صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأحد 9 آب 2026. نتمنى للجميع نهار أحد حلو ونهاية أسبوع سعيدة ورفاعة حلوة مع برامجنا. بعد دقائق بتمام 6:15 منوفيكم بأول موجز للأخبار لليوم وست ونص صاحبة الجلالة جولتنا على الصحف القليلة صادرة اليوم الأحد ببيروت. بلقاء الأحد مع بسام أبو زيد الساعة 9 ضيف الحلقة اليوم رح يكون عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى. واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم وبعد نشد أخبار 2:15 الهوى اللبناني ورحلة اليوم إلى حريصة مع جان خوري وشرب الراشد. 3:15 برنامج الجندي إعداد وتقديم مديرية التوجيه بالجيش اللبناني. تابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط والساعة 10 من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوتي كل لبنان. واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني برا وجوا الذي طال أمس عددا من المناطق الحدودية، حيث سقطت طائرة درون إسرائيلية قرب أحد المنازل في كفر رمان. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور قضاء سور بعدد من القذائف ومنطقة علي الطاهر، في حين واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير مستهدفا بلدة القنطرة على دفعتين، كما طالت تفجيرات أطراف وادي سلوقي. موازياً أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية النبطية. يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريباً لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب. يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والأربعاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، في حين أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن المفاوضات مع عمان لا تزال جارية وأن هناك تعقيدات فنية. توازيا رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الحالية يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التواصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. إلى ذلك، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن إيران أبلغت الولايات المتحدة استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
5: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه الجولة على صحف اليوم القليلة الصادرة اليوم الأحد 9 من آب 2026.

نقرأ من الصفحة الإلكترونية للنهار. كتبت النهار اليوم تحت عنوان ازدياد معالم المراوحة تفاوضيا وموجة اضطرابات اجتماعية. تتزايد معالم المراوحة على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في ظل ما أسفرت عنه الجولة السابعة من هذه المفاوضات في روما، بحيث لم يكن ميزان نتائجها واضحا، وإن مال إلى توضيح بعض الأمور من مثل فتح ملف تبادل الأسرى وترسيم الحدود، فيما ظلت بنود شائكة ومعقدة كثيرة عالقة بلا تقدم. ولكن برزت مفارقة في هذا السياق تمثلت في أن كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون لا تنتابهم مخاوف عميقة على المسار المتدرج للمفاوضات، إذ يتوقعون أن تثمر جلسات تفاوض حين تختمر الأجواء الإقليمية، وأنه على رغم التسليم بتأثير الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية على تأخير تظهير النتائج الإيجابية المفترضة للانتخابات، فإن مجمل المعطيات التي لدى المسؤولين اللبنانيين الكبار تظهر اختراقات مهمة في الفترة الفاصلة عن نهاية السنة، الأمر الذي سينعكس في حال حصوله إيجابيات واسعة، لأنه سيثبت الثقة بخيار السلطة ونجاحها فيه. ولكن رغم هذه الأجواء لا تزال المعطيات غامضة ومربكة حيال الواقع التصعيدي القائم في الجنوب وعدم الاستجابة لمطالب لبنان الملحة، الأمر الذي ينعكس بدوره على المواجهة المستمرة بين رئيس الجمهورية وحزب الله. هذا ويصل الجنرال الأمريكي ديفيد كليرفيلد إلى بيروت قريبا فيما سجل تطور أمريكي مهم، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديدا يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله. ويحمل المشروع اسم قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم، ويربط المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدما في مواجهة الحزب، مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال تحقيق نتائج ملموسة. ويقترح المشروع أيضا منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعما ماديا للحزب أو مساهمته في تمويل إيران لأنشطة الجماعات المسلحة في لبنان، بما يشمل تجميد الأصول ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض أو تسهيلات، إضافة إلى حظر التأشيرات. ويخصص المشروع مساعدات لإعادة الإعمار إلى جانب 20 مليون دولار سنويا لمدة 3 سنوات لدعم رواتب ومخصصات أفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وعلى المستوى العسكري. يربط المشروع هذه المساعدات بأولويات تشمل تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، مكافحة تهريب الأسلحة والكبتاغون، تجفيف مصادر تمويل الحزب، وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول تقدم الحكومة اللبنانية في هذا الملف والإصلاحات المصرفية والحد من النفوذ الإيراني. إلى ذلك يبدو أن البلاد مقبلة انتباعا على موجة تحركات اجتماعية، إذ استنكر تجمع روابط القطاع العام إقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرا أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة ومطالبا بدفع المستحقات دفعة واحدة. وأعلن التجمع إضرابا عاما اعتبارا من صباح الاثنين العاشر من الحالي، على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام الاثنين. إلى عناوين الديار، عون يسعى لدى واشنطن لوقف النار وتوسيع الانسحابات. جلسة الثلاثاء نحو إقرار صيغة توافقية لقانون العفو بالأكثرية. دعوة حزب الله للحوار مع رئيس الجمهورية رسالة إيجابية. بري يشجعه وعون لا يمانع.
موظفو جيرو ينتظرون إقرار مطالبهم. واشنطن سنواصل الضغط على إيران. طهران الوقت الحالي هو الأنسب للاتفاق.

نقرأ من منشات الديار. علمت الصحيفة من مصدر رسمي أن رئيس الجمهورية مهتم منذ انتهاء جولة المفاوضات السابعة بإجراء المزيد من الاتصالات ولاسيما مع الجانب الأمريكي لمتابعة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل للتحضير للمرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي. ورفض المصدر الرسمي وصف الجولة السابعة من المفاوضات بأنها كانت فاشلة، وقال للديار لا يجوز القول إن نتائجها كانت سلبية بشكل عام. صحيح أنه لم يحصل تقدم في موضوع الانسحاب أو وقف النار، لكن حصل في الوقت نفسه تقدم ملحوظ من خلال وضع أسس معينة بموافقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي، كما حصلت حلحلة في موضوع الأسرى، وإن كان المفاوض الإسرائيلي حاول طرح أمور معينة لتأخير هذه العملية. لكن المصدر الرسمي لم يخفي حذره وتخوفه من استمرار تشدد ومماطلة إسرائيل في الأمور الأخرى المهمة جدا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل. من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مطلع للديار إن نتائج جولة المفاوضات كانت مخيبة جدا، مشيرا إلى أن الرئيس بري أبدى استياءه من هذه النتائج ومستدركا أنه لم يكن يتوقع منها شيئا. وأضاف المصدر أن ما حصل في الجولة المذكورة يؤشر مرة أخرى إلى الواقع سيء جدا، ويؤكد للمرة الثانية والثالثة والعاشرة أن هذا المسار لم ولا يوصلنا إلى شيء. ولاحظ أنه لم يصدر عن الجولة السابعة بيان رسمي واضح سوى الكلام الذي قاله الرئيس عون أمام مجلس الوزراء. وقال المصدر إن الحديث عن التقدم في موضوع ترسيم الحدود الدولية لا يقدم ولا يؤخر، ولا سيما أن العدو مصر على احتلاله إلى ما سمي بالخط الأصفر، ويسعى بعد الاتفاق الإطاري إلى التوغل في مناطق أخرى محاذية لهذا الخط.

عن أجواء الجلسة التشريعية ومصير قانون العفو. كتبت الديار: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة وإقرار جدول أعمال من 14 مشروع واقتراح قانون، أبرزها قانون العفو وخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية، قانون إلغاء عقوبة الإعدام، قانون إصلاح المصارف بتعديلاته الجديدة، وقانون الإعلام. وقال أحد أعضاء هيئة مكتب المجلس للديار إن رئيس بري حدد يومين للجلسة التشريعية لاستدراك إطالة النقاش حول القوانين المذكورة، ولا يستبعد أن تنتهي الجلسة بيوم واحد. وحول قانون العفو الذي لم يتمكن المجلس في جلسته السابقة من مناقشته وإقراره بسبب تطير نواب القوات اللبنانية وبعض الحلفاء النصاب، قال المصدر إن الأجواء تؤشر إلى توجه لإقراره بأكثرية كبيرة في ضوء ما جرى مؤخرا، وأضاف أن المواقف التي رصدت بشأنه تشير إلى أنه سيحظى بتأييد الثنائي الشيعي والنواب السنة واللقاء الديمقراطي والتغييريين، وأن القوات والكتائب أبلغا عددا من النواب السنة أنهما لن يعارضا الصيغة المطروحة، كما لا يعارض التيار الوطني الحر إقرار القانون، لكنه سيبدي ملاحظاته حول بعض مواده المتعلقة بحفظ الحق الشخصي وغيرها. ويختم المصدر بالقول إنه إذا لم تحصل مفاجآت فإن القانون المذكور سيقر وفق الصيغة التي جرى عرضها في لقاء رئيس بري مع النواب السنة، مع احتمال حصول تعديلات طفيفة كالرتوش على صيغة اقتراح القانون. وفي هذا المجال قال أحد النواب السنة الذين شاركوا في لقاء عين التين للديار إن مواقف رئيس بري إيجابية جدا، وأبدى دعمه لإقرار قانون العفو والصيغة التي جرى التوصل إليها مع النواب السنة، وأن أجواء اللقاء كانت ممتازة، وأعرب عن ارتياحه للأجواء النيابية تجاه قانون العفو، لكنه أضاف أن الحذر يبقى قائما من حصول حرطقات أو مناكفات سياسية قد تبدل الأجواء.

0: نتابع مع عناوين الشرق الأوسط: تنديد دولي بممارسات الميليشيات الإنقلابية، رد عسكري يمني على هجمات الحوثيين، طهران تربط فتح المضيق بمطالبها من واشنطن وإدانات لاعتداءاتها على السفن، هرمز يترقب اتفاقا وسط خلافات عالقة، إسرائيل تطالب لبنان برفات يهود فقدوا في الحرب الأهلية، قوة مطعمة إسلاميا لخلافة اليونيفل، أربيل وبغداد تتبادلان معلومات استخبارية، رسائل وتحضيرات لزيارة الزيدي إلى دمشق، تركيا تقيد الملاحة في البحر الأسود. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع الشرق الأوسط. والصفحة الأولى: تصدر خيار الاستعانة بقوة أوروبية مطعمة بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية لائحة الخيارات لخلافة قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل، وهو ما أثمرته الجولة السابعة من مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما الخميس الماضي. وقال مصدر لبناني للشرق الأوسط إن هذه القوة لا تزال الأوفر حظا، وأن الاستعانة بها لا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، وإنما إلى موافقة الدول المعنية بتطبيق اتفاق الإطار لتفادي أي فيتو. وبينما لم تحقق المفاوضات نتائج كبيرة على صعيد وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق النموذجية، ردت إسرائيل على المطالب اللبنانية بالإفراج عن 34 أسيرا لبنانيا لديها بمطلب تعجيزي تمثل في المطالبة برفات يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية في الثمانينات، والكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد أو تسليم رفاته.

وكتب محمد شقير في الشرق الأوسط نقلا عن مصدر وزاري لبناني إن المقصود بكلام رئيس الجمهورية العماد عون في مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة عن حصول تقدم في ملفي الحدود والأسرى في الجولة السابعة في مفاوضات روما 2 برعاية أمريكية يكمن في استعداد الوفد الإسرائيلي المفاوض للبحث فيهما من زاوية بدء الوفد اللبناني في تحضير كل ما يتعلق بهما على أن يأتي الحل في سياق التوافق برعاية أمريكية على سلة متكاملة لتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين البلدين في 26 من حزيران الماضي. فيما أحجم الوفد الإسرائيلي عن البحث في الملفات الأخرى ذات الصلة بتوسيع المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار مشمولا بوقف الأعمال العدائية ووضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل على مراحل. ولفت المصدر الوزاري إلى أن لبنان لا يزال يراهن على التدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل لانتزاع موافقتها على توسيع المناطق التجريبية بعد التوافق على آلية للتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين في بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة للتأكد من خلوهما من أي وجود عسكري لحزب الله. وأكد للشرق الأوسط أن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات يمكن أن تتيح الفرصة لواشنطن للضغط على إسرائيل لإدراج توسيعها على جدول أعمالها تمهيدا للموافقة على حدودها الجغرافية. وكشف المصدر أن إيطاليا هي الأوفر حظا لتوليها رئاسة آلية التحقق، وأكد أن الوفد الإسرائيلي رفض إلحاق مدينتي بنت جبيل والخيام بالمنطقتين التجريبيتين نظرا لرمزيتهما وموقعهما الاستراتيجي المطل على شمال إسرائيل، وقال إنه يربط انسحابه منهما بنزع سلاح حزب الله وإصراره على تفجير ما تبقى من أنفاقه في الجنوب.

0: ونقرأ من الصفحة الإلكترونية لنداء الوطن. نتوقف عند هذا العنوان: إسرائيل تدرس تكليف سويسرا بالإشراف على تنفيذ الاتفاق مع لبنان بعد اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات في روما الخميس المنصرم. صرحت إسرائيل بأنها تدرس عدة خيارات لنشر قوة أجنبية للإشراف على تنفيذ الاتفاق في لبنان، وأكدت رفضها التام لأي دولة تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية في لاهاي. ونشرت مساء السبت أن سويسرا من بين الدول التي يجري النظر فيها، بل قد تكون المرشح الأبرز في هذه المرحلة. وبحسب معلومات حصلت عليها قناة i24 News، فقد جرت خلال الأشهر الأخيرة محادثات عديدة حول هذا الموضوع بين مسؤولين سويسريين رفيعي المستوى ونظرائهم في إسرائيل والولايات المتحدة. ويتمتع السفير السويسري لدى إسرائيل بعلاقات ممتازة مع القيادات السياسية الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تربط سويسرا علاقات ممتازة بالحكومة اللبنانية، ما يجعلها مرشحا قد يحظى بقبول الطرفين. وكتبت نداء الوطن: قضائيا أوقفت السلطات اللبنانية اللواء المتقاعد عادل عيسى، وهو أحد أبرز الضباط في جيش النظام السوري المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري لاتهامه بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. وذكر مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، وقد حضر إلى سفارة بلاده الجمعة لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب بمذكرة توقيف غيابية فأوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية من السفارة. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف السرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. على خط آخر، أحبطت قوى الأمن الداخلي السوري في محافظة طرطوس بعملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية، وشملت الشحنة المضبوطة بنادق آلية قذائف RPG بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. صحيفة العربي الجديد عنونت اليوم: شروط إيرانية تعجيزية لفتح هرمز. طهران ترفض ربط فتح المضيق بالمحادثات مع مسقط بشأن إدارته. مسؤول إيراني يطالب برفع الحصار وإنهاء الحروب في لبنان وفلسطين واليمن والعراق. هجوم على سفينة إماراتية ودوحة ترفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط. CNN: رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج من الحرب. طرق المستوطنات تمزق الضفة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل: رئيس الجمهورية يطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارتيه لواشنطن وتركيا ويعيد 4 قوانين كان أقرها مجلس النواب لإعادة النظر فيها. تفجيرات عنيفة في بلدة القنطرة ترددت أصداؤها جنوبا مترافقة مع قصف مدفعي استهدف تلة علي الطاهر، فيما أصيب مواطنان على الأقل بسقوط درون إسرائيلية في كفر رمان قرب النبطية. وول ستريت جورنال تكشف عن خيارات نزع سلاح حزب الله. الرئاسة التركية: اتفاقية مكة خطوة تاريخية تصون السلام والاستقرار. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي وهادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص

0: ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك وإلهان شديد خليفي. تنفيذ هادي الهاشم.

0: Anahoana ilay omia.
1: متابعة أمريكية لاتفاق الإطار مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي دونه تعثرات كليرفيلد في بيروت في الأيام المقبلة. الجبهة الجنوبية على فتيل متفجر، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. البنزين أزمة مفتعلة أم فوضى وإرباكات إدارية؟ شلل القطاع العام، إضراب ينطلق غدا ووزير المال يؤكد الرواتب في موعدها. العفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى الإقرار في ساحة النجم الأسبوع المقبل. أزمة مضيق هرمز إلى الحلحلة عمان، أجواء المفاوضات إيجابية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع أزمات داخلية تتوالى وملفات سياسية وأمنية لا تزال مفتوحة، يبدأ أسبوع جديد في لبنان والمنطقة على أكثر من جبهة. فأزمة البنزين تعود إلى الواجهة بين تساؤلات عن أسبابها وما إذا كانت مفتعلة أم نتيجة فوضى وإربكات، فيما يترقب القطاع العام غدا تحركا إضرابيا جديدا وسط تأكيد وزير المال أن الرواتب ستدفع في مواعيدها. وفي ساحة النجم ملفات أساسية على جدول المجلس النيابي الأسبوع المقبل، أبرزها العفو العام وإعادة هيكلة المصارف في وقت يستمر الشلل في الإدارات والمؤسسات العامة. أمنيا، الجنوب على فتيل متفجر مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تتواصل المتابعة الأمريكية لاتفاق الإطار وسط حديث عن مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي لا يزال دونه تعثرات على أن يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة لمتابعة المسار. إقليميا، تبقى الأنظار على مضيق هرمز حيث تبدو الأزمة أمام نافذة للحلحلة، مع إعلان سلطنة عمان أن أجواء المفاوضات إيجابية.
1: البداية من هموم الناس ومن أزمة بنزين مفتعلة، إذ رصدت طوابير على بعض محطات البنزين فيما أقفلت أخرى في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع وصيدا وجبيل، وذلك خشية من انقطاع مادة البنزين في ظل الوعود بإفراغ حمولة البواخر التي تنتظر قبلة البحر في الساعات القليلة المقبلة بناء لقرار مجلس الوزراء. وعلى الخط الحياتي النفطي، يعقد غدا اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق، يتفقد وزير الطاقة جون صدي صباح غد المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على التقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
0: على خط حياتي آخر، ورفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح غد الاثنين. في السياق، أكد وزير المال ياسين جابر أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يشكل أولوية أساسية للحكومة. جابر، وعقب لقائه البطريرك الماروني في الديمان أمس، شدد على أن رواتب العاملين في القطاع العام وزيادات المقررة ستدفع في مواعيدها المحددة، فيما سيجري صرف المفعول الرجعي على دفع متتالية حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية.
2: أنا طبعا بهمني القطاع العام، بس أيضا بهمني 5 مليون لبناني ما بدي أثر على الليرة، حفاظا على الاستقرار النقدي اللي عم نعيشه، وما نعطيهم بإيد اليمين وناخد بإيد الشمال. نحن طبعا حنبلش بزيادة، ما في تأخير بالزيادة، ولكن موضوع التقسيط حيبلش ما قررناه امبارح، ومن ثم إذا اليوم الأمور استقرت أكثر ولقينا حالا مرتاحين أكثر نرجع نسرع بالدفعات.
1: إلى مطلع أيلول، رحلة الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة.
0: وعشية وصول كليرفيلد، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال حققت الحكومة اللبنانية نتائج ملموسة فيما خص نزع سلاح حزب الله وتجفيف مصادر تمويله، كما مكافحة تهريب الأسلحة والكبتاغون، وذلك مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله.
1: إلى ذلك، كشف مصدر قريب من رئاسة الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل لسكاي نيوز عن أن العودة إلى المفاوضات مرهونة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتوصل لمنطقة تجريبية ثانية ووقف الهدم والتجريف.
0: في السياق، أوضح مصدر وزاري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح أن التقدم في ملفي الحدود والأسرى بالجولة السابعة في مفاوضات روما 2 التي تحدث عنها رئيس الجمهورية يكمن في استعداد الوفد الإسرائيلي المفاوض للبحث فيهما من زاوية بدء الوفد اللبناني في تحضير كل ما يتعلق بهما، على أن يأتي الحل في سياق التوافق برعاية أمريكية على سلة متكاملة لتطبيق اتفاق الإطار، فيما أحجم الوفد الإسرائيلي عن البحث في الملفات الأخرى ذات الوسيلة بتوسيع المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار، مشمولا بوقف الأعمال العدائية ووضع جدول زمني لانسحاب إسرائيلي على مراحل. ولفت المصدر الوزاري إلى أن لبنان لا يزال يراهن على التدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل لانتزاع موافقته على توسيع المناطق التجريبية، وأكد أن الوفد الإسرائيلي رفض إلحاق مدينتي بنت جبيل والخيام بالمنطقتين التجريبيتين نظرا لرمزيتهما وموقعهما الاستراتيجي المطل على شمال إسرائيل. وبالنسبة للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل الدولية في نهاية العام الحالي، أكد المصدر أن الجولة السابعة بحثت في ملء الفراغ في الجنوب بإحلال قوة بديلة، وهي تميل للاستعانة بقوة أوروبية على أن يكون الباب مفتوحا أمام تطعيمها بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية.
1: في المواقف، دعا النائب حسين جشي الدولة اللبنانية إلى الكشف عن بنود اتفاق الإطار الذي بقي سرا لإظهار ما إذا كانت فيه مصلحة للبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق يخدم إسرائيل فقط.
3: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية بلبنان، لم يعرض على مجلس النواب في تبرير أنه هذا ليس اتفاقا حتى يقوله مجلس النواب بعد اتفاق إطار، يعني اتفاق أولي قبلنا، بس لم يعرض على مجلس الوزراء، ما هي السلطة التنفيذية، لماذا هذا التكتم؟ طيب دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان، أول شيء اعتراف بالعدو الإسرائيلي، اثنين إسرائيلي عم بياخذ أخذ كل ما يريد، ثلاثة وجود الإسرائيلي اليوم هو مشرع في لبنان، أربعة منع أهلنا من العودة إلى منازلهم.
0: بانتظار المفاوضات تبقى الكلمة للميدان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل باتجاه زوتر الغربية بالتزامن مع عمليات تفجير واستهدافات في علي الطاهر والمنصوري. حسين معنا.
4: واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم مرتفع علي الطاهر والدبشة وخلت ميفدون، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة تفجيرات ضخمة في حداثة ومشاعل منصوري وزوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي سلوك. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد تكثفت خلال ساعات ليل ويوم أمس، حيث شن الطيران المسير غارتين استهدفتا صوان ميفدون، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وميس الجبل وحداثة وطلوسة ومحيط برعشيد بيت يحون وعلي الطاهر. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت الخيام وعيت الجبل ودير سريان والقنطرة ومشاعل المنصوري ووادي سلوكي والقصير. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوسة وحداثة والقنطرة ومجد الزون والمنصوري وميس الجبل وحولة وكونين الطيري، وأحرقت وجرفت منازل وأراضي زراعية في حداثة وزوتر الشرقية والقنطرة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية بالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر. وفي كفر رمان سقطت أمس طائرة درون إسرائيلية على مقربة من أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. أيضا سجل أمس عمليات توغل إسرائيلي باتجاه وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وباتجاه محيط قلعة دوبية وفي منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. أما في زوتر الغربية التي كانت أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي، فقد تقدمت أمس قوة إسرائيلية باتجاه البلدة ورفعت ساترا ترابيا بالقرب من الساحة العامة وعلى مقربة أمتار من نقطة للجيش اللبناني الذي بقي متمركزا فيها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: من الجانب الإسرائيلي، أفاد إعلام إسرائيلي بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة من جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. توازيا أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عمله على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية النبطية.
0: وبناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوتر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم. ومن المقرر أن تشرف بلدية زوتر الغربية على توزيع البيوت على الأهالي الذين دمرت منازلهم بشكل كامل، ويتألف كل بيت من غرفتين ومطبخ صغير وحمام، في حين ناشدت بلدية رون رئيس الحكومة تأمين بيوت جاهزة للنازحين.
1: في طرابلس عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أعلن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق الشمال من أجل تأمين الاستقرار، وحث الأجهزة الأمنية القضاء للقيام بعملهم من أجل ضبط الحدود.
5: حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء، ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا، لأنه حيكون في إجراءات رادعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وشهوزية أكثر بالأيام اللي جاية.
0: نيابيا يلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عند الجلسة السابقة ومناقشة إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
1: في السياق، قال مصدر متابع لصحيفة الديار إن الأجواء تؤشر إلى التوجه لإقرار قانون العفو بأكثرية كبيرة، حيث سيحظى بتأييد الثنائي الشيعي والنواب السنة واللقاء الديمقراطي والتغييريين، وأن القوات والكتائب أبلغا عددا من النواب السنة أنهما لن يعارضا الصيغة المطروحة، كما لا يعارض التيار الوطني الحر إقرار القانون، لكنه سيبدي ملاحظاته حول بعض مواده متعلقة بحفظ الحق الشخصي وغيرها.
0: أطلقت وزارة الأشغال والنقل أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بمطار القليعات في إطار خطتها لإعادة تأهيله وتشغيله. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عبر منصة هيئة الشراء العام عن مناقصة لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة طريق ومدخل وساحات مطار القليعات على أن يتم فض العروض بتاريخ 27 آب الحالية.
1: في أخبار دولية، أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، في حين أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن المفاوضات مع عمان لا تزال جارية وأن هناك تعقيدات فنية، لكنه أكد أن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.
0: توازيا، رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الحالية يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وأضاف بازشكيان أن على الجانب المقابل الاعتراف بالحقوق الإيرانية وبتأمينها، معتبرا أن القضايا لا تحل بالحرب وحدها وأن بلاده تسعى للمضي في مسار السلام استنادا إلى بنود مذكرة التفاهم.
1: إلى ذلك، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن إيران أبلغت الولايات المتحدة استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه عمليا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية: سمحنا بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية.
0: على خط متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيلتقي رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش.
1: في وقت تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تستعد لاحتمال العمل بشكل منفرد ضد إيران، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة ستوافق اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 8 أيلول، وذلك في ظل التوتر مع إيران.
0: اعتبر وزير الخارجية التركية أن اتفاق السعودية وتركيا وباكستان يعادل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، مؤكدا أن الاتفاق الدفاعي المشترك لا يستهدف إيران ولا غيرها ما لم يتم مهاجمة الدول الأعضاء.
1: أكدت أوكرانيا أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا، متعهدة إجراء تحقيق بعد انفجار مسيرة من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني قرب خط لأنابيب الغاز في بلغاريا. في إطار متصل، استدعت بلغاريا سفيرة أوكرانيا في أثر انفجار مسيرة في أراضيها.
0: وفي أحوال الطرق ذكر التحكم المروري عبر منصة إكس أنه سيتم تحويل الطريق البحرية اليوم لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من الساعة صباحا لغاية الثالثة من بعد الظهر.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، من المرتقب أن تعاود الحرارة الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل، أما الجو اليوم الأحد فيكون مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب، ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و 31 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ٣٢ مسرحي، ١١٠ ممثل وممثلة، ٤٢ تقني، ٣٩٠٠ ضحكة، ٤١٠٠٠ زقفة، ١٢٠٠ تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز ١٢ آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: نقطة على الحرف، الحلقة 1788. لا قيمة للهوية دون الانتماء.

حين يدهم الخطر الشخص أو البلاد يكثر الكلام في الهوية، وغالبا ما يخلط الناس بين الهوية والانتماء فيخالونهما معنى واحدا أو أنهما متكاملان، لكن الأمر ليس كذلك، بل هما منفصلان تماما. للهوية أربع دلالات: الهوية الشخصية وهي التي تدل على كل فرد مستقلا عن سواه، والهوية الوطنية وهي تشمل شعبا يعيش في موطن واحد، والهوية الثقافية وهي مجموع ما يزاول شعب من طقوس ولغة وتاريخ، والرابعة بطاقة الهوية وهي وثيقة موحدة رسمية تمنحها الحكومة لكل من مواطنيها تعريفا رسميا به معترف بها محليا ودوليا. وإذا للهوية أربع دلالات فللانتماء دلالة واحدة ذات وجهة واحدة هي الأرض الأم. إذن الهوية وحدها لا تكفي للدلالة على الأرقى والأبقى والأنقى أي الانتماء، ولا قيمة للهوية دون الانتماء. أي قيمة لمواطن وهو في وطنه ينكر هويته الشخصية والوطنية والثقافية وبطاقته الفردية فيعير شخصيته لسواه، أو ينتمي إلى هوية وطن آخر، أو يتبع ثقافة وطن آخر، أو يستزلم لبطاقة هوية في وطن آخر. أي قيمة له بعد؟ أي قيمة لمواطن لبناني في أي بلد آخر يحمل بطاقة هوية لبنانية أو وثيقة رسمية لبنانية ويقدم عليها انتماءه إلى البلد الذي يعيش فيه منكرا هويته اللبنانية الشخصية والوطنية والثقافية والوثيقة الرسمية، وينفصل عن انتمائه إلى أرضه الأم وعن شعبها وتراثها؟ أي قيمة بعد له؟ ذات يوم في احتفال كان خطيبه الدكتور فيليب سالم العالم العالمي الواسع الشهرة والبراعة في الشفاء من السرطان، جاء في خطابه: أنا أعمل وأعيش في الولايات المتحدة الأمريكية كطبيب وباحث في علوم الأمراض السرطانية، أمطرتني أمريكا بجميع الفرص التي أوصلتني إلى حيث بلغت اليوم، ومنحتني جواز سفر أمريكيا، ويعبق صدري شكرانا لها ووفاء. صحيح أن جواز سفري أمريكي، لكن هويتي هي لبنان، وعندما أكون وحدي وأسأل نفسي من أنا تجيبني نفسي: أنت لبناني، ولولا لبنان لم تكن أنت من أنت. انتهى كلام الدكتور سالم. هكذا من هويته اللبنانية الشخصية والوطنية والثقافية يعلن الدكتور فيليب سالم انتماءه إلى لبنان شعبا وأرضا وتاريخا وحضارة وتراثا، شاهرا وفاءه لأمريكا وولاءه للبنان. هنا العنوان الرئيس: الوفاء للوطن. وهنا الإيمان الرئيس: الانتماء إلى الوطن على أرضه والبقاء على هذا الانتماء ولو في أي من أوطان الآخرين. أما الذين لا علاقة لهم بلبنان إلا في وثيقة ورقية رسمية فلا هم يستاهلون الهوية ولا هم يستحقون شرف الانتماء إلى لبنان اللبناني.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. نظم لنا ابننا العزيز توفيق رحلة عائلية إلى شمال إيطاليا، تجولنا فيها على ضفاف بحيرة ماجوري وزرنا جزرها المدهشة، ثم انتقلنا إلى كومو حيث السحر يتجلى بتآلف روعات الطبيعة حول بقعة واحدة كأنها قلادة الدهر وصورة من الجنة. تأملت بيوت القرميد فخلت أنها قطعان خراف سارحة بلا انتظام بين الشاطئ وسفوح الجبال. تابعت أسراب البط كأنها زوارق لا تكف عن الترحال، أما طوق الجبال والأشجار فيجعلك في حالة حصار جمالي لا تشتهي أبدا أن يطلق سراحك منه. أصدقائي، بعيدا جدا عن محاولة تقليد أبي الطيب المتنبي في وصف شعب بوان إذ يقول: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. يقول بشعب بوان حصاني: أعن هذا يسار إلى الطعان؟ أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. ألحت علي الخاطرة لأننا فارقنا جنان لبنان منذ أكثر من نصف قرن ترسما بمسار أبينا الذي سن المعاصي. تجدر الملاحظة رغم ذلك الجمال أن الدخول إليه من مسار بالجوازات الأوروبية يضاهي معاناة الدخول من خرم الإبرة، فالطوابير بالألاف ورجال الجوازات بالأحاد، والزمن المتوقع يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. حاولت هناك ما استطعت تجنب سماع الأخبار والانصراف إلى ملء سلة الذاكرة بالصور الخلابة، لا سيما قصر الصيف الذي بناه كاردينال المنطقة في القرن الخامس عشر، اسم ذلك القصر فيلا ديستي. فقدتني عادتي إلى محاولة تدبيج أبيات من الشعر في قصيدة حاولت فيها أن أسرق بحيرة كومو من موقعها وأدسها في أوراقي بعيدا عن عيون الجمالك. قلت: نام القرميد على أرقي وتخفى في لون شفقي، خضبته الشمس بمغربها ودعاه الماء إلى الغرق، فأوى للسفح وزينه فوضى من حسن متسق، أهدى للصفحة صورته فمضت تترقرق في الأفق، كم صد الموجة جامحة لحدود الشط المنزلق، واستدعى الثلج وذوبه كصبيب الجبهة بالعرق، ليعوض أبخرة صعدت من قاع التيار القلق. في قصر الصيف بعز الصيف خلعت الحر عن الرمق، ولبست النشوة مبتردا ونفخت النسمة في الورق، أمناخ النفس سوى صور من سطح العين إلى العمق، وطواف الناس بدهشتهم حجيج ضل على الطرق، فزوارق بط أجنحة هتكت هدأتها من نزق، يتنادى النورس أسرابا ويرش الأزرق باليقق. اليقق هو البياض الشديد. هل كومو إلا جوهرة أهداها الدهر إلى الحدق؟ قمات السحر تطوقها بفريد العقد على عنقي، ففصول أربعة صدحت بحفيف الأرز مع النبق، وحروف أربعة نبضت كبحيرة كومو في الورق. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: البنزين، أزمة مفتعلة أم فوضى وإرباكات إدارية؟ شلل القطاع العام، إضراب ينطلق غدا ووزير المال يؤكد الرواتب في موعدها. العفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى الإقرار في ساحات النجم الأسبوع المقبل. متابعة أمريكية لاتفاق الإطار، مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي دونه تعثرات. كليرفيلد في بيروت في الأيام المقبلة. وأزمة مضيق هرمز إلى الحلحلة، عمان تقول أجواء المفاوضات إيجابية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية نقطة على الحرف مع الشاعر أنديز غيب وناقوس في أحد مع رشيد درباس. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. من كل

0: براندار ليصير الأكل له طعمه،
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويزياس بيك ألان شديد خليفي وهادي الهاشم.

في عناوين النشرة: متابعة أمريكية لاتفاق الإطار، مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي دونه تعثرات، كليرفيلد في بيروت في الأيام المقبلة، الجبهة الجنوبية على فتيل متفجر، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، البنزين أزمة مفتعلة أم فوضى وإرباكات إدارية، شلل القطاع العام، إضراب ينطلق غدا ووزير الأمال يؤكد الرواتب في موعدها، العفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى الإقرار في ساحة النجم الأسبوع المقبل، أزمة مضيق هرمز إلى الحلحلة، عمان أجمل.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين التجاذبات السياسية والإرباكات الإدارية، أزمة البنزين، أزمة مفتعلة أم فوضى تدار بلا إدارة، طوابير ومخاوف من انقطاع فيما تتضارب التبريرات بانتظار أن يفرج عن حمولة البواخر المنتظرة أمام الشاطئ في الساعات المقبلة. وفي الدولة شلل يتسع، إضراب ينطلق غدا في القطاع العام، فيما يؤكد وزير المال أن الرواتب ستكون في مواعيدها. أما في ساحة النجمة فالعفو العام وإعادة هيكلة المصارف على موعد مع جلسات الأسبوع المقبل تشريع مطلوب لكن طريقه ليس بلا ألغام. جنوبا، الفتيل الأمني لم يسحب، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والهدوء لا يزال هشا فيما تتحرك الاتصالات الأمريكية حول اتفاق الإطار بحثا عن مناطق تجريبية، وانسحاب إسرائيلي يصطدم حتى الساعة بعثرات ميدانية وسياسية. وفي بيروت، كليرفيلد في الأيام المقبلة، فهل تحمل الزيارة دفعا جديدا للمسار أو محاولة جديدة لكسر الجمود؟ وإذا كان لبنان يترقب ما ستول إليه التطورات على حدوده، فالمنطقة بأسرها تترقب مضيق هرمز. الأزمة التي هددت شرايين الطاقة العالمية تفتح بابا للحلحلة، وعمان تتحدث عن أجواء مفاوضات إيجابية. إذن بين أزمة اقتصادية وشلل إداري وتصعيد أمني واتصالات دولية، لبنان أمام أسبوع ثقيل والمنطقة أمام اختبار جديد.
1: البداية إذن من هموم الناس ومن أزمة بنزين مفتعلة، إذ رصدت طوابير على بعض محطات البنزين فيما أقفلت أخرى في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع وصيدا وجبيل، وذلك خشية من انقطاع مادة البنزين في ظل الوعود بإفراغ حمولة البواخر التي تنتظر قبلة البحر في الساعات القليلة المقبلة بناء على قرار مجلس الوزراء. وعلى الخط الحياتي النفطي، يعقد غدا اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق، يتفقد وزير الطاقة جود صدي صباح غد المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على التقية نواب وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
0: على خط حياتي آخر، ورفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح غد الاثنين. في السياق، أكد وزير المال ياسين جابر أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يشكل أولوية أساسية للحكومة، وشدد على أن رواتب العاملين في القطاع العام وزيادات المقررة ستدفع في مواعيدها المحددة، فيما سيجري صرف المفعول الرجعي على دفعات متتالية حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية.
2: حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء، ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا، لأنه حيكون في إجراءات رادعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وجهوزية أكثر بالأيام اللي جاية.
1: إلى مطلع أيلول، رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة.
0: وعشية وصول كليرفيلد، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع إمكانية رفع القيمة إلى 300 مليون سنويا في حال حققت الحكومة اللبنانية نتائج ملموسة فيما خص نزع سلاح حزب الله وتجفيف في مصادر تمويله، كما مكافحة تهريب الأسلحة والكبتاغون.
1: إلى ذلك، كشف مصدر قريب من رئاسة الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل لسكاي نيوز عن أن العودة إلى المفاوضات مرهونة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والتوصل لمنطقة تجريبية ثانية ووقف الهدم والتجريف.
0: أوضح مصدر وزاري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط أن التقدم في ملفي الحدود والأسرى بالجولة السابعة في مفاوضات روما 2 التي تحدث عنها رئيس الجمهورية يكمن في استعداد الوفد الإسرائيلي المفاوض للبحث فيها من زاوية بدء الوفد اللبناني في تحضير كل ما يتعلق بهما، على أن يأتي الحل في سياق التوافق برعاية أمريكية على سلة متكاملة لتطبيق اتفاق الإطار، فيما أحجم الوفد الإسرائيلي عن البحث في الملفات الأخرى ذات الصلة بتوسيع المناطق التجريبية. وبالنسبة للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل نهاية العام الحالي، أكد المصدر للديار أن الجولة لصحيفة الشرق الأوسط أن الجولة السابعة بحثت في ملء الفراغ في الجنوب بإحلال قوة بديلة، وهي تميل للاستعانة بقوة أوروبية على أن يكون الباب مفتوحا أمام تطعيمها بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية.
1: في المواقف، دعا النائب حسين جشي الدولة اللبنانية إلى الكشف عن بنود اتفاق الإطار الذي بقي سرا لإظهار ما إذا كانت فيه مصلحة للبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق يخدم إسرائيل فقط.
3: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية بلبنان، لم يعرض على مجلس النواب في تقرير أنه هذا ليس اتفاقا حتى يقوله مجلس النواب بعد اتفاق الإطار، يعني اتفاق أول قبلنا، بس لم يعرض على مجلس الوزراء، ما هي السلطة التنفيذية. لماذا هذا التكتم؟ طيب دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان، أول شيء اعتراف بالعدو الإسرائيلي، اثنين إسرائيلي عم بيأخذ أخذ كل ما يريد، ثلاثة وجود الإسرائيلي اليوم هو مشرع في لبنان، أربعة منع أهلنا من العودة إلى منازلهم.
0: بانتظار المفاوضات تبقى الكلمة للميدان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل باتجاه زوطر الغربية بالتزامن مع عمليات تفجير واستهدافات في علي الطاهر والمنصوري. حسين معنا.
4: واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم مرتفع علي الطاهر والدبشة وخلت ميفدون، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة تفجيرات ضخمة في حداثة ومشاعل منصوري وزوطر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي سلوك. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد تكثفت خلال ساعات ليل ويوم أمس، حيث شن الطيران المسير غارتين استهدفتا صوان ميفدون، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وميس الجبل وحداثة وطلوسة ومحيط برعشيد بيت يحون وعلي الطاهر. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت الأخيام وعيت الجبل ودير سريان والقنطرة ومشاعل منصوري ووادي سلوكي والقصير. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوسة وحداثة والقنطرة ومجدل زون والمنصوري وميس الجبل وحولة وكونين الطيري، وأحرقت وجرفت منازل وأراضي زراعية في حداثة وزوتر الشرقية والقنطرة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية بالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر. وفي كفر رمان سقطت أمس طائرة درون إسرائيلية على مقربة من أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. أيضا سجل أمس عمليات توغل إسرائيلي باتجاه وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل وباتجاه محيط قلعة دوبية وفي منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. أما في زوتر الغربية التي كانت أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي، فقد تقدمت أمس قوة إسرائيلية باتجاه البلدة ورفعت ساترا ترابيا بالقرب من الساحة العامة وعلى مقربة أمتار من نقطة للجيش اللبناني الذي بقي متمركزا فيها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: الإعلام الإسرائيلي أفاد بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة من جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. توازيا أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم في على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية النبطية.
0: وبناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوطر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم. ومن المقرر أن تشرف بلدية زوطر الغربية على توزيع البيوت على الأهالي، ويتألف كل بيت من غرفتين ومطبخ صغير وحمام.
1: في طرابلس عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أعلن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق الشمال من أجل تأمين الاستقرار، وحث الأجهزة الأمنية على القيام بعملهم من أجل ضبط الحدود.
2: حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء، ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا، لأنه حيكون في إجراءات رادعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وشهوزية أكثر بالأيام اللي جاية.
0: نيابيا يلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة مناقشة لفات إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
1: في السياق قال مصدر متابع لصحيفة ديار إن الأجواء تؤشر إلى توجه لإقرار قانون العفو بأكثرية كبيرة حيث سيحظى بتأييد الثنائي الشيعي والنواب السنة واللقاء الديمقراطي والتغييريين وأن القوات والكتائب أبلغا عددا من النواب السنة أنهما لا يعارضا صيغة المطروحة كما لا يعارض التيار الوطني الحر إقرار القانون لكنه سيبدي ملاحظاته حول بعض مواده المتعلقة بحفظ الحق الشخصي وغيرها.
0: حياتي أطلقت وزارة الأشغال أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بمطار القليعات في إطار خطتها لإعادة تأهيله وتشغيله. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عبر منصة هيئة الشراء العام عن مناقصة لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة طريق ومدخل وساحات مطار القليعات على أن يتم فض العروض بتاريخ 27 آب الحالية.
1: في أخبارنا الدولية أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة في حين أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن المفاوضات مع عمان لا تزال جارية وأن هناك تعقيدات فنية لكنه أكد أن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.
0: توازيا رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الظروف الحالية يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف بزشكيان أن بلاده تسعى إلى المضي في مسار السلام استنادا إلى بنود مذكرة التفاهم.
1: إلى ذلك كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن إيران أبلغت الولايات المتحدة استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر هرمز مؤكدا أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه عمليا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سمحنا بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية.
0: على خط متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوصول قائد القيادة المركزية الأميرال رات كوبر إلى إسرائيل مشيرة إلى أنه سيلتقي رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش في وقت تحدث القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تستعد لاحتمال العمل بشكل منفرد ضد إيران في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة ستوافق اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 8 أيلول. وفي النبأ الأخير كشف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان عن إمكانية انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم بين السعودية وباكستان وتركيا.
1: وقبل الأحوال الجوية وفي أحوال الطرقات نذكر المواطنين أن الطريق البحرية ستبقى محولة من بيروت باتجاه جوني لغاية الساعة 3 من بعد الظهر. من المرتقب أن تعود الحرارة الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل، أما الجو اليوم الأحد فيكون مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب ودرجات حرارة تتراوح ساحلا بين 24 و31 درجة.
0: كان في النشرة متابعة أمريكية لاتفاق الإطار مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي دونه تعثرات كليرفيلد في بيروت في الأيام المقبلة. الجبهة الجنوبية على فتيل متفجر، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، البنزين أزمة مفتعلة أم فوضى وإرباكات إدارية. شهر القطاع العام إضراب ينطلق غدا، وزير المال يؤكد الرواتب في موعدها. العفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى الإقرار في ساحة النجمة. أزمة مضيق هرمز إلى الحلحلة. عمان أجواء المفاوضات إيجابية.
1: وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير مستمعينا، منحييكم من إذاعة صوت كل لبنان. منحييكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد، وفي هذه الحلقة نستضيف النائب نزيه متى من كتلة الجمهورية القوية. في هذه الحلقة طبعا سنناقش المستجدات على الساحة الداخلية، المستجدات التي لها علاقة بالوضع الجنوبي والمفاوضات، إضافة إلى ما ينتظر النواب في الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل. صباح الخير أستاذ نزيه، أهلا وسهلا فيك.
1: أستاذ بسام صباح الخير لحضرتك وكل متابعينك، ومشكورين على الاستضافة.
0: بدي بلش معك بالمسألة اللي لها علاقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. عم نشوف هذه المفاوضات تتكرر الجولات، البعض بيقول إنها عم تحقق تقدم، البعض بيقول إنها لا ما عم تحقق تقدم، بس ولكن ليس أمام لبنان سوى هذه الوسيلة لمحاولة يعني إخراج الإسرائيليين وتأمين السلام والاستقرار والهدوء. بالمقابل كمان عم نشوف إنه حزب الله يستمر بالهجوم على الدولة اللبنانية، على رئيس جمهورية، على رئيس حكومة، ويقول بأن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة. مين بالآخر بكل هالكلام رح يطلع معه حق؟
1: أول شيء سيد بسام بحييك من جديد، وبلش بحديثي تقول ويا للأسف إنه نحن موجودين بحل واحد يلي حضرتك قلته، إنه ما في غير هالمسار يلي موجود هلا قدامنا، ويلي السبب الرئيسي فيه، سبب الأساسي فيه أو بالأحرى هو حزب الله يلي أقحمنا بهالحرب، ونوجدنا قدام حرب خسرانة ورطنا فيها حزب الله. وكمان كلنا منعرف وقت فريقين يقوموا بحرب معين ربحان بحط شروطه، هيدي معروفة بتاريخ العالم كله سوا وبكل التاريخ اللي درسنا. إسرائيل بحيث الحرب شيء أم أبا حزب الله قال شو بدي يقول، انتصرنا ما انتصرنا، عمل خزعبلات، عمل تفنجات، شي طالع شي نازل، مش مهم، إسرائيل بحيث الحرب عم تحط الشروطة. وأنا بقول شملة كتير مهمة يا خيي، لو نحن بنرجع سنتين ثلاثة لورا وكان الرئيس عم بفاوض أو لبنان عم بفاوض، كان نزلت الشروط برأيك؟ أنا بأكد لا، كنا شروطنا أقوى. ماكسيموم ما بنرد على اسرائيل، ماكسيموم ما بنقعد على الطاوله، ماكسيموم ما في غير اكيد كل التقدير لهالخمس نقاط يلي كانت مستحلتهم اسرائيل، بس مش مستحله على القليله 1000 كيلومتر من مساحه لبنان. فمن هالمبدا هيدا ايه كانت شروطنا غير شيء. هلا صرنا ملزمين بمسار معين مجبورين نروح فيه، وهو المسار يلي نحن كنا عم نطالب فيه من قبل، وكل واحد عقلاني بيطالب فيه من قبل، خاصه كان لبنان تقريبا تم تحريره خلينا نقول ما لا يقل عن 97% من مساحته، وبقي فيها الخمس نقاط. اوكي بالدبلوماسيه بينحلوا، يمكن ياخذوا شويه وقت، اوكي طيب. جرب حزب الله ضل متيس، واعذرني على الكلمه، لا انا بدي حلها بالحرب. خي شو عملت بالحرب؟ كانوا يمكن ما بيتعدوا ال 20 كيلومتر مربع، صرنا اكثر من 1000، كنا بخمس اربع خمس نقاط، صرنا حوالي 70 ضيعه. ف طيب عن اي طريقه عم يحكي؟ بعده عم ينتقد، بعده يعني بيقوم وبي إذا بدك بينتقد رئيس جمهورية، وبيخون رئيس جمهورية، وبيخون الحكومة، وبيخون المكونات اللبنانية. وإذا بتجي طب شو يعني واحد خائن؟ الخائن يلي بيخلي العدو يفوت على أرضه. طب مين خلى العدو يفوت على أرضنا؟ حزب الله. يعني إذا بك توصف الخائن بممارسته حزب الله الخائن، بيجي هو بكبة على رئيس جمهورية وعلى الحكومة وكذا. من هالمبدأ هيدا واضحة نحن موجودين بمسار معين ما بنقدر نطلع منه، يلي هو المسار الدبلوماسي عم يعمله رئيس الجمهورية. وأنا برأيي يعني خير ما فعل، لأنه لو ما هيك كنا صرنا من أدار لليوم عم ناكل خبيط، وكان بدل 68 ضايعة أو 70 ضايعة ما بعرف ليش صاروا صراحة، ما بنعرف، كانوا صاروا يمكن 90، يمكن صاروا 100. إسرائيل شفرها معها، عم تتبع سياسة الأرض محروقة، عم تدمر كل شيء وراها، لأنه بتعرف ما بدها تترك مجال لحدا يعمل عليها عمليات ويخسرها بشر. آخر همّة عم تحارب على ريموت كنترول كان محضر لحزب الله بمجزرة الميركافا، هو تفاجأ حزب الله إنه أف إسرائيل هالقد صارت مطورة وعم تحكي عم تحارب تكنولوجيا، بينما هو بعد ما عم بحارب بالسيف والطرس. وبيفاجئك أكتر من هيك لمن بالوعيد والتهديد اللي كان عم يطلع فيه من حزب الله، وحسن نصر الله هزب أصبعه ونعيم قاسم هزب أصبعه، هلأ فاقوا من جمعتين ثلاثة مدري قديش تقولوا ما في تكافؤ بالحرب نحن وإسرائيل. إيه طبيعي هي أقوى منا يا أخي، شو عم تعمل أنت؟ فمن المبدأ هيدا ما عندنا غير هالمسار. هلأ مين بده يربح بالآخر؟ ما في مجال غير ما يربح هيدا المسار المزبوط. سيد بسام إذا أنا بقرر هلأ أطلع بسيارتي من هون وأطلع صوب الأشرفية، قول بدي أمشي بعكس السير، في أمشي كل طريق بعكس السير؟ ما في. بدي أوصل بمطرح معين، بدي حول طريقي وامشي مع السير وضل واصل على الهدف تبعولي. حزب الله صار له ماشي، مشينا معه وماشي أكثر من 40 سنة بعكس السير. أنا برأيي أن الأموال الدولة اللبنانية تمشي مع السير وتاخذ خيار مظبوط، حتى لو في عجقة سير وتقلع بالعجقة لتوصل لمطرح المناسب، مش انه توصل تمشي بعكس السير وعلى اساس طريق فاضي وتعمل 5000 حادثة على الطريق.
0: بس شو قصدك يعني استاذ زيهم؟ هون قصدك انه الدولة اللبنانية تواجه حزب الله؟
1: بدي اقول شغلة، الدولة اللبنانية ما بتواجه، الدولة عادة توصيف الدولة، الدولة شو بتعمل؟ الدولة بتحكم، دولة بتفرض قوانين. حزب الله اللي عم بيواجه الدولة، حزب الله اللي عم بيحط حاله بمواجهة الدولة، الدولة بتنفذ قانون. طب لما في قانون موجود بشو مكان بهالمؤسسة بهالإذاعة، بيجي أنا بمشي بعكسه، بتكون المؤسسة عم تواجهني أو أنا عم واجهها؟ خي الدولة اللبنانية عندها قوانين، في هالبلد عشو بيقوم البلد؟ على حدود من صانة، على جيش واحد بالبلد، بيقوم على خطط اقتصادية واستراتيجية ورؤية وكل هالتفاصيل وبالتحديد، وعلى كل المكونات الموجودين بهالبلد من مؤسسات اللي هي بتخضع للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية على أساسها بهيدا، القوانين اللي بتنوجد، الأنظمة اللي بتنحط علينا نحن نلتزم فيها، وهون ديك رايح الدولة تحمل مسؤوليتها. إذا الدولة حطت قوانين وأنا بدي أمشي فيها، بتكون دولة عم تواجهني؟ أنا بكون عم واجه الدولة إذا عملت عكسهم، وهذا اللي عم يعمله حزب الله. فمن هالمبدأ هيدا على الدولة أنا برأيي تستمر بقوانينها، تستمر بأنظمتها، واللي بده يواجهها هو يتفضل يواجهها ويتحمل المسؤولية.
0: يعني نحن قطع تقريبا سنة على قرارات 5 و7 آب
1: مزبوط،
0: يلي إلهم علاقة بسلاح حزب الله وبالورقة الأمريكية بوقتها يلي سموها ورقة توم براك.
1: صحيح.
0: من سنة لهلأ شو تحقق؟
1: أوكي، بس بدي أعلق على كلمة صغيرة حضرتك. ورقة توم براك يا جماعة الخير، مطلب الجيش اللبناني يكون سيطر على الأراضي اللبنانية هو مطلب لبناني قبل ما يكون براك وترامب وإسرائيل والبدأ كيه.

0: anyway, فشو تحقق؟ ايه بدي اقول لك شغله كتير مهمه لازم ناخدها بعين الاعتبار. حدا عم يحفر بالصخر صار له 45 سنه حزب الله، هي نشيله بيومين او بسنه؟ اكيد لا، خاصه بعده عم ببرعك، بعده عم بيقاومك، بعده ما بده اياك، عم يستعمل كل الوسائل حتى ما يخليك تحقق لازم تحققه. طبيعي يعني انا برايي بمسار منطقي يلي صار له عم يتدمر 45 سنه بده سنه واثنين تيزبط مثل ما لازم، مؤسسه الدوله تزبط مثل ما لازم. طب كيف انه انت عم تجرب هالدوله البنيه توقف على اجريها وبعده حزب الله عم بي مش مقتنع وبعد في ناس ويا للاسف في بعض الناس عندهم هالطلوع ونزول من ميله، ايه بيقولوا لك حزب الله ورقه قويه لازم احنا نستعملها بالمفاوضات. عن جد ويا للاسف انا ما بعرف عليتهم وين يعني.
1: مين قصدك يعني التيار الوطني الحر؟
0: في اطراف كثير، التيار الوطني الحر وغيره.
1: مين حزب التقدم الاشتراكي كمان؟
0: خي عمل لك في عدة أطراف يعني. أنا بالنسبة لي يلي بعده عايش بهالحقبة هاي عن جد هو مغلط بيكون، لأنه نحنا لازم نتفش لقدام، ما يجي حدا يتعربش فيك ويردك لورا. نحنا بدنا نقول يكون عنا قرار حاسم، بدنا نبني هالدولة ولا لا، بدنا نبني هالدولة، هذا المسار المزبوط. خلصت. هلأ بتجي بتقلي في تكلفة، أكيد في تكلفة، في أتمان، في ما في ما في ما في شيء بلا ما له أتمان خاصة ببناء دولة يا عمي. بتكون عم تعمر بيت صغير، في ناس بتنجرح ايده وفي ناس بيقع عن السطح وفي ناس لا سمح الله ما بعرف بيموت بالورشه لا سمح الله. طب هيدي عم تبني، طب كيف انت عم تبني بلد؟ اكيد في اتمان، بس الاتمان بتخف انا برايي وقت يكون اكثر عدد من المكونات ماشيين بذلك المسار.
1: طب استاذ نزيه، انت يعني حزب الله بيقول انه وحتى بعض المسؤولين بالدوله انه طيب نحن عم نقدم لاسرائيل بس اسرائيل ما قدمت لنا شيء، يعني احنا بنقبل معها بمناطق التجريبيه بتخرق مبدأ المناطق التجريبية، بنقبل معها بوقف اطلاق نار مثل ما هي بدها بتخرق وقف اطلاق النار، بنقبل معها بانه نروح نقعد على طاولة المفاوضات ما بتعطينا ولا اي يعني ورقة لحتى تقدر هذه الدولة تقول لحزب الله لك انا اخذت من الاسرائيلي هذه الورقة تفضل هذا المسار هو المسار الناجح. طب هون شو بترد عليهم لهودي الناس؟
0: انا بوافقك لحضرتك شو عم تقول شو عم بيقولوا، بس ما بوافقهم لهم لانه برجع بقول لك هم حطونا بوضع كتير مأزوم. اسرائيل شو بدها تعمل مصلحتنا؟ اسرائيل
1: عم تعمل مصلحتها،
0: قبل ما تعمل مصلحتها اكيد لسبب هيدا نحن علينا نعمل مصلحتنا. انا بسالهم سؤال للهني عم بيقولوا هالشيء، هيدا اسرائيل طبيعي بدها تعركش. لو حزب الله تجاوب مع دوله لبنانيه مش من اليوم، من سنه 2006 بدي ارجع لك لوقتها، كانت اسرائيل بتتمادى هالقد؟ اكيد لا. هلا بهالحروب اللي صارت يلي ما خلى فرصه، ولك اول حرب اسناد، حرب اسناد سوريا بلش من هونيك، حرب اسناد غزه، رجع انه صارت الحرب المباشره، بعدين حرب اسناد ايران. انا باكد لك لو حزب الله نسق مع الدوله اللبنانيه والتزم باللي هو انتبه ما هو المفاوضات او المفاوضات مين عملها؟ ما الأخ الأكبر عملها، هو كان موافق عليها.
1: مفاوضات ترسيم الحدود ولا مفاوضات اللي وصلنا فيها 27 تشرين؟
0: عم بحكي 27 تشرين. ما هو كان موافق عليها بحرفيتها. لو بوقتها إذا بدك هيك نفذ المطلوب منه، أنا بأكد لك إسرائيل ما كانت صارت بقلب البلد وكانت ألين بكتير إسرائيل. ليش؟ لأنه ملزمة. ما أنت هي شو سببها؟ سلاح حزب الله.
1: انتبه أنا عم بتقوله.
0: ما اختلفنا. اوكي
1: ونحن عندنا اطماع
0: بيرا نحن هيدا عم نقوله، نحن هيدا عم نقوله كمان، وهيدا قبل ما عم تقوله اسرائيل احنا بهمنا امره انه ما يكون في سلاح غير بايد الدوله اللبنانيه. خلي يتفضل حزب الله يلتزم بالاشياء هو اللي تعهد فيها، هي اول شغله، ويلتزم بقرارات الدوله اللبنانيه حتى لو هو ما تعهد في قرارات الدوله اللبنانيه مش هو بيقرر يلتزم فيها. انا باكد لك اسرائيل أليان. هلا بتيجي بتقول لي اسرائيل عندها اطماع، اخي طيب اذا هي عندها اطماع انا بسهل اطماعها؟ طب انا بدي اسالك سؤال بسام، هيك سؤال صغير. كل انسان انا اذا عندي شقفه ارض هيك مساحتها 1200 متر بتطلع فيها هيك مكدوشه من هون، بيجي بقول لو بقدر اشتري اللي حدا اوف بارضي بتصير حلوه، ولو باخذ هاي الارض عم بحكي حكي هندسي بامتياز يعني، ولو باخذ هالارضين اوف والله ليك مالها شقفه ارض بكون عندي. كل واحد عنده طموح خلينا نسمي او اطماع. طيب انا اذا جيت اخذت هاي الارض او اشتريتها لحق علي أنشطة وحق عليك بعتنيها، خي إسرائيل عندها أطماع. طيب أوكي أنا بدي أجي معه عندها أطماع. طيب الحق عمين؟ الحق إسرائيل عندها أطماع أو حق علي اللي بسهلها
1: يأخذ أطماعها؟ يعني حزب الله يعطيها الذرائع.
0: ما هيدي الذرائع لك مبتركة تفوت على الأرض على البلد يا عمي. الدمار اللي صار، شيل أطماع إسرائيل، الدمار اللي صار هيدا ما حق.

0: حقه مصاري، ما حقه عمر الناس اللي معمره بيوتها. اللي حضرتك بتعرف اللي بيعمر بيته خيجان عمره شاغل 30 سنه تينفت يعمر بيته بسنتين ثلاثه، كمان عم نحكي تيرم هندسي هون. طيب ايش اسرائيل دمرتهم ظرف جمع مسحت الاخضر واليابس؟ طب هيدا هيدا شلي الاطماع على جنب، خي انت شو عملت هون؟ لك قضيت على على على تاريخ 30 سنه عالم اشتغلوا بركي ببلاد العالم كلها، راحوا على افريقيا واوروبا وامريكا وكذا ولبنان، تجمعوا مصرياتهم وعمروا بيوتهم. انت اعطيت ذريعه لاسرائيل تدمر لهم بيوتهم غير انه تحقق اطماع، اذا كان عندها اطماع مثل ما انت عم تقول. السبب هيدا خيي برجع بقدرك، اذا انا جيت اخذت هالارض منك الحق عليك بعتني اياها، وخاصه اذا رحت لعبت فيها بالسبق امرت فيها. هو هيك عم يعمل الله، مش انه يعني الثمن ثمن يلي باع فيه الارض راح لقى فيه بالامار.
1: شو بيقول لك انه اسرائيل كانت، وعنده دلائل كتيرة بيقول لك فيها انه اسرائيل كانت رح تيجي تضربني حتى لو انا ما ضربتها.
0: عظيم. بدي اسالك سؤال عن جد، سوري يعني عم بسالك سؤال بعد دوري انا جاوبك.
1: لا فيك تسأل
0: برايك أسألي. برايك لا حقيقه برايك لو ترك اسرائيل هي تضرب ما كان 3/4 الشعب اللبناني متعاطف مع حزب الله؟
1: اكيد.
0: اوكي لك اوكي ملك وينه سنه 2006 ولك اخذ عطف مش لبناني عربي، ولك صوره حسن نصر الله صارت يعتبروه امير المؤمنين بدول عربيه كلها سوا صوره وصارت معلقه لحسن نصر الله. ليش؟ لانه خي عرف لعبه بوقتها، ضرب ضربته اسرائيل اتمادت اوكي، وعمل بطل اعتبر انه 33 يوم فاتوا بحرب ما كانوا مخططين لاسرائيل وكذا. حبيبي خططت لكم 20 سنه اسرائيل، وانتوا قاعدين جمعوا لي صواريخ تحت الارض، واسرائيل عم تراقبكم من الجو وعم تسجل وعم تسجل وعم تسجل بجمع زمان قضيت عليكم كلكم سوا. فشو عم تحكي لي؟ فمن هالمبدا هيدا ايه يمكن لو ترك اسرائيل مثل ما عم بقول هو يمكن انا ما في اتنبا، بس لو ترك اسرائيل هي تتعدى على لبنان انا باكد لك يمكن نص الشعب اللبناني او اكثر كان عم يتعاطف مع حزب الله.
1: استاذ نزيه متى قديش اليوم برايك حزب الله قادر يعني على التفلت من القبضه الايرانيه؟ اللي في كتار يدعون الى لبنان حزب الله
0: بده قرار
1: انه خي يشوف مصلحه
0: انا برايي ما بيقدر
1: مصلحه ايران.
0: انا برايي ما بيقدر صراحة. ما بيقدر لانه هو لازم حاله يعني انتبه غير عن قصه المصاري والهي ولي امره وهي ولي نعمته وهي اللي بتعيشه، هو مقتنع انه انا ابن هالعقيده، انا عندي هالمسار الاقليمي اللي انا لازم اكون منخرط فيه. هيدا صعوبة الموضوع. من هيك أنا بقول لك كتير صعب، بس هو فعليا بده قرار. شو أنا لبناني يعني إذا بيجوا بخيروك مثلا بيقولوا لك في بلدان معينين إنه إذا بدك تاخد الجنسية تنقول إكس بدك تسان عن واي، هون بده ياخد قرار. يا بده يقول أنا خي لبناني، ساعتها أنا برأيي إيبسو فاكتو خلط تمشي لحالة قراراته بتصير برنام لبناني ولبنانية بامتياز. وإذا بده ياخد قرار الإيراني بده يضل هونيك مطرح ما هو. بس أنا بالنسبة لي شك، لانه ارتباطه منه ارتباطه مادي، ارتباطه عضوي، ارتباطه عقائدي، ارتباطه اقليمي، ارتباطه بمشروع، مشروع مؤمن فيه حسن نصر الله، مشروع مؤمن فيه. يعني حسن نصر الله كان ممثل للدوله الايرانيه بالهون بالمنطقه، يعني كان عنده قراراته بيخدها، مش انه مثلا نعيم قاسم بينفذ عمول هيك بيعمل هيك. حسن نصر الله كان بيشارك بالقرار، القياديين اللي كانوا حزب الله كانوا بيشاركوا بالقرار، كانوا يجوا يقعدوا على طاوله مبرومه ويتفاوضوا ويقرروا بنعمل هيك وبنعمل هون باليمن وبنعمل هيك وبنعمل هيك. هالقد كان حسن نصر الله متشعب، يعني ارتباطه عضوي بالخطه بالرؤيه بالمخطط اذا بدك بالعقيده بالمشروع السياسي. لا اكيد اذا بده يلحق هيدا، وانا بالنسبه لي بقول صعب كتير.
1: طب استاذ نزيه متى قد ايه بتشوف اليوم يعني الجيش اللبناني عم بينفذ على الارض ما هو مطلوب يعني تنفيذه، خاصه لجهه نزع سلاح حزب الله؟ اسرائيل تتذرع دائما انه الجيش لا يقوم بواجبه، ولذلك هي بتواصل بعض الضربات، ولذلك هي بتواصل يعني بعض التوغلات، والجيش بيقول انه طيب انا اعطوني فتره من الوقت مقبوله، اعطوني المعدات والدعم يلي أنا بحتاج له، ودائما هذا الموضوع عم بيكون محور أخذ ورد في المفاوضات.
0: شوف ما في شك إنه الجيش بحاجة لكتير أشياء. أول شيء يعني بنعرف معاشات الجيش يعني شرح من كل اللبنانية، يعني حتى ما هيدا 7 سنين وإلى الأسف القيمين على السلطة اللي كانوا بوقتها ما أخذوا قرار واحد حتى يهدوا الاقتصاد بالبلد. يعني anyway فأكيد الجيش اللبناني بحاجة ماديا ولوجستيا وعسكريا بحاجه لدعم، مع دعم معنوي. انتبه بده دعم معنوي، ونحن لازم نكون حده معنويا اقل، وحتى لو مش عذرني حتى لو مش مؤمنين بالجيش اللبناني، ابنك اذا انت حتى لو فيش مطرح معين زين منه كيف تصرفاته تتعطي ثقبك تأمن فيه حتى تخليه.
1: انتوا لا لا مش مؤمنين بالجيش اللبناني؟
0: بلا بالعكس. لا انا عم بقول لك لازم يعني بحاجه لدعم المعنوي كمان نضل حده طول الوقت حتى لو قصر، انه بيصير يعني كل واحد بيقصر بيحكي عن حاله الانسان. اوكي هيدي من الميلي. ميلي تاني انه الجيش اللبناني ما في شك انه يمكن قام بدوره، بس قام بدوره بما يعلم. هون بنرجع لحزب الله. حزب الله مش كان دورك انت دخلك على القليل اقله يلي انت بعدك عايش بال2006 بعدك عم تحكي عن الجنوب الليطاني المفروض تكون على كل لبنان، بس خي بدي احكي عن الجنوب الليطاني. مش يا حزب الله انت كان مطلوب منك انه وانت موافق على الخطه ب 27 تشرين انه تسلم الخرائط الانفاق والمخازن والسلاح بجنوب الليطاني؟ وين تجاوب اللي كان؟ ما كيف تجاوب؟ اول شغله لما هيك تهميزي كان في انه لازم يصير في تفتيش للبيوت، قاموا لقيامي هلا هلا انه انتم عم تتعرضوا للاعراض وللبيوت.
1: هلا رجعت قصه البيوت كمان.
0: طب اكيد لان كلها انفاق تحت البيوت. هيدي المشكله. طب يا عمي ولك يا عمي الناس ما شافوا انه في جنوب ليطاني فوق الارض وفي جنوب ليطاني تحت الارض؟ كيف هيك؟
1: طب شو بيقدروا يعملوا الناس؟
0: لا انا عم بحكي عم اقول انه الحساب هيدا انه لازم
1: حزب الله يكون
0: في رضا. نعم
1: لازم حزب الله يتعاون.
0: لازم يتعاون اكيد ويكون في رضا للناس. انا بالنسبه لي بيتي بجنوب بالمطاع فتشوا بيتي اذا انا مش عارف، او اذا يعني مشكله لو كنت اعلم، لو اذا انا ما بعرف انه طعفت شو لي بيتي، اذا انا عن جد بدي هالبلد بيكون مثل الخلق بانه طعفت شو لي بيتي. هلا اذا ما بعرف اوكي ما بعرف، بس انا برايي الجيش اللبناني لما كان عم بيقول هون خطوره الموضوع كان عم بيقول نحن قدرنا 90% من الجنوب صرنا نحن مسيطرين عليه. اوكي انا برايي بوقتها كنا عم نقول نحن انه 90% من ما كان يعلم الجيش اللبناني. اذا كان بيعرف 20% واذا نفذ 90% يعني هو قدر نفذ 18% من ما شو موجود بجنوب. وهذا تبين.
1: قد ايه بتشوف البيئة الشيعية يعني اصبحت متأثرة بهذه الحرب لجهة انه تقولوا لحزب الله انه خيي نحن ما بقى نتحمل يلي عم بيصير؟
0: انا بشوف في بقسمها ثلاث فئات اذا بدك للطائفة الشيعية وللأسف. يعني اول فئة يلي هي خلص عنزي ولو طارت انه حزب الله شو ما كان ما ممكن انه خلص انه مقتنع انه هيدا المسار يعني. وبتلاحظهم عن جد بيكون لمرين بيوتهم عن جد. انا والله قلبي بيوجعني وميتين اولادهم بيشعر بيقولوا لك في ده سيد حسن. خيف سيد حسن مات من سنتين يا جماعه، نحن بالمستقبل رايحين على المستقبل، نحن مش عم نرجع نرد لورا يعني. هيدي انا برايي جمداني محلها. هلا في فئه معينه يلي هي عم تتجاوب على العلن انا برايي عم تزيد، بس بعدها منا كتير كبيره حتى انافها تقدر تقلب مقاييس. وعندك البارت الثالثه يلي هي بتشوفها هيك يعني على الحفة يعني بينه وبين حاله عطلاني هم انه حزب الله اذا بيرجع بيوقف على اجراء. اوكي وانتبه وبتناقشهم، انا عندي اصحاب شيعة بتناقشهم بالسياسة، خي بتناقشهم بالسياسة بيقول لك معك حق، بس هيك بتلبد شوي بتقول لك ايه بس مع حزب الله وحزب الله ليك امريكا شو عم تعمل وليك اسرائيل شو عم تعمل. يا خي لحظة وعو شو قدر عمل حزب الله مع اسرائيل؟ بيقول لك ما عمل شيء. طب يا خي شو معقول يعمل؟ ايه بس بركي اسرائيل فاتت. يعني هيدي الفئه انا برايي بدها تشد حالها شوي، وهي الفئه المعول عليها لانه هي الاكثريه انا برايي صارت انه خلص تفشخ ستيب لقدام وتقول انه يا خي هالبلد ما بيمشي غير بمؤسساته.
1: عم نشوف كمان في محاولات مثل يعني عم تبرز ببعض الاوساط يلي هي مواليه لحزب الله انه في خلافات بين الجناح السياسي المفاوض والجناح العسكري المفاوض، انه أرى الجيش هو بغير التوجه السياسي،
0: انه عم نحكي لبنان.
1: لبنان
0: اوكي
1: انه الجيش هو يعني بمثابه وطني والسياسيين يلي عم بيقودوا المفاوضات هن بمثابه خونه.
0: انا برايي اكثر متضرر من وجود حزب الله من وجود الجيش اللبناني من وجود حزب الله هو الجيش اللبناني. أكثر متضرر من وجود حزب الله هو جيش لبنان. يعني حزب الله هو ضرته لجيش لبنان. حدا بيقبل أنه بيضر؟ مش مزبوطة. فلسبب هيدا مش مزبوط عم بيقولوه أبدا. هلأ جيش لبناني بركي عم بيجرب يكون واقعي أنه أنا يا خيي في هالجيش أهليون، يمكن من الجنوب، يمكن شيعة، يمكن مع أنه هي شغلة ما أنه موجهة ضد الشيعة، بس هني هيك عم يجربوا يسووها انتبه. فيمكن حذر، عنده حذر معين من هالشغلة هيدي، بس أنا برأيي مش مزبوط. الجيش اللبناني هو الأكثر شيء متضرر، ما هو فعلا مين المتضرر الأكثر بيكون لأي شيء معين؟ هو الكومبيتيتور، يعني الحزب الله عم بيكون عم بيضر الجيش اللبناني، عم بياخذ محله. وكل بنعرف خي عمول توازن، أول حزب الله بيضعف الجيش وتضعف الدولة، أول دولة بيضعف حزب الله. فالقد هي المعادلة. وأكبر دليل عن الموضوع شوف قبل اللي الوضع اللي كان قبل، كان حزب الله القوي، الجيش عم يستعملوا وللأسف يعني كأنه أمن داخلي، كأنه دفاع مدني. أوكي بالوقت اللي هو دوره يكون عم بيحارب على الحدود، يكون موجود على الحدود. أوكي هلأ لمن أخذ جرعة إذا بدك معنوية جيش لبناني، هلأ بتصير تشوف جيش لبناني عليه حزب الله أشط، وهي المعادلة ما في غيرها. لا صار هذا مش مزبوط عم بيقوله أبدا.
1: طيب أستاذ نزيه متى، يعني كمان في أوضاع تحيط بلبنان بتخلي يمكن حزب الله يتمسك بسلاحه أكتر وأكتر. نعم. الوقت تسمع الرئيس الأمريكي عم يدعي على الرئيس الشارع للتدخل بلبنان وقتال حزب الله.
0: كان
1: بطل هلأ
0: لاحظ تصاريحه. انتبه بدي أقول لك شغلة بالآخر، بالآخر نحن بإيدنا شغلة بكل صراحة. ما بدي أرجع للماضي، لاحظ كل الأوقات اللي تخازلت فيه القوة الشرعية إجا بديل من برا وأخذ ثمن ما فتح ورزق من هالبلد، بلش من السوريين والفلسطينيين وصولا للإيرانية وحزب الله. لسبب هيدا شغلة بإيدنا أنا برأيي. قد ما الدولة اللبنانية نحن أكيد بنرفض هالشغلة بشكل كلي كلي كلي بنرفضها أكيد، ولو شو نحن يعني نعتبر إنه مش مصدقين كيف ابن هالبلد يسلم سلاحه نقبل لا حدا يتدخل من برا؟ أكيد لا. وخاصة لو بنعرف إنه ما في حدا فاتح هالبلد وأوهمنا، انتبه لأنه كلهم أوهمونا إنه بدهم يساعدونا نحن بهالبلد إلا ما أخذوا الأثمان ما فتحوا رزق. لسبب هيدا أول شيء برجع بقول لك على حزب الله، يقول بينه وبين حاله خي دولة لبنانية تحمل مسؤولية.
1: بس عم نشوف بعض محاولات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، والسوريين بيقولوا إنه جزء من هذه الأسلحة كان ذاهبا إلى حزب الله.
0: أوكي.
1: يعني معناتها امبارح مثلا كان
0: عظيم، يعني معناتها أكيد لازم نضل عم نصر أكثر وأكثر إنه حزب الله يسلم سلاحه، لأنه بعده ما عم يرضخ، بعده ما عم يقتنع إنه هو على مساره الغلط. يعني هلأ أنا برأيي أعطيه رأي حلو لحزب الله وهدنه سنة سنتين، مش هلأ بعده عم يحكيك بالحوار وبنقعد بنحكي وبنسلم سلاحنا وإيه بنبقى وبنعمل شو استراتيجية دفاعية. هيدي أنت شو دخلك فيه خي؟ استراتيجية دفاعية بحطها الدولة، مش أنت بتحط استراتيجية دفاعية. أنا بأكد لك أعطيه رأي حلو بيرجع بيكون حاله من أول وجديد وبيرجع بيهزب أصبعه عليك. ما يعودنا عليها، ما في مرة وقت يكون ضعيف بيتمسكن بيتمسكن بيتمسكن، وقت يتمكن بيتمكن. هيك بيعمل حزب الله.
1: إنه ما في ناس بعد تدعي للحوار مع حزب الله، يعني هل مفيد الحوار مع حزب الله؟
0: أنا برأيي ما بيفيد. وربطت لك إياها بالأول لما قلت لك أنا بشك إنه حزب الله يقدر يتلبنن. أنا بشك لأنه رابط حاله عقائديا، يعني شغلة أخطر من إنه يخي بفهم واحد عم بيحقق عم يستفيد من ما بعرف دولة عم تعطيه مصاري، بتيجي بتقول يا خي أوكي هيدا فيك تشلو إياها تقطع له الحدود بين سوريا وإيران بطل فيك المصاري. بس زلم يا مرتبط عقائديا بمشروع سياسي لسبب هيدا أنه أنا برأيي كتير صعب. وطبه وجربنا بال2006 صار في حوار مع الرئيس سليمان، صار في حوار،
1: صار في إعلان بعبدة بوقتها
0: ما وروحوا شابوا
1: غلوشوا ميتة.
0: أوكي ما في مرة بيدعوا لحوار وبيلتزموا فيه ولا بكلمة ولا مرة. بعدين بدي أسأل سؤال خي، إنه لشو مجلس النواب؟ مش للحوار خي هون مجلس النواب. بعدين بدي أسأل سؤال كمان هلأ هيك خطرت عبالي، ليش دخلكم وقت طلعتوا حربتوا بصورة ما تحورتوا معنا بسوريا؟
1: قال لك عم دافع عن لبنان
0: خي، تحاور معنا تحطني بجوش عم تعمل، ما أنا مثلك مواطن بهالبلد بركي خي أنا ما بدي. طيب
1: بس اليوم عم يدعي للحوار، يعني الشيخ نعيم قاسم عم يدعي للحوار مع القيادة السورية،
0: عم يتمسكن تيتمكن،
1: لا مع القيادة السورية مع الرئيس الشرع،
0: لأنه بتتذكر ما دعي لحوار كمان مع ما طمنوا للإسرائيلي كمان أنه أنا
1: ما رح أصف لك المستوطنين،
0: ما طمنوا كمان الإسرائيلي. يعني عم دايما الإشياء اللي عم يعملها يحافظ على وجوده،
1: هو خاض حرب طويلة عريضة بسوريا، يعني وسقط له آلاف الشباب في سوريا، واليوم هناك توجه للحوار مع القيادة السورية.
0: شو الكذبة هيدي؟ وين المليون سوري اللي قتلتون وساهمتوا فيهم وكنتوا ورطتوا المنطقة كلها بحرب سنية شيعية؟ وين كانت بوقتها؟ ليش بوقتها أنتوا ما جيتوا قلتوا له لبشار الأسد هولي شعبك حاورهم ما تقتلهم وما طلعتوا حربتوا فوق؟ شو الحديثة؟ شو هالكذبة؟ هالمقولة عن جد ما في مثل بيطلع كذب. يتمسكن تيتمكن، وقت يتمكن بيرجع يمسك لك رقبتك من أول وجديد. أنا برأيي فرصتنا نبني بلد لا أكثر ولا أقل، بحب يكون فيها حزب الله، يكون ما بده يكون يضل مثل ما هو. عم يدفعنا الثمن وعم يدفع الثمن بكل صراحة.
1: لوين لازم توصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برأيك؟
0: أنا بالنسبة لي لازم لبنان صار له من سنة 48، يعني عم نحكي 78 سنة حارب عن فلسطين وحارب عن سوريا وحارب عن الدول العربية وحارب عن كل العالم عن جد، وقت بوجه إسرائيل إن للدولة اللبنانية ترتاح يعذرونا كلهم سوا، إن للدولة اللبنانية ترتاح. هلأ وين منوصل؟ مش ضروري نصير نحن غرام وانتقام نحن وإسرائيل، بس على القليل نوصل لمرحلة الحرب. إذا بتزرزع لهم بدنهم السلام خيي خيي، شو عكس الحرب؟ لا حرب صح؟ أقل لهم نوصل للحرب إذا بتزرزع لهم بدنهم كلمة السلام.
1: طيب رح ناخد بريك إعلاني ومنتابع برنامج لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد.
2: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان مع النائب نزيه متى. بدي أسألك عن شغلي، يعني هيك شوي خلقة إشكالية يمكن بينكم وبين رئاسة الجمهورية، يعني مسألة وزير الخارجية لا عم نشوفه بالمفاوضات، لا عم نشوفه بالزيارات الرسمية، حتى لرئيس الحكومة. شو السبب؟ يعني ليش عم بيصير هيك؟
3: سيد بسام، ايه معك حق، عم تقولوا فيه نظرة مزبوطة. مش إشكالية مع رئيس الجمهورية، إنه نحن كمان نسأل سؤال، نحن لازم نشتغل عمل مؤسساتي ولا لا؟ لازم نشتغل عمل مؤسساتي. فمن هالمبدأ هيدا، إذا العمل المؤسساتي بيقول إنه لازم وزير الخارجية يكون هون وهون وهون مطرح ما لازم يكون، يعني هلا أخذ هالخيار رئيس الجمهورية، ما رح نتوقف عنده، ما احترم قراره، بس بكل بساطة بنقول لا، مش لازم يكون هيك بالأد، لأنه طب وزير الخارجية أقل شيء لازم يكون بالمطارح يلي مفروض يكون فيهم. مين بيروح لكن محل وزير الخارجية؟ أنا أكيد لا. هلا اختار هو هيك، أوكي،
2: بس هي العلاقة
3: نعمل أزمة من وراها، بس إنه بالآخر إنه
2: هي العلاقة كيف بينكم وبين رئيس الجمهورية؟
3: كثير منيحة،
2: كثير منيحة،
3: كثير منيحة.
2: ومع رئيس الحكومة
3: كمان،
2: ومع رئيس مجلس النواب،
3: ضمن مجلس النواب، إنه يعني ضمن العلاقة بتكون ضمن الصندوق. يعني
2: عندكم انتم كم ملاحظات على طريقة إدارة الجلسات؟
3: طبيعي طبيعي، يعني إذا بدك من عدة جوانب، إنه أول وحدة بتاخدها من الاعتبار نبيه بري بيتصرف مثل وكأنه هو رئيس حزب، مجلس نواب هو حزب هو رئيسه، وهذا مش مزبوط. هو رئيس الإدارة لهالمجلس النواب، يعني هو بيدير الجلسات هو بيتصرف على أساس أنه رئيسه. هاي أول من هيدا الجانب. تاني جانب، طريقة اللي بيدير فيها الجلسات مانا مزبوطة، يعني من طريقة التصويت، من طريقة مناقشة الأمور مانا مزبوطة. بعدين الطريقة اللي بتشوفه مزاجيته بوضع اقتراحات القوانين على الطاولة كمان مانا مزبوطة. يعني خد مثل قانون الانتخابات، نحن قبل بسنة من الانتخابات قدمنا تعديل للمادة اللي كانت تحكي عن الاغتراب، ضل منيمة منيمة منيمة منيمة ولآخر لحظة ضل منيمة. ما هيك مزاجيته؟ فجأة صار شو بده في اقتراحات قوانين كتار، بركي منحط له منقشهم. ايه طريقته منه مزبوطة بكل صراحة بقول لك، يعني انتبه، ما فيك شو بقوله تتخطى، مش تتخطى يعني انه ظلمة محنك وزكي، وإذا بيقدر يدير وإذا بيقدر يضبط بس شو بيناسبه وشو بيناسب الخيار اللي اخده بمشي مجلس النواب.
2: يعني وين بتعتبروا الرئيس نبيه بري اليوم بأي بأي بأي خيار؟ هو هل هو بخيار حزب الله أم بخيار الدولة اللبنانية والتفاوض المباشر؟
3: هلا إذا بتجي بتاخد الرئيس بري مثلا كتركيبة حركة أمل، بتجي بتقول انه اكيد ما عنده الارتباط العضوي اللي مرتبط في حزب الله بإيران. اوكي، من ميلة تاني، طيب ممارسته عم بيسهل كل شيء بيخدم هالمشروع السياسي، بتعيش انه تناقض. اوقات بتقول يا اخي لحظة، هو عم بيناقض نفسه ولا انا عم شوف غلط؟ يعني فعليا اذا انت ما بتشبه هالمشروع السياسي، مش مفروض تكون انه عامل جازي، يعني مجوز حزب الله ولا ما ممكن تنفصلوا عن بعضكم بولا شيء. يعني انا بحكيك صراحه، عندي تجربه انتخابات نقابيه، مش بالانتخابات النقابيه ما بيفصلوا حالهم عن بعضهم، مطرح اللي بيختلفوا انتبه وبتشوف خلاف ظاهر بيناتهم، دغري بعد شو بيقولوا لك كانوا هاي بتنحل بالسياسة، اعطونا يومين ما بعرف شو بيعملوا بالسياسة بيجوا بكون انحلت. طيب لما هالقد انت عامل هالارتباط الوثيق بحزب الله وعارف يا نبيه بري انه هلما جماعة هول عنده هالارتباط العقائدي، شو عم تستفيد من قوة حزب الله تتحقق مكاسب للشيعة؟ انه هيدا مش عدل، هيدا مش عدل، عم تقود الدولة بتكون بهالطريقة. فمن هالمبدأ هيدا ايه المسار اللي اخده بحير. من ميلة تالتة بتيجي بتقول طيب اذا نبيه بري هلأ بهالمعركة الموجودة عم بيجرب يحيد صراع شيعي شيعي، لأنه الكل بيعرف أنه أي قرار بياخده نبيه بري على العلن أنه رح تخلق هيك شرخ كتير قوي بين شيعة بين بعضهم. إذا طريقته تيحيد هالشي هيدا ويلي كان يضل يقولولنا إياه أنه الحرب الأهلية قصدهم حرب شيعية ما بعرف. فمن المبدأ هيدا هون لازم رئيس بري أنا برأيي بده يحسم أمره. بالآخر هو رئيس مجلس النواب، رئيس أعلى سلطة تشريعية بالبلد، رئيس اعلى مؤسسه بالبلد اذا بدك، اكيد عم اداريه غير الجيش اللبناني هذيك عسكريه، عم نحكي هون مدنيه. فمن هالمبدا هيدا بده ياخذ قرار، يا انت احد اعمده هالدوله اللبنانيه وبدك تشتغل تتكون قايمه هالدوله اللبنانيه على المؤسسات وعواميدها المضبوطه، مش انه عم نستعمل حزب الله حتى يدافع عنا ويفوتنا بمهاترات ما بتفهم، يا اما هو هونيك. انا برايي لازم ياخذ خياره. هلا بتقلي وين شايفه بممارسته؟ يعني بتشوفه ببعض التصاريح لإله مثلا، خاصة بوقت 2 أدار وأثر تصويت على
2: حظر الأنشطة العسكرية
3: والأمنية لحزب الله، معروف وين صوت، تيجي تقول أوف عم بلش ياخد خيارات. ميل تاني بتشوفه رابط حاله هنيك بشكل كلي. وميل التالتي بيطلع بيقول لك تنسحب إسرائيل وخدوا مني العجايب. يا خيي بتحكي عن انسحاب الإسرائيلي، بتحكي عن الأعمار، بتحكي عن شو ما بدك، ولا مرة سمعناك عم تحكي عن انسحاب، عن تسليم حزب الله لسلاحه، ولا مرة. خي طلع قول حزب الله لازم يسلم سلاحه، ولا مرة بتنقل. فمن هالمبدأ هيدا يعني حطيتك قدام 4-5 هيك برسبكتيف إذا بدك لمواقف للرئيس بري، مشكلة. بس أنا برأيي لازم يحسم أمره.
2: استاذ نزيه متى قديش اليوم الكلام عن انه هناك ثمن سياسي يريده حزب الله لقاء تسليم السلاح، وانه هيدا نظام الطائف ساعتها بده يتغير، وتحديدا يعني المسيحيون سيدفعون الثمن في هذا السياق؟
3: هيدي صلنا عم نسمع، وكنا نسمعها من قبل، كنا نسمعها كتير. ويمكن حزب الله لو بوقت تفاوض على سلاحه يمكن كان اجى حط اشي على الطاولة، انا بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك، يمكن ما بعرف. بس هلأ حزب الله له عين يجي يقول انا بدي هاي مقابل هاي؟ حبيبي شو عم تعمل اصلا؟ عم لك هيدي المعادلة منا موجودة ولا مقبولة ابدا نحن بالنسبة لنا، اكيد لا. بس برجع بقول وقت كان قوي ما تجرأ يقولها. هلأ بدي تجرأ يقولها كيف من بعد؟ يعني حلو واحد فيجي يقول له حبيبي انت دمرت البلد وعملت وسويت، بدك تاخذ القبيله مكتسبات، بعدين ليش بدك تاخذ مكتسبات؟ ما فهمت انه شو لها علاقه انت تسلم سلاحك انه تاخذ قبيله مكتسبات؟ ليش القوات اللبنانيه وقت سلمت سلاحها اخذت مكتسبات؟ خلص خلص الدوره مثل ما لازم تسلم سلاحها وانتهى الموضوع، ما دخل لا مكتسبات ولا شيء ابدا. ولا نهار كانت مقبوله، حتى لو كان حزب الله وقت كان معه مصاري ومعه سلاحه وكان قوي بالبلد وكنا نحن اول من عارضه وما بنقبل باللي عم يطالبه، كيف هلا؟ اكيد لا.
2: طيب بدي اروح معك لغير المضيع. جلسه عامه لمجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء في ثلاث يعني مواضيع اساسيه مطروحه. اول واحد هو قانون العفو.
3: طيب
2: خلص مشيت الصيغه
3: يعني هلا من حيث المبدا نحن كثير تعرف انتقدنا يعني على الموضوع، بس انا برايي توضحت الصوره وصرت عم تسمع ببعض المطارح عم ينقال انه القوات اللبنانية كان معهم حق شو عملوا، ونحن بوقتها انه ما كنا مبسوطين انه نعطي الجلسة بكل صراحة. بس لما تنوجد قدام تنقول اذا بدنا نسميه قرار سيء وقرار اسوأ، تاخد قرار سيء. نحن بالنسبة لنا كنا عم نشوف انه اوكي ممكن فلتنا من الجلسة، بركة في ناس رح تعترض وتمتعد وتعتبره قرار سيء، بس بقائنا بالجلسة كان رح يكون
2: اسوأ
3: اكيد، لانه ما بنعرف شو كان طلع، ما بنعرف. هلا على القليلة في قرار طلع من قبل أغلبية مجلس أغلبية النواب السنة ومتفقين عليه كلهم سوا، على القليلة عطيناهم فرصة منه تربيح جميلة أكيد، إنه خي عدوا على رواء ونحن هن اللي بيعرفوا. انتبه إذا بتحكيهم إفراديا هن بيعرفوا، لوك الودنني معنوا لعفوا. وطلع الحكيم بسرع عنا بعشى المسيرة قبل بثلاث أيام من الجلسة أو بيومين، وطلع قاد نحن معنوا لعفوا، بس على شرط أنه العفو يكون مثل ما لازم يكون، يعني يكون راضي عليه الأطراف يلي هن بهمهم هالموضوع. أوكي، فحديث هلا إنه مفروض يكون ماشي مثل ما لازم، إلا إذا طلع شوية أرانب بقلب مجلس النواب.
2: بس هن دائما عم يربط كمان قانون العفو أو حاول البعض ربطه، وكمان يمكن القوات اللبنانية بوقتها قالوا إنه هي حاولت ربطه مع إلغاء عقوبة الإعدام.
3: نعم، نحن مش ربطنا، بالعكس نحن عم نفصلهم.
2: تفصلهم.
3: نحن عم نفصلهم. لأنه نحن بنعتبر إنه انتبه إذا بتجي بتوصفهم لهالقانون الاقتراحين اللي عم نحكي عنهم. قانون العفو، اقتراح قانون العفو كرمال مواضيع مرقت، كرمال جراح إذا بدك صارت، بدك تجرب تسكرها، عم تحكي عن مرحلة ماضية. طيب إلغاء عقوبة الإعدام هي للمستقبل. طيب ما فيك تجي تحط عقوبة إلغاء عقوبة الإعدام ضمن كونتكست معين وتخلي المستقبل يتأثر فيها. نحن هيك عم نوصل على بعض.
2: عم شو بتقولوا يعني إنه من بعد قانون العفو كل من تصدر بحقه عقوبة الإعدام أو كانت ممكن أن تصدر بحقه عقوبة الإعدام بتكون هي العقوبة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.
3: صحيح. هي. طيب. لسبب كتير بسيط. سيد بسام، يعني حضرتك تعرف أوقات واحد بيقتل بالغلط. طيب يمكن بينحكم أشغال شاقة. تنقول هيك. طيب بيجي واحد عامل جرائم قاتل عشرة قاتل ما بعرف شو نحكم هيدا إعدام. طيب هل إعدام يلي إذا نزلته درجة وصار أشغال شقة صاروا مثل بعضهم، ما هذا مش عدل. طب اعتبر أنه المستقبل صار في شيء تعديل معين، هل أشغال الشقة لازم يخفضونهم لكذا؟ طب هو ليه كمان بيلحقهم؟ طب مش مزبوط. ما هداك عامل جرائم متعمدة. بعدين بلبنان فيها سلم العقوبات، هالسلم العقوبات ما في هيك تكسره. هلا كتار بيقولوا لك وصار نقاش حول الموضوع انه ببلدان العالم كلها سوا لما الغوا عقوبة الاعدام نزلوها درجة. خي اوكي، نحن سلم العقوبات عندنا بلبنان مختلف كليا عن برا، فلسبب هيدا نحن عم نجي عم نخليه متميز شوي حتى ما تكون عم تجي تصنف ناس مثل بعضهم بالوقت يلي هني جرائمهم مش مثل بعضهم. هيدي اللي كنا عم نقولها، نحن نفصلهم عن بعضهم، تنينهم نحن معهم. الغاء حكومة الاعدام الكل بيعرف سيد بسام اول من قدمها إلي كيروز، يعني عم نحكي من 15 سنة وقدم الاقتراح تبعوله. بالعكس نحن مع إلغاء، بس مع إلغاء بطريقة مزبوطة، ونحن مع أنه العفو لأنه الكل بيعرف كمان أنه نحن كنا من أوائل المتضررين من الممارسات يلي كانت عم تمارسها السلطة تحت سلطة الوصاية. وكمان كلنا بنعرف أنه هال 15 سنة اللي مرقت وقت كان كل شيء ضد السوري وكل شيء ضد حزب الله، كانت محكمة عسكرية عم ما بعرف شو عم تعمل. فمن هالمبدأ هيدا نحن مع فكرة هالعفو يكون بطريقة مدروسة، ومع قانون الغاء كمان عقوبة الإعدام كمان بشكل مدروس.
2: بطال هالعفو يعني بعض عناصر ومسؤولي القوات اللبنانية يلي موجودين خارج لبنان وما بيقدروا يجوا على لبنان، يعني في ناس بيشملهم بهذا السياق ولا لا؟
3: هلا سيد بسام انتبه، في كتار من القوات وبراس القوات، يعني كمان في ناس يحب اسرائيل.
2: بعرف، ما هو بدي اوصل عليهم.
3: فنحن عم لك نرجع نعتبر انه من المفترض يا صفحه بنطويه مثل ما لازم يا لا. اوكي. هلا بكل صراحه تفاصيله ما بعرف تفاصيله، بتعرف كيف رح يتعدل بالمجلس النواب، ما بعرف شو بيصير بالتحديد، ما عندي فكره عن تفاصيله كيف ممكن تكون، لانه في كمان اشياء اجرائيه بتتاخذ بعين الاعتبار، ما بعرف. بس انا بالنسبه لي اهم شيء يكون عادل. هو حسب الاقتراح المطروح انه ما بيكون في عفو تبييض صفحه كامله، بده يكون في تخفيض عقوبات، ويلي صار له فتره موقف اكثر من الفتره المضبوطه بيظهر لبرا بركي وبيصير بيتابع محاكمته من الخارج، واذا كان رجع الحكم بيرجع بفوت على الحبس، واذا لا بيكون برا. هيدا اذا بدك لهلا الواضح. هلا شو الاشياء الاجرائيه بعدين بتصير،
2: هيدا الترتيب يعني له علاقة بأحمد الأسير وله علاقة ب
3: عملك ما بعرف إذا بتشملهم، لأنه برجع بقول لك إنه في تفاصيل إجرائية معينة يعني بعدين بتبين تباعا وين مين بيطال مين ما بيطال.
2: في كمان يعني قانون الإعلام الجديد
3: مزبوط.
2: هذا كمان بكون تناقشه.
3: صحيح. طيب ما هني أكتر أربع إشي عم ينحكى لهم، الإعلام، هيكلية المصارف، العفو وال
2: قداش اليوم يعني إذا بتقيم عمل مجلس النواب اليوم قداش كيف فيك تقيمه؟
3: من ناحية الإنتاجية ولا من
2: ناحية؟ ناحية الإنتاجية، من ناحية كمان إنه طب مجلس النواب بيمثل الشعب اللبناني، ليش ما بيناقش هالأوضاع اللبنانية؟
3: ما هيدي كمان شفت كيف؟ أوكي، إذا هات لنجزاء على ثلاث أشياء، أول شيء عمل اللجان. عمل اللجان إنه صراحة في شغل باللجان، أنا بنطلق من حالي ومن اللجان يلي أنا بوكبها يلي هي الأشغال، البيئة وحقوق الإنسان. بصراحة في في شغل عم ينعمل. هلا من ناحية تانية كنت اسمع من قبل انه يقولوا اللجان هو مقبرة المهنين، صراحة ما كنت عارف انه جاي، بتصور يمكن جاي من لجان مجلس
2: النواب،
3: لانه في اشي حقيقة بتنام وفي اشي لا بتتحرك بسرعة، بس في يقول عمل اللجان انا برأيي اعلى من الافرج، يعني اذا فيك تحط له يمكن علامة 7/10 برأيي هيك كعمل لجان عم بحكي. هيدي اول شيء. تاني شيء يلي هو اذا بدك الجلسات التشريعية مش مفروض تكون مزاجية، مفروض كل ما يتجمع ما بعرف 7-8 حسب قديه كبر الجلسة، يعني ما بنقدر كمان وغير منطقي. أنا بتذكر في جلسة
2: 40 باند 50 باند،
3: ولك مرة ماضي كانت 44 في مرة كانت 108، خيخي ليش بدو يتجمعوا هول؟ هيدا أنا بالنسبة إلي هيدا تحت الأبرج.
2: كيف النايب بيروح يقراهم؟
3: كيف بيروح يقراهم؟ أنا بتذكر مرة شادر خبرك شغلي، أنا بتذكر هيك أول مرة استلمت اقتراحات الأوانين حتى ريون، كان في بتعرف الجلسة بتتحدث قبل 48 ساعة أو قبل شوي، يعني رحت استلمت باكي أكاتر، باكي أكاتر من دون مبالغة، يعني باكي أكاتر 500 ورقة اقتراحات أوانين. طب كيف تقريهم؟ وخاصة يعني لما تكون أنت، أنا كمهندس صعب علي يفوت باقتراحات من غير دوماني، كيف بدك تشوفها هيدي بالتحديد؟ anyway من هالمبدأ هيدا إذا بدي فوت على قصة التشريعية أنا برأيي كتير واطية، لأنه عم تصير أول شيء الجلسات بشكل مزاجي، تاني شغلة بشكل هيك اعتباطي، يعني بناس بحط ما بناس ما بحطه، تاني شغلة كتير كبيرة عددها وعم تجي تنكب كلها فرد مرة بالوقت يلي شو بيمنع يكون كل جمعتين في جلسة تشريعية وبتناقش فيها ما بعرف قديه، كل ثلاث جماع ما بعرف بتندرس وبتقرر قديش يعني، ويكون فيها 5-6-4 بيتناقشوا مثل ما لازم وبيطلعوا مثل ما لازم أو بينردوا مثل ما لازم، أوكي وهيك بيمشي التشريع مثل ما لازم. لهالسبب هيدا هي بحط عليها علامة واطية كتير جدا جدا. هلا قصة الحوار وقصة النقاشات يلي مفروض تصير بمجلس النواب أنا برأيي صفر، لأنه بمقدمه مثلا بلش حكي عن إذا بدك الاتفاقية اللي صارت لترسيم الحدود البحرية، شو دخل مجلس النواب فيها؟ صفر. طيب لما راح حزب الله حارب بسوريا، صفر. هلا نحن بحروب صلنا سنتين ثلاثة ورا بعضها، حرب اسناد، مفروض رئيس بري يدعي لجلسة يا خي يصير لك أقله تقييم لهالوضع يا أخي، شو لازم نحن كنواب شو دورنا شو لازم ينعمل؟ أنا برأيي هيدي من هالناحية صفر. هيك إذا بدك يعني قسمت لك يوم ثلاثة وقلت لك كل واحدة شو تقيم لها.
2: طب كمان في أشياء لها علاقة بالأوضاع المالية والاقتصادية،
3: مزبوط.
2: يعني كمان بيروح القانون وبيرجع مجلس النواب، مثل مزبوط. قانون هيكلة المصارف، إعادة هيكلة المصارف، ولا في يعني الانتظام المالي أو الفجوة. طب يعني هل قد أثرت الحرب على يعني ملاحقة هذا الموضوع المالي والاقتصادي؟
3: بدي أعتبر الحرب أثرت، بس من 2019 شو كان فيه؟
2: 2019-2023
3: ما أقول لك شو كان
2: فيه؟ بلشنا بالحرب بتشرين 23.
3: بدي أقول لك شيء أساس بسام، أنا مني اقتصادي بس أنا زلمي علمي، أنا زلمي مهندس وبفهم بالأرقام عقد ما بفهمها، وأنا بأكد لك هلأ اللي بدي أقوله يلي الاقتصاديين خليني أقول رح يعطوني حق في نسبة كتير عالية، مع أني مني اقتصادي ولا مفهم بالموضوع، بس تقييم شخصي. لو من 2019 دغري تخذ كم قرار بهالدولة اللبنانية قبل إعادة هيكلة المصارف قبل هول كلهم سوا، أنا بأكد لك كان دولارنا يمكن ما بيتعدى 10,000 ليرة أو 5,000 ليرة، ويلي هن إذا بدك رفع الدعم أو تسكير الحدود، لأنه كمان هون الضرر يلي ألحقوا معلي، بدي مرق برانتاز صغيرة، الضرر اللي ألحقوا حزب الله من جراء الحرب يلي خاضها مع سوريا، مش بس انه كان في تهديد هيك هدد المنطقه انه يصير في حرب سنيه شيعيه، ولا انه مليون سوري بين مفقود وبين مقتيل، ولا انه فرض على الدوله السوريه اذا بدك نظام عاش 12 سنة، المفترض كان يخلص من 12 سنة النظام السوري. اقتصاد السوري عاش على الاقتصاد اللبناني.
2: ايه طبعا.
3: والانهيار اللبناني،
2: عمليات التهريب أكيد. والدعم.
3: والانهيار اللبناني اللي صار نسبة كبيرة، اكيد الفساد موجود والبدك ايه بالبلد، ما في شيء ما حدا اثر بالبلد، بس كمان الاقتصاد السوري عاش على الاقتصاد اللبناني، تهريب، ان كان مصوت، ان كان فيول، ان كان مصاري كاش، ان كان شو ما بدك. فصاب هيدي عن جد مرقتها برانتيس. لو سكرت الحدود او رفع الدعم، لو شغلة تانية كتير مهمة، قصة الدين يلي سمحت عن جد للناس، شو بدك الناس المعطرة اللي اخدي سيارة $20,000 او الشاري شقته مدين من البنك $100,000، هيدا ما بيأثر وردهم.
2: بس كيف في قروض كبيرة بعشرات ملايين دولارات
3: لو تخذ هيك قرار بالتحديد، لو جمدت هيدي، لو البنوك يطلع قالوا هيدي pending، ما حدا يدلنا مصاري 6 شهور، بأكد لك كانوا اجوا خيي تعطي لك انت، حتى لو كان ديني اللبناني خلص بيتحول دولار. معنا انا شاري خيي تليفون حقه دولار، بيجي برده على دولار مكسور على
2: 5.
3: شو الحكي هيدا؟ ولك انتبه، ناس عندها شافة ارض عم تعمر بناية، اخدي لون ارض 3-4 مليون دولار، انت قديش عمرت بناية؟ طيب ترد 4-5 مليون على 1500 ليرة وتبيع بناية،
2: بتبيع الشقة.
3: طيب كيف هيك
2: بالفرش دولار؟
3: شفت لو اخدوا البنوك هيدا ورجع بقول لك سيارة يلي رد سيارته 1500 منها اخر الدنيا معطر، هيدا فش خلقه. واللي اخد شقة 70-80 ألف و100 ألف فش خلقه، هيدا مش الحال اذا فش خلقه، بس اللي اخد ملايين الدولارات هيدي لو جمدوها انا بأكد لك انه كانت نجت البلد. كان في بالبلد بعد 38 مليار دولار، كان في ديون فوق 40 مليون دولار مقابلة في رهونات.
2: صحيح.
3: طب هيدا يجمعوا مع بعضهم، كانوا جمدوا البلد. تالت شغلة اللي عملوا الكابيتال كنترول يلي صلى بتشحشت معنا لهلا، وهلا بليزي وين اوقات قال بتطلع حكيك اخي شو لا تعمل
2: هلا شو زعلت كنترول شو بقى.
3: فالمبدا هيدا بتتاسف انه عم نحكي انه الحرب اللي هي اثرت، ما في شيء اثر. انا برايي في منظومه معينه بالبلد اللي هي تسمى بالدوله العميقه يلي عم تجرب اذا بدك تقطع مرحله، ما بعرف اذا فكرهم بيصير عليها مرور الزمن بينسوها العالم وخلص العالم اوريدي العالم تاقلمت، وللاسف انا واحد منهم، حضرتك واحد منهم،
2: كلنا تاقلمنا
3: بالاخر الخساره.
2: ما بحب بقول صارت الناس ناطره هالتعميم اذا بضل في يقبض $1,000 في الشهر
3: او بس يقول كتر خير الله زادوا ليهم $100 هيك بتقول عن جد لك كيف ويل للاسف يعني. فانا برايي ما في شيء بيبرر للحرب ولا غير الحرب. انا بعرف انه الناس اللي كانوا بالدولة العميقة خاصة هلأ فيما يخص الاقتصاد ساهموا بدمار البلد وبإفقار الشعب اللبناني. وأنا برأيي كل اللي عم نعمله هلأ هو حفاظ على ماء الباشا، مش أكتر من هيك، إنه حتى ينحط هالبلد على السكة مثل ما لازم. بس برأيي ما في شيء بينفع إلا إذا ما صار في أمن مثل ما لازم، ما صار في أمن مثل ما لازم، وبمقدمة حزب الله يسلم سلاحه، الحدود تنصان مثل ما لازم، الجيش يمسك البلد مثل ما لازم، ساعتها بتأمن استقرار أمني، بتشتغل على استقرار اقتصادي، بتشتغل على قضاء مثل ما لازم، لأنه أنت بدك تستثمر بالبلد.
2: أول شيء بدك قضاء.
3: نعم.
2: أكيد بدك قضاء.
3: بدك قضاء. ساعتها أنا بأكد لك بيصير في استقرار اقتصادي.
2: استقرار أمني واستقرار سياسي وقضاء.
3: صح. ساعتها البلد بسرعة. بس هولي كلهم أنا بالنسبة لي. انه اكيد لازم يتاخذ فيهم باسرع وقت ممكن قرارات معينه، بس كله ما بينفع الا هول ثلاث اشياء ما عملناهم مثل ما لازم.
2: بس اليوم مثلا عم نشوف انه مثلا الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامه يلاحق.
3: اوكي.
2: بس يلاحق لوحده، وين
3: ما هيدي
2: يعني الاخرين المتورطين
3: من هون بتجي بتشوف ليش في تاخير ببعض القرارات اللي عم تنعمل، اللي عم نحكي عنه بعد هيكله مصاريف وكابيتال كنترول وهلو مجره وغيره وغيره وغيره، لانه ما في حدا بيتحمل المسؤوليه، كله عم بيكب على غيره. واذا بيصير لهم خلص اكس حتى ما نسمي حدا، هو يتحمل المسؤوليه وتخلص القصه هون نطي الصفحه، ما حدا بيقول لا. وين للاسف
2: قديش كمان اليوم الاداء الحكومي بتشوفه يعني متطور او عم بتشوفه انه منتج، خاصه انه هذه الحكومه يعني اجت الحروب.
3: مزبوط.
2: يعني اجت بخلال بين حربين وبعدين اجت الحرب الثانيه والمداخيل الضرائب يعني كمان تراجعت، كل شيء عم يتراجع. طيب. شو عم تقدر تعمل هاي الحكومه برايك؟
3: شوف هلا دائما كل شيء بدك تاخده وفق ظروف مثل ما عم تقول حضرتك يعني. هلا اكيد طموحنا حتى لو كان عندنا وزراء بقلب الحكومة تكون منتجة أكتر.
2: مهمشين هالوزراء عندكم بالحكومة؟
3: لا لا، يعني في تصرف بعض التصرفات مثل ما عم يصير مع وزير الخارجية، بس مش إنه مهمشين، لا بالعكس عم نعطي رأينا وعم نكون فعالين بإشياء معينة، وعم بيكونوا شبابنا إنه
2: وزير الصد عم يتعرض لهجوم كتير
3: طبيعي. طبيعي لا، وزير الخارجية كمان
2: شو كمان عم يتعرض الخارجية.
3: فمن هالمبدأ هيدا بنرجع للموضوع الأساسي تنقول إنه أكيد نحن نستنظر يكون أحسن من هيك بكتير، بس وفق الظروف الموجودة مثل عم تقول حضرتك، ظروف منا هينة بصراحة، لا على مستوى الاقتصادي ولا على مستوى الأمني. يعني بتجي بتتأمل إنه مثلا والله يكون في لم ضرائب عم تنعمل موازنة وفق ضرائب وفق مدخول ومصروف، تجي بتشوف إنه صار في حروب معينة قسم من الضرائب اللي مفروض تلمها الدولة اللبنانية حتى تقدر تقوم بواجبها ما عاد تقدر تلمها. تتشوف بالإضافة لهالموضوع كمان بيطلع لك أصوات داخل مجلس النواب وللأسف بيحققوها، أنه بيعفوا كمان المتضررين من الحرب من كل الضرائب وغيره وغيره وغيره. والأسوأ من هيك بكون عندك شوية احتياط كلها بتروح لمجلس الجنوب، وبتروح لهيئة العليا للإغاثة، وبتروح لوزارة الصحة، لأنه نحن هلأ بحالة حرب ولازم ولازم ولازم. فلسبب هيدا ما بتلحق يصير في هيك نقطة نمو طلوع، عم يجيك حدا هيك بيضربك كف على رقبتك بينزلك نزول، يعني هيدا اللي عم بيصير. فلسبب هيدا أنا بقول بالظروف الموجودة الحكومة عم تقدر تعمل نتيجة، بس مش عم نقول ظروف، لو كانت ظروف منيحه كنت بقول لك لا اداء مش منيح، هيدا نكون واعيين، بس الظروف الموجوده بقول لك انا برايي اداء عم بيكون كتير منيح، لانه يعني مش مزحه الظرف اللي احنا فيه تجي انت تشكل حكومه ويكون معك 24 وزير عم تحمل البلد، مش مزحه.
2: يعني باخر هيدي الحلقه، طالما حزب الله مرتبط بايران، تتخوف من عوده الحرب مجددا اذا رجعت الولايات المتحده وايران فاتوا بالحرب؟
3: اكيد أكيد، ما لأنه مرتبط بحزب الله، حزب الله بإيران، فيها بساعة سماعة يجي الأوردر لحزب الله من إيران إنه
2: تفضل جبهة.
3: بلش بيفتح جبهة وبتطلع الحرب. من هيك أنا هيك كنت عم أقول لك من شوي، إذا بدي فكر عقائديا كيف مرتبط حزب الله بإيران، بقول ما ممكن يقدر يفك ارتباطه. وإذا بدي فكر مش عقائديا، بيقدر حزب بقرار عم بحكي بيقدر حزب الله يقول خي انا بدي اتلبنن بطريقه معينه، بس انا فائد للامل من هيك بقول لك ايه بكل سهوله، اذا ايران وامريكا رجعت علقت الحرب بيناتهم، فيها ايران ترجع تولع جبهه مثل ما هلا حركت جبهه الحوثيين. عم نشوف كان على اساس باب البند بنايم صح، هلا فجاه ولع، ليش هيك طلع بين الحوثيين صاروا سنه ونص نايمين؟ اكيد لا، طلع حدا طق كبس على الزر. بكرة حزب الله كان نايم صار له سنة ورحلوا أكثر من 500 حدا قتلوا له إياهم إسرائيلي صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: من 27 تشرين لحد 2 أدار ولا حرك ساكن، دمروا البدك عم يصيدون تصيد ما حرك ساكن، فجأة 2 أدار كبسة زر حزب الله ضرب 6 سوري.
2: أنا بدي أشكرك النائب الأستاذ نزيه متى، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان.
3: أنا بتشكرك كمان
2: ومستمعينا أيضا، بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي مشاع المنصوري وبين بلدتي مفيدون وزوتر الشرقية. هذا وتقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب، في خطوة تأتي وسط تحركات أمريكية لمواكبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق المحددة ضمن صيغة الإطار. رأى النائب نزيه متى أن إسرائيل ربحت الحرب وأصبحت في موقع يتيح لها وضع شروطها، مشيرا إلى أن لبنان بات اليوم ملزما بالسير في مسار محدد نتيجة التطورات التي حصلت خلال المرحلة الماضية. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، قال متى: لو عدنا سنتين إلى الوراء وكان رئيس الجمهورية يفاوض لكانت شروط لبنان أفضل، معتبرا أن الواقع الحالي فرض على لبنان التعامل مع شروط ومسار لم يكن ليكون بالضرورة بالشكل نفسه في مرحلة سابقة. وشدد متى على ضرورة دعم الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الجيش قام بدوره على قدر ما يستطيع، إلا أن التجاوب من قبل حزب الله لم يكن موجودا، ومعتبرا أن أكبر متضرر من وجود حزب الله هو الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار قال متى: لو أنا بيتي في الجنوب بقول للجيش اللبناني فتشوا لي بيتي. وفي سياق آخر شن متى هجوما على حزب الله، متهما إياه بالاستمرار في تخوين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمكونات اللبنانية، وقال إن الخائن هو من يسمح للعدو بالدخول إلى أرضه، معتبرا أن حزب الله وبسبب ممارساته يتحمل مسؤولية ذلك، قائلا إن الحزب وعلى مدى أكثر من 40 سنة يسير ويسير لبنان بعكس السير. بعد مشهد طوابير السيارات أمام بعض محطات البنزين في بعض المناطق ولا سيما في البقاع وصيدا، طمأن نقيب أصحاب المحروقات جورج لبراكس عبر إذاعتنا إلى أن لا أزمة محروقات وأن مادة البنزين ستوزع على المحطات غدا، حيث إن عملية إفراغ حمولة البواخر بدأت فعليا، وذلك بعد تأخرها لأسباب إدارية ومصادفة عطلة نهاية الأسبوع. رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح غد الاثنين.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفاد تلفزيون سوري بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قريبة جدا من التوصل إلى نتيجة نهائية في المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز. والخبر الأخير، أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى اندلاع حريق بمصنع في منطقة ناصر أباد الصناعية في طهران. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: شغله تمام.
1: لا كده بتصير.
2: انا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: LLMnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، هذا وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في أجواء صيدا وشرقها. وفي البقاع ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفر حوني. يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والأربعاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها ملفات حساسة ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاماً. يعقد غدا اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق، يتفقد وزير الطاقة جوز صدي صباح غد المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على أن يلتقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في ميدانيات غزة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة إليهم وليس مجرد ممر مائي. أفاد الحوثيون باستهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان. والخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة مرافق للبنية التحتية للوقود والموانئ في أوديسا جنوب أوكرانيا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً، بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: headandmusic.com.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: ماضي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف.

0: قطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي مشاع المنصوري وبين بلدتي ميفادون وزوتر الشرقية. هذا وتقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حاريس مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في أجواء صيدا وشرقها. وفي البقاع ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من يحا إلى كفرحوني، بتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة. يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب. تمنى البطريرك مربشرة بطرس الراعي أن تثمر المفاوضات سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات، كما يؤدي إلى الانسحاب وانطلاق ورشة إعادة الإعمار.
2: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار. ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم.
1: اعتبر العلامة سيد علي فضل الله أن المفاوضات تقاس بنتائجها، مؤكدا أن وحدتنا تبقى سلاحنا في مواجهة التحديات. كلام فضل الله جاء في لقاء حواري في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعنوان وفاة الرسول واستمرار الرسالة. انتقد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن من البقاع الشمالي أداء السلطة، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين. وتطرق الحاج حسن إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي قبيل مفاوضات روما الثالثة أصدر بيانا قال فيه إنه لا ينبغي توقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما، متسائلا عما إذا كان المسؤولون قد قرأوا هذا البيان.
3: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين، لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكي قبل مفاوضات روما 3 بيصدر بيان بيقول لا تتوقعوا الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
1: بعد مشهد طوابير السيارات أمام بعض محطات البنزين في بعض المناطق ولا سيما في البقاع والصيدة، طمأن نقيب أصحاب المحروقات جورج لبراكس عبر إذاعتنا إلى أن لا أزمة محروقات وأن مادة البنزين ستوزع على المحطات غدا، حيث أن عملية إفراغ حمولة البواخر قد بدأت فعليا. وبدورها أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانا أكدت فيه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن استراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل الضغوط، قائلا إيران اليوم صامدة في وجه عاصفة لا إنسانية والظلم ولن تنسى أبدا دماء شهدائها. وأكد عراقجي أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكن لا مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن، مضيفا أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وباتت في مراحلها النهائية. إلى ذلك أفاد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بإلغاء زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى طهران لعدم اكتمال بعض الترتيبات. أكد رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن ميناء أوديسا تعرض لأضرار من جراء الهجوم الروسي. والخبر الأخير من الصين التي أصدرت أعلى تحذير استعدادا لاقتراب إعصار دولفين وعلقت آلاف الرحلات الجوية. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: انا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي،

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كل لبناني بيحلم يعيش مرتاح بوطنه. لكل حلم تفاصيل نرسمها ببالنا تتكمل الصورة. لبنان الحلم، كيف بيشوفوه ضيوف ريتا الخوند؟ تابعون على صوت كل لبنان كل خميس 3:30 بعد الظهر.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أسنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف.

0: إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. ناشد أهالي بلدة تولين أصحاب القرار والجهات المعنية لتأهيل مولد كهرباء لبئر المياه الأساسي في البلدة، مشيرين إلى أن عدم تأمين التيار الكهربائي المستمر لتشغيل البئر أدى إلى حرمان نحو نصف الأهالي المستفيدين من مياهه من حقهم في الحصول على المياه، فيما يضطر العديد منهم إلى شراء المياه بأسعار تفوق قدرتهم المادية. احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف باليوبيل المئوي لكنيسة مار سركيس وباخوس حرف مزيارة. وفي عزته شدد الراعي على أنه على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، وقال: نصلي لكي تثمر المفاوضات ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني فتكون للدولة سلطة الحرب والسلم. كما جدد الراعي دعمه للجيش اللبناني بوصفه مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبا بتعزيزه وتسليحه. نشر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي عبر حسابه على أكس نفاق الأنفاق: كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شاف المتواطئ دائما أعمى. أيد النائب الشافريفي دفع كامل فروقات المفعول الرجعي للعسكريين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين من دون تقسيط أو تسويف، مشيرا إلى أن تدني الرواتب دفع إلى تساهل مع اضطرار بعض الموظفين للعمل خارج مؤسسات الدولة، مما يضعف الإدارة ويمس هيبة الدولة على حد تعبيره. ذكر عضو اللقاء الديمقراطي النائب للعبد الله بأن ألاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية في الوقت الذي يحمي فيه قانون الضمان حقوق المضمون بالتعويض خارج إطار هذه الإشكالية، وأمل بالتالي من وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق بالتعاون مع إدارة الصندوق إيجاد الحل سريعاً. أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من الهرمل أن هناك فسحة أمل وأن الدولة تبقى موجودة بمؤسساتها، منوها بأن وزارة الصحة أصبحت أسرع جهة تأمينية بدفع المستحقات. وأكد ناصر الدين على متابعة معالجة جرح المرفأ على نفقة وزارة الصحة كواجب إنساني وصونا للعدالة.
0: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي حول التحضير لعملية تهريب مخدرات إلى المملكة السعودية، وبعد عملية رصد ومتابعة تم توقيف الشخص ناقل الطرد أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه يدعى حاء نون مواليد 1977 وهو لبناني. وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة كابتاغون موضبة بطريقة احترافية، وأجي المقتضى القانوني بحق الموقوف. تبنت القوات اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جازان جنوب غربي المملكة باستخدام طائرة مسيرة. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 10 قنابل جوية و4 صواريخ، كما دمرت 970 طائرة مسيرة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: مشاهدينا الكرام، طاب أوقاتكم. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان عن اعتقاده بأن الوقت الحالي هو الأفضل للاتفاق حول مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة للتسوية عبر المحادثات، مشددا بأن على طرف المقابل الاعتراف بحقوق الإيرانيين وتأمينها. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل لاتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مضيفا أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم. في المقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي أنها ستسمح بأقصى حد لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، معربا عن عدم ثقته في إيران. أوضح فانز أن واشنطن ستواصل الضغط والعمل على خطة تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على السفن التجارية. هل ستنتج المحادثات العمانية الإيرانية تسوية نهائية لأزمة مضيق هرمز؟ وما خيارات واشنطن أمام شروط طهران لفتح المضيق؟ مشاهدينا ومتابعينا، بإمكانكم التفاعل مع نقاش الليلة من خلال الموقع arabic.rt.com والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة. برأيك لمن سيؤول التحكم بمضيق هرمز في حال التوصل لصفقة أمريكية إيرانية، واشنطن أم طهران أم لا أحد منهما؟ حوارنا، ورحب بالضيفين الكريمين من طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي سعيد شاوردي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد. ورحب بكم ضيفين، وأبدأ معك سيد سعيد بقراءة في الموقف الإيراني. لماذا يستبق الجانب الإيراني الاتفاق المتوقع مع سلطنة عمان حول إدارة أو حول مسار جديد في مضيق هرمز بطرح شروط جديدة مرتبطة بتعويضات أمريكية لانتهاكات مذكرة التفاهم؟
6: تحية طيبة لك عزيز أستاذ محمد ولضيفك ولجميع المشاهدين. والله هي إيران يعني لا تطالب إلا بحقوقها، ما تحدثت عنه إيران مؤخرا من أنه يجب أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. هذا طبعا نحن كما تعلم توصلنا مع الأمريكيين إلى مذكرة التفاهم، وكان ينبغي على أساسها أن يفتح مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها وتفرج عن الأموال المجمدة وتنشئ صندوق للأعمال في إيران والأمور الأخرى. هذا كان الاتفاق. ماذا حصل؟ الولايات المتحدة لم تلتزم بشيء، ليس فقط لم تلتزم بشيء ولم تنفذ شيئا، بل دخلت في عمليات عسكرية لأسابيع، وحصل دمار في إيران يعني في البنى التحتية. لذلك هذه الخسائر التي منيت بإيران، يعني هذه خسائر إيران تقول يجب على الأمريكان يعوضها. نحن كنا قد اتفقنا قبل هذه الخسائر، الأمريكي لم يلتزم، لحقت بنا خسائر.
5: لكن سيد سعيد، البعض قد يتساءل، يعني البعض قد يتفق مع جانب كبير مما أسلفت، لكن السؤال بشأن التوقيت، يعني لماذا لا تنتظر طهران حتى يتم التوصل إلى تفاهمات مع الجانب العماني على الأقل لترسيخ المسار التفاوضي كبديل عن التصعيد الذي كان مستمرا كما قلت لأسابيع؟ أنا ذاك يمكن أن تطرح طهران شروطها ما يتعلق بمذكرة التفاهم، يعني برأيك هل التوقيت مناسب؟
6: والله التوقيت يعني مناسب. هو سيد محمد، يعني ماذا يمكن أن نقول عن ترامب؟ إذا فتح هذا المضيق وانخفضت أسعار الطاقة والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وملأت أمريكا يعني الخزانات لديها بالوقود، وترامب سيخرج علينا من أجل انتخاباته ويقول لهم أن الإيرانيون فتحوا المضيق وانتهى كل شيء، فعند ذلك لا يمكن أن نتوقع أن ترامب سيدفع تعويضات أو خسائر لإيران. الآن عليه ضغوط في مضيق هرمز، عليه ضغوط بسبب الانتخابات، لذلك إيران تعتقد هذه الفرصة المناسبة. وإلا الاتفاق يعني بين إيران وسلطنة عمان أعتقد أنا قد يعني انتهى، هو الآن جاهز للتنفيذ في حال الولايات المتحدة نفذت التزاماتها في مذكرة التفاهم، ولا أعتقد يعني توجد مشكلة بين إيران وسلطنة عمان في هذا السياق.
5: نعم. طب انتقل السيد ماركو، رحب بك مرة أخرى. بالنسبة لواشنطن، برأيك يعني كيف سوف تتعامل مع هذا الموقف الإيراني، هذه الشروط التي يطرحها الحرس الثوري، لأن الموقف جاء على لسان المتحدث باسم الحرس، يعني الأمر فتح مضيق هرمز لم يعد مرتبطا بالمحادثات بين إيران وسلطنة عمان، لكن بهذا الموقف الجديد يعني كيف سوف تتعاطى معه واشنطن؟
7: اولا تحياتي لحضرتك حضره الضيف الكريم والساده المشاهدين. بالنسبه لواشنطن، في اعتقادي الرؤيه واضحه، عندما نتحدث عن مضيق هرمز كان ذلك جاء كنتيجه للحرب وليس كسبب من اسباب الحرب، وكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه بمشاركه الدول الخارجيه تريد العوده الى ما قبل الحرب، وبكل تاكيد فتح المضيق دون شروط ودون قيود، وان كان لدى النظام الايراني او لدى الحرس الثوري الايراني مطالب اقتصاديه، سواء كان رفع العقوبات الاقتصاديه على النفط الايراني او سواء كان رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمدة. مدى ذلك يحدث ضمن اتفاق شامل وكامل للقضيه ككل، ليست مضيق ليس كمضيق هرمز وحدها. فاذا الرئيس دونالد ترامب يقول ان كان لدينا استعداد لرفع التجميد عن الاموال الايرانيه، ذلك يكون ضمن اتفاق شامل وكامل يتضمن الملف النووي الايراني وباقي الملفات الاخرى التي دخلت من اجلها الحرب. اما الان ايران تريد ان تعطي او يعني تمحور او تصنع هذا الاتفاق الشامل والكامل، وتريد ان تقدم الولايات المتحده الامريكيه كل التنازلات مقابل مضيق هرمز. إذا ماذا عن الملف النووي الإيراني على سبيل المثال؟ يعني عندما نتحدث بأن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي الآن إيران كل ما تريد أو كل ما تمتلك من أموال مجمدة، طب ماذا عن الملف النووي الإيراني؟ نفس المنطق عندما يتحدث الجانب الإيراني بأنه لا يوجد هناك ضغط على دونالد ترامب بعد فتح المضيق، ما هو الضغط الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي على إيران في مقابل التوصل إلى اتفاق مع اتفاق خاص بالملف النووي الإيراني؟ فإذا لا يمكن يعني نجزي الموضوع. نعم مضيق هرمز الآن أصبح جزء من المعادلة، ولكن لا يمكن التوصل إلى كل التنازلات التي يتحدث عنها الإيراني في مقابل فتح المضيق فقط. فتح المضيق فقط يقابله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كسر الحصار البحري، وايضا كان بعد توقع مذكره التفاهم تم رفع العقوبات على النفط الايراني، وتم وفقا لمسؤولين ايرانيين قالوا انه نحن يعني باعنا حوالي 55 مليون برميل وادخل الى الخزانه الايرانيه كثيرا من الاموال. فاذا عندما يكسر الحصار البحري الرئيس دونالد ترامب، بكل تاكيد هذا يعطي الايرانيين جزء من الاموال، ولكن عندما نصل الى الصوره الكامله، نصل الى هذه التنازلات، يكون وفقا لاتفاق شامل وكامل وليس لفتح المضيق.
5: طب يعني هل يعني ذلك باختصار سيد ماركو أن واشنطن سوف تتجاهل هذا الموقف الجديد، هذا الطرح الجديد الذي يعني يستبق الاتفاق مع سلطنة عمان إلى طرح تعويضات عن مذكرة التفاهم؟
7: لا أعتقد تتجاهل 100%، ولا أعتقد أيضا يتعاطى مع 100%، فأعتقدي سوف يكون هناك مرونة سياسية من قبل الطرف الرئيس دونالد ترامب وفقا للمعطيات التي يمتلكها، وفقا للمعطيات التي تأتي من خلال أجهزة الدولة الأمريكية، إن كان هناك بالفعل اتفاق أو على الأقل مبادئ نية من حرس الثور الإيراني للقفز من مربع رقم 1 لـ 2 و3، هذا من الممكن أن يقدم مرونة كما حدث على سبيل المثال ورفع التجميع عن 3 مليار دولار. ولكن نتحدث عن رفع العقوبات ككل ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية ككل، فاعتقادي هذا يكون صعب مقابل فتح الحصار أو مقابل فتح المضيق، هذا يكون بكل تأكيد أمر سياسي ينتقد عليه دونالد ترامب في الداخل، هذا من الممكن أن يفعله دونالد ترامب، ولكن مع اتفاق شامل يصوره دونالد ترامب أنه أفضل من اتفاق أوباما عام 2015.
5: طب سيد سعيد، يعني برأيك هذا الموقف من الحرس الثوري هل يعكس يعني استشعار لضعف الموقف العسكري الأمريكي، يعني تعقيدات تشوب للموقف العسكري الأمريكي بعد التسريبات المرتبطة بتراجع يعني مخزونات الأسلحة من صواريخ الدفاع الجوي، يعني هل هذا الطرح هذه الشروط الجديدة من الحرس الثوري المرتبطة يعني باستشعار ضعف الموقف الأمريكي؟
6: والله أستاذ محمد، أولا بكل تأكيد هناك ضعف كبير في الموقف العسكري الأمريكي حاليا مقارنة ببداية الحرب، حرب 40 يوما أو حتى حرب 12 يوما. الأمريكي أعتقد لو كان قد بقي فقط يهدد بالخيار العسكري ربما لحصل على نتائج أكثر مما حصل عليها عندما دخل الحرب عمليا، ربما التهديدات كانت تخيف أكثر وتؤثر يعني على إيران أكثر من الحرب. الآن الإيراني دخل في هذه أو هو يدافع وشن الأمريكي هو الإسرائيلي الحرب، وعلمت إيران أن هذه الضجة الكبيرة التي كان يسوق لها ترامب عن أسطوله الكبير والضخم والذي لا تمتلكه دولة في العالم وعن البيتو F-35، يعني هذه ضجة إعلامية هي حقيقة لا تحسم معركة، الأمريكي لم يتمكن من حسم المعركة، و رئيس هيئة الأركان الأمريكية واضح في كلامه الأخير عندما يعني قال بكل وضوح لترامب وفريقه أنه لا يمكن أن ننتصر في هذه الحرب عسكريا، عليكم أن تفكروا بآليات جديدة. إيران كانت تعرف قوتها، كانت تعلم أنها تحارب في داخل حدودها، لديها جيش وشعب يدافع ويواجه العدو. الأمريكي كان يتصور أن الحرب ببساطة ستنتهي وينتصرون، لذلك حتى لو يعني هذا الكلام اللي نسمع هذه الأيام عن أن ليس لديهم مخزون كافي في صواريخ المنظومات الدفاعية، ربما هذه محاولة للهروب أو إنهاء الحرب، حتى لو أعادوا مخزونهم وملأوه من جديد كما كان في بداية الحرب. سؤال، هل يستطيعون أن ينتصروا؟ لا يستطيعون. ماذا يمكن أن يفعلوا أكثر مما فعلوا في تلك الحرب؟ الأمريكي غصف قتل مدنيين، استهدف مدارس ومنشآت ويعني مستشفيات، وسيكرر نفس الجرائم، لذلك هذا ليس انتصار. إيران تشعر الآن قوية ومتماسكة داخلياً، العالم يرفض الحرب الأمريكية، المنطقة ترفض عسكرة المنطقة الخليجية ومضيق هرمز، الجيش الأمريكي لديه مشاكل أساسية، والأوضاع داخل الولايات المتحدة ضاغطة على ترامب اقتصاديا، وليس لدى الولايات المتحدة أي خطط استراتيجية لإدارة الحرب. فكل هذه نقاط ضعف تعرفها إيران وتستثمرها في مواجهة الأمريكي.
5: نعم. طب سيد ماركو، كان هناك موقف لافت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن عدم ثقة بإيران، يعني هو تحدث عن المحادثات القائمة مع سلطنة عمان عن وعود إيرانية كما قال بأن يتم السماح بعبور 100% من النفط عبر مضيق هرمز، لكن يعني أرفق هذا الموقف بحديث عن عدم ثقة في إيران، يعني ما دلالت هذا الموقف؟
7: يعني عدم وجود ثقة أمريكية من الطرف الإيراني هذا مدعوم بدلائل أو مدعوم بوثائق. على عندما نتحدث بأن كان هناك اتفاق، كان محاولات هناك محاولات، يعني أصلا جي دي بانس كان هو الفريق المفاوض أو هو رئيس الفريق المفاوض، وكان الذي يعني الذي يقود هذا الفريق داخل إدارة دونالد ترامب بألا يستخدم القوى العسكرية ويستخدم المفاوضات. هذا الرجل قاد المفاوضات مع الجانب الإيراني حتى في مباحثات إسلام أباد وكثيرا من المباحثات خلف الأبواب المغلقة واتصالات مباشرة غير مباشرة مع الجانب الإيراني، وانطباعه عن الجانب الإيراني بأنه غير مطلوب به أو غير راضي عن هذا الأداء. لماذا؟ لأنه عندما يصل أو عندما يصل إليهم إلى اتفاق ومبادئ اتفاق يجب بأن هناك يعني جزء من حرس الثوري الإيراني يطلق الصواريخ والمسيرات على المضيق في محاولة لدفع الأمور ناحية الهوية أو في محاولة لعرقلة المفاوضات. فإذا لا يوجد هناك ثقة بكل تأكيد عندما نتحدث عن تكرار هذه التصرفات الغير مسؤولة من قبل الحرس الثوري الإيراني من التلاعب بالمضيق كأنه ورقة أو كأنه تابع للسيادة الإيرانية. فهذا أمر يدعو إلى يعني نسف كل الثقة. وأجدر أكبر دليل على ما حدث أيضا في آخر لقاء مع عباس عرقجي في عمان، عندما كان في عمان يتحدث عن مقترح عماني لحرية الملاحة في المسار العماني، بعد مغادرته تم إطلاق صواريخ على عمان اللي هي الوسيط، وأيضا تم إعلان غلق المضيق. فإذا بكل تأكيد يتحدثون كثيرا، ووفقا لما قال دونالد ترامب بأنهم يتحدثون لغتين، اللغة الأولى أمام وسائل الإعلام، اللغة الأخرى وخلف الأبواب المغلقة. فهذا هو سبب عدم وجود الثقة.
5: طب رأيك سيد ماركو، يعني هل لدى واشنطن خيارات أخرى غير الخيار التفاوضي؟ يعني ألا تبدو يعني بسبب حساباتها العسكرية، بسبب الوضع الداخلي، الموقف الداخلي، مرغمة على ألا تتعاطى مع أي خيارات أخرى غير أن تترك المحادثات العمانية الإيرانية، يعني تمهد ربما لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم؟
7: هو أولا المحادثات الإيرانية العمانية لفتح المضيق، وفتح المضيق ليس له علاقة مباشرة بمذكرة التفاهم، لأن أصلا دونالد ترامب قال بأن مذكرة التفاهم تم إلغائها ووقفت عن التأثير. فإذا إن توصلنا لاتفاق بفتح المضيق هرمز دون قيود ودون شروط من الطرف الإيراني، فهذا أمر مهم لبناء الثقة الغائبة وبناء أيضا على ما تم الوصول إليه للوصول إلى اتفاق آخر، سواء كان مذكرة التفاهم الحالية أو سواء كان مذكرة تفاهم أخرى أو حتى التفاوض المباشر لبنية الوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع الجانب الإيراني. ولكن بكل تأكيد ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل؟ يعني عندما نتحدث عن التقارير العسكرية أو التقارير الأمريكية الإعلامية خاصة بمخزون القذائف، هذا أمر يكون يعني ناتج عن نكون مجهودات استقصائية صحفية خاصة بمركز الأبحاث، خاصة بالصحف والمجلات في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس له علاقة بمن قريب أو من بعيد بهذه الأرقام السرية للغاية. لماذا؟ لأن هناك قانون سري في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع لأي مسؤول سواء حالي أو سابق أن يشارك أي معلومات خاصة بهذا المخزون، سواء كيفية تصنيعها أو سواء أين تخزن أو أي معلومات تكون قريبة من الواقع. فإذن عندما نتحدث عن تقارير إعلامية بنقص المخزون، من الممكن أن يكون صحيحة الفكرة، ولكن الأرقام التي يتم تداولها بكل تأكيد غير صحيحة. وأكبر دليل على ذلك بأن دونالد ترامب كان هذه التقارير تتحدث عن نقص المخزون قبل حرب إيران أصلا، ودونالد ترامب دخل الحرب وكان يعلم بأنه هناك مشكلة في نقص المخزون، ولكن يتم معالجتها الآن من خلال طلب ميزانية كبيرة من الكونغرس الأمريكي.
5: طب سيد سعيد، يعني المحادثات مع الجانب العماني، سلطنة عمان، يعني هناك حديث عن أجواء إيجابية، عن تقدم في العديد من النقاط، لكن سؤال بارز، يعني هل سوف يمنح هذا الاتفاق البلدين صلاحيات أكبر في إدارة الممرات الملاحية في مضيق هرمز؟
6: أولا فقط اسمح لي أستاذ محمد يعني ردا أو تعليقا على ما قاله ضيفك، يعني هو يريد أن يقول كأن الحرس الثوري يتصرف بمفرده وبعيدا عن قرارات الحكومة ومجلس الأمن القومي في إيران. الأمر ليس هكذا يا عزيزي، يعني الحرس الثوري لا يطلق أي رصاصة أو أي صاروخ ومسيرة إلا أن تصدر له أوامر من مجلس الأمن القومي الإيراني. بعدين نحن لم نستهدف عمان كما قلت حضرتك، يعني هناك قواعد ورادارات ومصالح أمريكية يتم استهدافها، لكن تحاولون أن تزجوا باسم الدول في الحرب بين إيران وأمريكا، وأنتم السبب. يعني هذه الدول جارة لإيران، لم يعني تكون بينها وبين إيران مشاكل عسكرية، كانت خلافات سياسية ربما توجد، ولكن الأمر لم يصل عسكريا إلا أن شنيتم أنتم من أراضيها على إيران وشعبها حربا. فيجب أن تلوموا أنفسكم وليس إيران التي تدافع وتضرب قواعدكم في هذه الدول. سلطنة عمان الآن أستاذ محمد وإيران توصلوا، وأنا باعتقادي يعني هذا الاتفاق بين البلدين أصبح جاهزا فيما يخص مضيق هرمز. المشكلة الأمريكي يعني جاي ومخلي نفسه في الوسط، يعني يريد أن يتحكم. هو الأمريكي الآن نقول له أنت المشكلة، أنت انسحب من هذه المنطقة سيفتح المضيق، ولكن هو يريد أن يضغط على سلطنة عمان، يريد حصة في هذا المضيق، يريد أن يكون لديه ممر لعبور سفنه العسكرية، يريد أن يكون لديه تواصل مع الأسطول الخامس في البحرين ومع قواعده العسكرية في السعودية وقطر والكويت والمناطق الأخرى. فلذلك هذا الأمريكي هو المشكلة حقيقة. وإيران واضحة تقول ما دام هذا الأمريكي باعتباره كأجنبي في هذه المنطقة لا يوجد لا الروسي ولا الصيني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا أي جيش آخر في هذه المنطقة، ولكن الأمريكي حاضر وليس من الآن، فنقول له أنت دخلت في حرب ضد إيران وأنت لا تؤتمن، عندما تكون أنت بالغرب منا ربما ستستهدفنا مرة أخرى، فعليك أن تنسحب. وهذا ما تريده حقيقة دول المنطقة. لماذا الآن المملكة العربية السعودية دخلت في اتفاق مع تركيا ومع باكستان؟ لو كانت السعودية وصلت لنتيجة أن الأمريكي يحميها بالرغم مما اشترته من عشرات المليارات من الأسلحة، وسنويا تشتري من الأمريكيين والأوروبيين من أسلحة، لو كانت السعودية تعتقد أن الأمريكي يوفر لها الحماية لما دخلت في هذا الاتفاق الجديد مع أنقرة وإسلام آباد. لذلك هو أصبح الأمريكي مرفوض حتى من الذين يسميهم حلفائه الاستراتيجيين في المنطقة. حضور الأمريكي هنا فقط لمصالحه ولمصالح إسرائيل واستمرار احتلال إسرائيل. لذلك الاتفاق متقن بين إيران وسلطنة عمان، حلت كل النقاط الخلافية، غبلت سلطنة عمان وإيران بهذا الممر الجديد وبآلية إدارة يعني مرور السفن. ولكن الآن الأمريكي عندما علم أنه هناك اتفاق إيراني عماني سيفتح المضيق بدأ يعرقل هذا الاتفاق كما فعل في مذكرة التفاهم. الآن الضيف يقول ترامب ألقى مذكرة التفاهم لنتفاوض من جديد حتى نصل إلى مذكرة جديدة. يا أخي إلى متى نتفاوض؟ الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما في 2015 ألغاه ترامب، مذكرة التفاهم الذي هو وقع عليها ألغاها. يعني هذا ما بيصير هيك، يعني الرئيس الأمريكي فقط هو يعرف والعالم كله.
5: كي لا نبتعد عن ملامح الاتفاق المقبل، أود أن أسأل سيد ماركو، يعني بالنسبة لواشنطن هل يمكن أن تقبل يعني باتفاق يمنح طهران صلاحيات أكبر في إدارة مضيق هرمز؟
7: الموقف الأمريكي واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز. إن كان هناك تقاسم دعنا نقول الترتيبات اللوجستية ما بين إيران وعمان، هذا في اعتقادي يكون مقبولا أمريكيا، ولكن ما هو غير مقبول أمريكي بأن تمتلك إيران الحق السيطرة أو حق أنها تعطي حق المرور لسفن بعينها وأن ترفض حق المرور لسفن أخرى وأن تفرض رسوما على المرور. هذا أمر مرفوض بالنسبة للجانب الأمريكي وبالنسبة للجانب العماني وبالنسبة للدول الخليجية. عندما نتذكر زيارة مارك روبيو للدول مجلس التعاون وأصدر هذا البيان الهام، أكد كل من العلاقات كل من الجانب الأمريكي والجانب الخليجي على حرية الملاحة دون فرض رسوم وقيود. ولكن إذا كان هناك تقاسم للترتيبات أو المسؤوليات اللوجستية على سبيل المثال الدخول في المسار العماني والخروج عبر المسار الدخول في المسار الإيراني والخروج عبر المسار العماني، فهذا أمر لا بأس به طالما أن كلا من الدولتين لا يفرض رسوما ولا يتحكم في المرور العابر والآمن للمضيق. هذا هي الرؤية الأمريكية. ولكن عندما نتحدث عن ماذا سوف تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل، هذا كما قلت يكون وفقا لإطار يعني وفقا للإطار الشامل والكامل. وعندما نقول أيضا بأن المفاوضات الإيرانية العمانية تكون الجانب الأمريكي يحاول أن يفسدها، أصلا الجانب العماني والجانب الأمريكي يتواصلان بشكل مباشر، لأن كما قلت أصلا أن مارك روبي كان موجودا في المنطقة واجتمع مع الدول مجلس التعاون أصدر هذا البيان الهام. فإذا كل الدول الخليجية أصلا يعني تشارك نفس الرؤية الولايات المتحدة الأمريكية بحرية الملاحة وحرية الملاحة دون
6: كل لا لا لا لا لا هذه ضغوط أمريكية على دول المنطقة. لا عزيزي دول المنطقة ليست لديها مشكلة مع إيران.
5: سأعطيك الفرصة سيد سعيد ستعقب
6: وتتحدثون باسمها.
5: ستعقب سيد سعيد
6: لم نسمع هذا الكلام مباشرة من هذه الدول.
5: واضح واضح واضح سيد سعيد واضح.
7: ماذا يعني ننسى الدول الخليجية؟ ماذا عن الصين؟ الصين لم تذكر أي شيء في عن موضوع الحرب الإيرانية الأمريكية، فقط تحدثت عن حريه الملاحه في مضيق هرمز. والصين يعتبر يعني اكبر داعم واكبر صديق بالنسبه لايران، تحدثت في بيان الخارجيه الايرانيه الصينيه عندما كان ترامب موجود في بكين، لم تتحدث عن اي ملف نووي ايراني ولا ملف صواريخ باليستيه ولا ملف ميليشيات، تحدثت فقط عن ملف مضيق هرمز وقالت يجب عن المضيق ان يفتح دون قيود ودون شروط. هل الصين الان مضغوط عليها امريكيا؟ هذا امر يكون غير طبيعي، ليس فقط الصين ولا الدول الخارجيه ولكن الدول الاوروبيه.
6: المضيق يجب ان يفتح، هذا حتى ايران تقوله، يعني والصين كانت
7: إيران تقوله ولكن لا تفعله.
6: تقول له أنت لا تعسكر المنطقة، أنت سبب، أنت
7: لا تقول ولا تفعل.
5: واضح. نعطي الفرصة لسيد ماركو ليكمل سيد سعيد. سعود إليك في هذه النقطة، لكن أعطي الفرصة لسيد ماركو ليكمل.
7: إذن فعندما نتحدث عن قائمة البلاد التي تريد فتح المضيق دون قيود ودون شروط، فاعتقادي تكون إيران لوحدها في كفة وباقي الدول العالم في كفة أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن عندما نتحدث أيضا، هل يعني هو يعني الضيف الكريم سأل سؤال مهم وأنا أريد أن أجاوب عليه، هل الحرس السوي الإيراني يأخذ قراراته من الإدارة السياسية أو لا؟ يعني أرجعك إلى ما قاله الرئيس الإيراني بيزشكيان، وهو واضح بأنه يتحدث بلغة العقل ولغة القلب معا، ويتحدث مرارا وتكرارا عن أن هناك انقسام، وواضح من هذه التصريحات بأن هناك انقسام ليس فقط الرئيس الإيراني ولكن مسعود بيزشكيان وزير الخارجية عباس عرقجي، ولكن ليس عن التصريحات فقط أتحدث وأقول بأن هناك يعني وقائع على الأرض.
5: دعنا نعطي الفرصة لسيد سعيد. تعريف حريات الملاحة ربما يختلف بين التصور الإيراني وتصور باقي العالم كما يقول سيد ماركو، ما رأيك في اختصار؟
6: سيد محمد، نحن مع حرية الملاحة وتدفق النفط، ونقول كل دول العالم لديها حق أن تكون آمنة وسفنها تعبر المضيق بدون أي مشاكل وأي أزمة. لكن نقول الأمريكي ليس هو مجلس الأمن، الأمريكي هو ليس مخول أو مندوب للدول العربية ودول العالم وينصب نفسه الآن ويتحدث وكأن العالم قد خوله ليتخذ سياسات معينة هنا. لذلك هذا المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأنا قلت لك يعني خلال أيام معدودة توصلت طهران ومسقط إلى حل نهائي والسفن ستعبر، لكن هذا الأمريكي لا يريد. يعني هو يقول لنا الآن نحن ألقينا مذكرة التفاهم. طيب يا عزيزي، 14 بند في هذه المذكرة التفاهم كلها ألقيتها على ماذا؟ يعني كيف نستمر في الحوار؟
5: شكرا. لم يتبقى لنا سعر نتائج التصويت كما تتابعونها على الموقع. السؤال كان وما زال برأيك لمن سيؤول التحكم بمضيق هرمز في حال التوصل لصفقة أمريكية إيرانية؟ واشنطن 6%، طهران 70%، لا أحد 24%. تصويت مستمر على الموقع arabic.rt.com. جزيل الشكر لضيفينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي سعيد شواردي، أشكر أيضا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا كنا قد وصلنا لختام هذه الحلقة، الموعدين آخر في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتش مارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
2: 32 مسرحي 110 ممثل وممثلة 42 تقني 93 ألف ضحكة 41 ألف زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة مين أفضل مخرج وشو هي أفضل مسرحية ومين رح يحمل باقي جوائز المونو ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان لأن بالمسرح منلاقي بعضنا

0: نعرى امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأحد 9 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات محمد الحسن، إلين شديد خليفي ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب، استهدافات للقرى بالجملة. كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. الراعي يتمنى أن تثمر مفاوضات السلام ويجدد مطالبته بتعزيز الجيش وتسليحه وإنصاف العسكريين. متى لصوت كل لبنان، لبنان بات اليوم ملزما للسير في مسار محدد نتيجة التطورات. حسين الحاج حسن يجدد انتقاد السلطة والمفاوضات ويعتبر أن إسرائيل تبيع لبنان الأوهام. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع وزاري غدا لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في لبنان. القطاع العام ينتفض بوجه الحكومة ونواب يدعون لدفع كامل فروقات المفعول الرجعي. إحباط تهريب مخدرات نحو المملكة العربية السعودية. وفي النشرة مزيد من المواقف المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن المفاوضات، ومضيق هرمز يتحول إلى سلاح بيد الحرس الثوري.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. على الرغم من كثرة الملفات وتشعبها في الداخل اللبناني، بدءا بأزمة الرواتب والقطاع العام، مرورا بأزمة النفايات المتنقلة بين المناطق وما ينتج عنها من كوارث بيئية وصحية، ومرورا أيضا بالاضطرابات المجتمعية التي تسجل على مستويات مختلفة، بقي ملف المفاوضات حاضرا بقوة على الساحة اللبنانية. وحضرت ملفات روما في خلال مباحثات المسؤولين اللبنانيين، ذلك فيما يحاول لبنان أن يحصل على قرار أو على اتفاق بوقف إطلاق نار وتوسيع الانسحاب التجريبي من المناطق الجنوبية من قبل الاحتلال. وفي ظل كل ذلك، أبقت القوات الإسرائيلية على التصعيد الميداني في الجنوب، وواصلت الخروقات والاعتداءات والقصف بشكل متواصل مرات ومتقطع مرات أخرى، مستهدفة المناطق الجنوبية المختلفة. وفي مقابل الوضع الأمني الجنوبي وتنامي معارضة حزب الله للمفاوضات ومسارها، تحضر أجواء جلسة مجلس النواب التشريعية التي تلتئم يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وحيث يبرز قانون العفو العام وخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى قانون إصلاح المصارف بتعديلاته الجديدة، على وقع الانتقادات الشديدة التي يوجهها المدعون إلى السلطات في لبنان في ظل تعذر حصولهم على أموالهم من المصارف. وفي ظل ما ذكر، فإن المراوحة تبقى العنوان الأبرز للواقع الراهن في لبنان، وحيث لا تزال الأوضاع الاجتماعية ترخي بثقلها، وفيما تعجز الحكومة عن رفع بعض الضغط عن الشارع اللبناني، وفيما تعتبر مختلف الشرائح أن العودة للحديث عن الضرائب وتحميل الناس المزيد من الأعباء هو أمر ليس فيه نظر. الأمر الأول، الحديث عن الجنوب.
4: إذن يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي مشاع المنصوري وبين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. هذا وتقدمت آليات إسرائيلية من حداسة باتجاه أطراف بلدة حريص مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، وسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في أجواء صيدا وشرقها. وفي البقاع ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفرحوني، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.
3: واليوم ناشد أهالي بلدة تولين وبلدية تولين والفعاليات الاجتماعية والأهلية أصحاب القرار والجهات المعنية لتأهيل مولد كهرباء لبئر المياه الأساسي في البلدة، مشيرين إلى أن عدم تأمين التيار الكهربائي المستمر لتشغيل البئر أدى إلى حرمان نحو نصف الأهالي المستفيدين من مياهه من حقهم في الحصول على المياه، فيما يضطر العديد منهم إلى شراء المياه بأسعار تفوق القدرة المادية، بينما بات بعض الأهالي يستدينون لتأمين المياه لعائلاتهم وفق البيان.
4: وبعد أيام على تعليق محادثات روما، يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب.
3: إلى المواقف، حيث تمنى البطريرك الماروني مرمشارة بطرس الراعي أن تثمر المفاوضات سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات، كما يؤدي إلى الانسحاب وانطلاق ورشة إعادة الإعمار، كما جدد الوقوف إلى جانب اللبنانيين مطالبا بتعزيز الجيش وتسليحه وإنصاف العسكريين.
5: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار، ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم.
4: رأى النائب نزيه متى أن إسرائيل ربحت الحرب وأصبحت في موقع يتيح لها وضع شروطها، مشيرا إلى أن لبنان بات اليوم ملزما بالسير في مسار محدد نتيجة التطورات التي حصلت خلال المرحلة الماضية. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، قال متى: لو عدنا سنتين إلى الوراء وكان رئيس الجمهورية يفاوض لكانت شروط لبنان أفضل.
6: لو نحن بنرجع سنتين ثلاثة لورا وكان الرئيس عم بفاوض أو لبنان عم بفاوض، كان نزلت شروط برأيك؟ أنا بأكد لا، كنا شروطنا أقوى. ماكسيموم ما بنرد على إسرائيل، ماكسيموم ما بنقعد على الطاولة، ماكسيموم ما في غير أكيد كل التقدير لهالخمس نقاط اللي كانت مستحلتهم إسرائيل، بس مش مستحلة على القليلة 1000 كيلومتر من مساحة لبنان. فمن هالمبدأ هيدا إيه كانت شروطنا غير شيء. هلأ صرنا ملزمين بمسار معين مجبورين نروح فيه، وهو المسار يلي نحن كنا عم نطالب فيه من قبل وكل واحد عقلاني بيطالب فيه من قبل، خاصة كان لبنان تقريبا تم تحريره خلينا نقول ما لا يقل عن 97% من مساحته، وبقي فيها الخمس نقاط. أوكي، بالدبلوماسية بينحلوا، يمكن ياخذوا شوية وقت. أوكي، جرب حزب الله ضل متيس وعذرني على الكلمة، لا أنا بدي حلها بالحرب. خي شو عملت بالحرب؟ كانوا يمكن ما بيتعدوا 20 كيلومتر مربع، صرنا أكثر من 1000، كنا 4-5 نقاط، صرنا حوالي 70 ضايع. طيب عن أي طريقة عم يحكي؟ بعده عم ينتقد، بعده يعني بيقوم وبيزبدك بينتقد رئيس جمهورية وبيخون رئيس جمهورية وبيخون الحكومة وبيخون المكونات اللبنانية. وإذا بتجي طب شو يعني واحد خائن؟ الخائن يلي بيخلي العدو يفوت على أرضه. طب مين خلى العدو يفوت على أرضنا؟ حزب الله. يعني إذا بك توصف الخائن بممارسته حزب الله الخائن، بيجي هو بكبة على رئيس جمهورية وعلى الحكومة وكذا. من هالمبدأ هيدا واضحة نحن موجودين بمسار معين ما بنقدر نطلع منه، يلي هو المسار الدبلوماسي عم يعمله رئيس جمهورية.
3: اعتبر العلامة السيد علي فضل الله أن المفاوضات تقاس بنتائجها، مؤكدا أن وحدتنا تبقى سلاحنا في مواجهة التحديات. كلام فضل الله جاء في لقاء حواري في المركز الإسلامي الثقافي في حرب تحرك.
4: رئيس تكتل نواب على باك الهرمل النائب حسين الحاج حسن انتقد أداء السلطة، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين، لأن إخفاقها وفشلها لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الفارغة من أي مضمون. وتطرق الحاج حسن إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي قبيل مفاوضات روما الثالثة أصدر بيان قال فيه إنه لا ينبغي توقع الكثير من جولات المفاوضات الثالثة في روما، متسائلا عما إذا كان المسؤولون قرأوا هذا البيان.
7: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين، لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكي قبل مفاوضات روما 3 بيصدر بيان بيقول لا تتوقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
3: نشر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شافهم، المتواطئ دائما أعمى.
4: يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والأربعاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها ملفات حساسة ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
3: وفي السراي الحكومي يعقد غدا اجتماع لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق يتفقد وزير الطاقة جو صدي صباح غد المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على أن يلتقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
4: أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من الشربين قضاء الهرمل أن هناك فسحة أمل وأن الدولة تبقى موجودة بمؤسساتها، منوها بأن وزارة الصحة أصبحت أسرع جهة تأمينية بدفع المستحقات، معلنا عن التوجه لدفع المستحقات لكل المستشفيات الحكومية التي تقدمت بفواترها، وأن المستشفيات الخاصة ستحصل على مستحقاتها في أقرب فرصة. كما أكد ناصر الدين على متابعة معالجة جرح المرفأ على نفقة الوزارة كواجب إنساني وصونا للعدالة، مشددا على وحدة اللبنانيين ومثنيا على تضحيات الجيش اللبناني وشهداء المقاومة.
8: الظروف قاسية خلال الحرب، ولكن على طول في فسحة أمل. فسحة الأمل تحضر لما تحضر الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون موجودة. اليوم نحن شهر 8 دافعين عن 1 و2 و3 لكل المستشفيات الحكومية التي تقدمت ب فواتيرها ومستحقاتها على الوقت، وأيضا المستشفيات الخاصة ستحصل على ذلك لأنه تحول إلى وزارة المالية، وموعودون خلال هالأيام القليلة إن شاء الله أن يكونوا بحساباتهم. إذا انتقلنا لفكرة أنه هذا البلد نحميه بوحدتنا، نفكر فيها بهالمنطق، بعضهم بالأمس بلحظة الإسرائيلي ضرب بتبنين وضرب ببرج شمالي وضرب في منصوري، كيف منفسر وكيف منبرر لناسنا ولأهلنا المستاؤون؟
3: بعد مشهد طوابير السيارات أمام بعض محطات البنزين في بعض المناطق لا سيما في البقاع وصيدا، طمأن نقيب أصحاب المحروقات جورج البراكس عبر إذاعتنا إلى أن لا أزمة محروقات وأن مدات البنزين ستوزع على المحطات غدا، حيث أن عملية إفراغ حمولة البواخر قد بدأت فعليا، ذلك بعد تأخرها لأسباب إدارية ومصادفة عطلة نهاية الأسبوع.
4: بدورها أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانا أكدت فيه أن لا أزمة محروقات ومدات البنزين متوفرة وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية.
3: وفي حديث لصوت كل لبنان أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أنه تم التوصل لحل بشأن توزيع كميات كافية من المحروقات.
9: نهار الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء كانت الاجتماعات مفتوحة، وتدخل شخصيا من فخامة رئيس الجمهورية مشكور، من دولة رئيس مجلس الوزراء معالي وزير المال الأستاذ ياسين جابر، معالي وزير الاقتصاد مشكور، معالي وزير الطاقة، وصلنا لحل اليوم تفريغ البواخر اللي كانت واقفة بعرض البحر، البواخر بدها تتفرغ، والشركات في تعهد من بكرة رح ينزلوا كميات كتير كبيرة بالأسواق. فينا نأكد عبركم ونطمن المواطن انه من صباح يوم الاثنين رح يبلشوا تسليم الشركات على المحطات. نعم رح يكون في تراجع طفيف بالأسعار بجدول يوم الثلاثاء.
4: رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح غد الاثنين.
3: من جهتها استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي الذي يعادل مستحقات الشهر ونصف الشهر تقريبا مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، وعليه أكدت الرابطة رفضها لهذا التصرف، كما دعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع المطالب المحقة والعادلة.
4: النائب الشفريفي أيد دفع كامل فروقات المفعول الرجعي من دون تقسيط أو تسويف، مشيرا إلى أن تدني الرواتب دفع إلى تساهل اضطرار بعض الموظفين للعمل خارج مؤسسات الدولة، ما يضعف الإدارة ويمس هيبة الدولة على حد تعبيره.
3: الوزير السابق وديع الخازن شدد على ضرورة أن تسارع الدولة إلى دفع كامل المستحقات لموظفيها وعسكريها ومتقاعديها، ولا سيما فروقات المفعول الرجعي من دون تقسيط أو تأخير، مضيفا إن الأوضاع المعيشية الصعبة لم تعد تسمح بإبقاء العاملين في القطاع العام تحت ضغط الحاجة.
4: ذكر عضو اللقاء الديمقراطي النائب العبد الله بأن آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية في الوقت الذي يحمي فيه قانون الضمان حقوق المضمون بالتعويض خارج إطار هذه الإشكالية، وأمل بالتالي من وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق بالتعاون مع إدارة الصندوق إيجاد الحل السريع بما يضمن حقوق المضمونين.
3: بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي حول التحضير لعملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر إحدى شركات الشحن، وبعد عملية رصد ومتابعة للشحنة، تم توقيف الشخص ناقل الطرد أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه يدعى حانون مواليد 77 لبناني، وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة كابتاغون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين بإشراف القضاء المختص.
4: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن استراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل ضغوط، قائلا إيران اليوم صامدة في وجه عاصفة لا إنسانية والظلم ولن تنسى أبدا دماء شهدائها. وأكد عراقجي أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء لكن لا مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن، مضيفا أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وباتت في مراحلها النهائية.
3: المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة إليهم وليس مجرد ممر مائي.
4: أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى اندلاع حريق بمصنع في منطقة ناصر أباد الصناعية بطهران.
3: في هذا الوقت أفاد الحوثيون باستهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان.
4: أفاد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بإلغاء زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى طهران لعدم اكتمال بعض الترتيبات.
3: في الشأن السوري أفيد بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.
4: في ميدانية غزة اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
3: أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ميناء أوديسا تعرض لأضرار من جراء الهجوم الروسي.
4: وزارة الدفاع الروسية أعلنت مهاجمة مرافق البنية التحتية للوقود والموانئ في أوديسا جنوب أوكرانيا.
3: الوزارة أعلنت أيضا أن دفاعاتها اعترضت 10 قنابل جوية موجهة و4 صواريخ من طراز هيمارس، كما دمرت 970 طائرة مسيرة.
4: وإلى الصين التي أصدرت أعلى تحذير استعدادا لاقتراب إعصار دولفين وعلقت آلاف الرحلات الجوية. والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وتستقر درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد الشعور بالحر.
3: وكان في النشرة تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب، استهدافات للقرى بالجملة. كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. الراعي يتمنى أن تثمر المفاوضات سلاما ويجدد مطالبته بتعزيز الجيش وتسليحه وإنصاف العسكريين. متى لصوت كل لبنان، لبنان بات اليوم ملزما للسير في مسار محدد نتيجة التطورات. زين الحاج حسن يجدد انتقاد السلطة والمفاوضات ويعتبر أن إسرائيل تبيع لبنان الأوهام. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع وزاري غدا لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في لبنان، والقطاع العام ينتفض بوجه الحكومة، ونواب يدعون لدفع كامل فروقات المفعول الرجعي. إحباط تهريب مخدرات نحو المملكة العربية السعودية. وكان في النشرة مزيد من المواقف المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن المفاوضات، ومضيق هرمز يتحول إلى سلاح بيد الحرس الثوري.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: صوت كل لبنان
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: عريصة، منارة السماء وحارسة الأزرق. اليوم مشوارنا بيخدنا لفوق لمطرح يبطل في ضجيج الدنيا مسموح، وتصير العين بتتأمل المدى البلا حدود. نحن اليوم بحريصة، هالتل المبارك معلق فوق أجمل خليج بالعالم. لما بتركب التلفريك من جوني وبتطير فوق الشجر الأخضر وبتبلش تشوف تمثال سيدة لبنان الأبيض الناصع، بيفتح إيدي ليبارك البحر والبر، وبتحس برهبة غريبة وجاذبية روحية ما بتشبه شي بالدنيا. حريصة مش بس مقام ديني، هي ملتقى القلوب من كل الطوائف، هي الملاذ اللي بيقصدوا كل الناس ليريحوا تعب أرواحهم. اليوم رح نمشي بساحات حريصة ونسمع حكاية صرح انكتب بالصلاة، ويلا نطلع. بحريصة العمارة تجسيد للإيمان. المعلم الأبرز هو مزار سيدة لبنان، تأسس سنة 1904، تمثال العذراء البرونزي مطلب الأبيض النقي، وقاعدته الحجرية اللولبية هي اللي بتطلعك خطوة خطوة كأنك طالع صوب السماء. حد المزار القديم ارتفعت بازيليك كبيرة، هندستها المعمارية عبقرية، مستوحاة من شكل شجرة الأرز اللبنانية، وبواجهتها قناطر زجاجية ضخمة بتعكس زرقة البحر. ورح نحكي كمان عن بازيليك القديس بولس القريبة من سيدة لبنان، وهي التابعة كنسيا للملكيين الكاثوليك. لوحات البازيليك فسيفسائية ذهبية بتاخدك لعالم تاني، وبتاخد العقل بطابعها المتقن البيزنطي. حريصة هي واحة من البيوت والمقامات التراثية، محاطة بغابات سنديان وصنوبر، وين الشجر بعده بيحرس السكينة. أهل حريصة والقرى المحيطة فيها ناس أكابر ومرتبين، وبحكم أنهم بيعيشوا بهالمطرح المفتوح على كل الدنيا، عندهم ثقافة واستقبال بيتميزوا فيهم وروح صافية. التقينا بحريصة بالعمارون، رجال مضى عقود من عمره بيشتغل بجوار السيدة، بيستقبل الزوار بهالمزار وكل المغتربين. خبرنا العمارون كيف حريصة كانت وبتضل أم الكل، والأم بتجمع اللبنانيين والسياح من كل الأديان بساحة واحدة بيلتقوا فيها على المحبة والسلام. حكالنا عن ليالي الصيف بحريصة وعيد السيدة بآب، لما بتتحول التلة لشعلة من الضوء والصلاة والمهرجانات الروحية. الجلسة مع الناس على مصاطب البيوت القديمة بحريصة تعطيك راحة نفسية، كلام موزون وبفرج طيبة معدن أهالي الجبل. أما الأكل بحريصة فإله طعم اللقمة الهنية والضيافة الرفيعة. الست تراز عندها مطعم قريب وخبرتنا عن فطاير السبانخ والزعتر البلدي، مشغولة من العجين المرقوق والمخبوزة بفرن الحطب، وعن الكب الكسروانية الدسمة والمحشية بالمكسرات واللحم البلدي طبعا، ولازم تذوقوا العسل الصافي، بياخدوا نكهته من زهر براري كسروان، والمربيات التراثية تتحضر بعناية منزلية. اللقمة هون بحريصة فيها البركة والصحة، وبينسيك طعمها مع هالمنظر الساحر كل تعب الدنيا. اليوم حلقتنا كانت فوق الغيم، شمينا ريحة البخور وعشنا لحظات من السلام الداخلي والترفع عن صخب الدنيا، لمسنا الرقي والشهامة بعيون أهل حريصة الأوادم اللي بيعيشوا بفيها القداسة. والضو بلش يغيب ورا أفق البحر خلف الغيم، أنوار خليج جوني بلشت تضوي كأنها حبال من الألماس الممدود على المي. ومنترك سيدة حريصة ناطرة مثل دايما للضل حارس لها الأرض. ومن هون من تحت إيدين السيدة الناصعة بالبياض وعم تتطلع بصمت وحنان صوب بيروت صوب البحر وصوب جوني، من ودعكن لليوم وشكرا لحريصة وسيدة حريصة وأهلها.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
3: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: ما هي إجراءات وزارة الصحة لتنظيم قطاع الدواء وتعزيز الجودة ومكافحة التهريب والتزوير؟ كيف سيغير نظام الاعتماد الوطني الجديد واقع المستشفيات؟ وما الذي سيلمسه المواطن من هذا التغيير؟ متى نصل إلى التغطية الصحية الشاملة؟ وزير الصحة ركان ناصر الدين يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقنى، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1,200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
4: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: الضحك بتعلي والزقف بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدان

0: دبين مرجعيون زوتر الغربية وحومين الفوق وزبدين والدوير النبطية، ونقلتها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. قيادات الجيش شددت على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. ناشد النائب قبلان الجيش والأجهزة المعنية التدخل لإخماد حرائق أحراج نيحة وكفرحونة والبقاع الغربي. اعتبر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن مشروع قانون الإعلام الذي يناقشه مجلس النواب لا يشبه الإعلام والإعلاميين، مشيرا إلى أن هذا المشروع أعده خبير كندي بالاتفاق مع فرع اليونسكو في لبنان من دون الإحاطة بخصوصية الوضع اللبناني المعقد ولا الواقع الإعلامي فيه. اعتبر المطران إلياس عودي أن العالم اليوم لا يحتاج إلى أحزاب وجمعيات تتغنى بحقوق المسيحيين، بل إلى مسؤولين وقادة لا يكثرون من الكلام والوعود ويعملون بصمت للخير العام. شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن وجود الدولة في الجنوب ضرورة وجودية للبنان، كما أن وجود الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية ضرورة سيادية وإنقاذية مطلقة، واصفا مشاريع الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال بالكارثية كما قال. فاصل ونواصل.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل هي في خضم عملية بالغة الأهمية بشأن لبنان، وأن إيران لا تهاجم إسرائيل لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي ستحصل في المقابل. وبشأن غزة شدد نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من غزة حتى حصول نزع حقيقي لسلاح حماس، وأنها ترفض الوثيقة الصادرة عنها. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه تم تعيين اللواء محسن رضائي ممثلا للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أفاد موقع المرشد الإيراني بأن الرئيس مسعود بيزشكيان التقى بالمرشد مجتبى خامنئي وبحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بنجاة محافظ الحديدة من محاولة اغتيال قامت بها القوات التابعة لحركة أنصار الله عبر صاروخ باليستي استهدف مقر إقامته في الخوخة. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
2: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: 81 سنة ومسيرة الشرف والتضحية والوفاء مستمرة.
1: على امتداد السنين الماضية بقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة يلي عندها سئت كل اللبنانيين، لأنه التزم الوقوف على مسافة واحدة من الجميع ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. اليوم وبظل معاناة لبنان من أثار العدوان الإسرائيلي، عم يشتغل الجيش على مواكبة جهود إعادة الاستقرار عبر بسط سلطة الدولة وإزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات ومساندة المؤسسات الرسمية بالمناطق يلي انسحب منها الاحتلال. وعلى مدى تاريخها قدمت المؤسسة العسكرية من خيرة أبنائها شهداء وجرحى من أجل الدفاع عن الوطن، وما ترددت بأي لحظة عن أداء واجبها بالحفاظ على المصلحة الوطنية. وسقط للجيش شهداء خلال شهر تموز، هن الجندي باتريك أنترانيك بيكاريان، الرئيب أول أحمد سامي خليل، والرئيب أول إلي جبيلي. سامي خليل والد الرئيب أول الشهيد أحمد خليل يلي استشهد ببلدة المنصورة بصور، بشدد بكل عزيمة وقوة على احترام مفهوم الدولة ووجوب الدفاع عن الوطن مهما بلغت التضحيات.
2: ما في بديل عن الدولة، كل الأحزاب اجت بلبنان وفشلت إنها تعمل دولة. أنا اسمي سامي خليل أبو أحمد من بلدة فرون قضاء بنت جبال محافظة النبطية. أحمد أول ما صار عمره قادر يحمل البارودة قال أني بدي انتسب للجيش اللبناني، بدي أخدم بلدي، والتحق بالجيش وراح خدم بالناقورة. صاروا شي 15-16 سنة بيخدم بالناقورة. يعني ارتباطنا بالدم بالمؤسسة العسكرية، ما حدا بيحمي شعبه، ما حدا بيعمل لك كرامة إلا دولتك وجيشك القوي. أحمد كان رفيقي، كان صديقي، كان حبيبي، كان ابني، استشهد دفاعا عن لبنان وعن شعب لبنان وعن وطنه.
1: تحلل العسكريين على اختلاف رتبهم ووظائفهم بالعزيمة والإيمان هو أساس الاستمرارية، وبعيد 81 بيعاهد الجيش أهله اللبنانيين أنه يبقى متمسك بثوابته ووفي لإرث شهداء الأبطال وضامن للوحدة الوطنية. ما بيقدر لبنان يتجاوز أزماته إلا بتضافر جهود أبنائه والتفاف حول جيش بمواجهة التحديات. العماد هيكل بجولات تفقدية اللي عم بيقوم فيه الجيش منه مجرد مهمة، إنما مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره.
0: اتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عدد من الوحدات المنتشرة بالجنوب، بداية باجتماع مع الضباط والعسكريين بقيادة فوج التدخل الثاني بالزهراني، ومن بعدها جولة ميدانية شملت بلدة زوطر الغربية حيث كان باستقباله رئيس بلديتها، والتقى الأهالي واستمع لهواجسهم واطلع على الصعوبات يلي بتعترض عودتهم لبلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية. كما شارك بصلاة أقيمت على نية شهداء الجيش بدير سيدة البشارة زوطر الغربية يلي تعرضت لاستهداف معادي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أثناء الجولة شدد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء مهمته بترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة. وأكد العماد هيكل إنه اللي عم بيقوم فيه الجيش منه مجرد مهمة، إنما هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين. واتفقت قائد الجيش إيادة قطاع جنوب الليطاني بسكنة بنوا بركات صور ولواء المشاة الخامس بشوكير صور وفوج التدخل الخامس كفر دونين، حيث اطلع على الأوضاع العملينية والمهمات المنفذة بقطاع المسؤولية. والتقى العماد هيكل خلال جولته الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش وأعرب عن تقديره لجهودهم وتفانيهم، وأكد أن تضحياتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم ما بتتقدر بثمن. كما تفقد قائد الجيش إيادة فوج الحدود البري الأول ببلدة شدراعكار، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من أجل مراقبة الحدود بقطاع مسؤولية الفوج بسياق جهود الجيش لحماية الحدود الشمالية والشرقية وضبطها. وتفقد إيادة لواء المشاة الثاني بسكنة حنا غسطين عرمان وإيادة لواء المشاة العاشر ببلدة كفر شخنة زغرتا. واتفقت قائد الجيش أيضا لوائي المشاة السادس بسكنة محمد مكي بعلبك، والتاسع بسكنة أحمد طبيخ اللبوة، وفوج الحدود البري الثاني بسكنة الياس كوري راس بعلبك، ولواء المشاة الحداش بالنقاش، وفوجي التدخل الثالث بالمنارة، والتدخل الرابع بسكنة آري شهاب. كذلك قدم قائد الجيش التعازي لذوي العسكريين الشهداء بالجنوب والشمال والبقاع وبيروت، وأشار إلى أن المؤسسة بتبقى وفية إلهم ولعائلاتهم وبتقدر تضحياتهم بسبيل الوطن. وبإشارة للظروف المعقدة اللي عم تشتغل فيها المؤسسة العسكرية، أكد العماد هيكل إنه الأولوية هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات، فعطاء الجيش يقابل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، وهن بيلاقوا خلاصهم بالجيش رغم بعض الأصوات يلي بتحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية. تعلن وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش عن حاجتها إلى تعيين تلاميذ رتباء بطريقة المباراة من بين العسكريين ذكور وإناث والمدنيين ذكور في الجيش، على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي ما بين الساعة 8 والساعة 14 من الاثنين حتى الجمعة في ثكنة الوروار بعبدة لغاية 28/8/2026 ضمناً. يتم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية وعلى موقع الجيش على الإنترنت www.libarmy.gov.lb. جامعة الروح القدس الكاثوليك بضيافة الجيش اللبناني
1: للمرة الثالثة على التوالي، بيستضيف الجيش طلاب مادة تاريخ الجيش اللبناني للعام الأكاديمي 2026-2027 بجامعة الروح القدس الكاثوليك بعد زيارتين تموا سابقا. الأولى التقى فيها الطلاب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والثانية زاروا فوج مغاوير البحر بعمشيد. هالمرة كمان الزيارة كانت عفوج مغاوير البحر. وفد جامعي مؤلف من عدد من الدكاترة والأساتذة والموظفين رافقوا طلاب مادة تاريخ الجيش اللبناني بنهار طويل قضوه بالفوج، اطلعوا فيه على عمله، كيفية تنفيذه لمهماته الخطيرة ومهماته الإنسانية، وتعرفوا على جيشهم كمؤسسة وطنية حاملة رسالة الشرف والتضحية والوفاء. تعاون الجيش اللبناني مع الجامعات الوطنية وثيق وبصب بهدف مشترك، بناء مجتمع وطني بيرتكز على نقطة قوة أساسية وهي جيل الشباب، وجامعة الروح القدس الكاثوليك بتستثمر بهالنقطة من خلال عدة خطوات استراتيجية أبرزها إدخال مادة تاريخ الجيش اللبناني على مناهجها ابتداء من العام 2024. استاذ المادة بالجامعة ورئيس لجنة كتابة تاريخ الجيش اللبناني العميد الركن جهاد مرعي بيشرح تقدم تعليم مادة تاريخ الجيش بالإوزاك ومدى الإقبال عليها.
3: انطلق كور تاريخ الجيش اللبناني بقسم الجنرال إدوكيشن بجامعة الروح القدس الكاثوليك بفصل الخريف سنة 2024. زاد عدد صفوف وعدد تلاميذ بالفصول اللاحقة ليوصل لثلاث صفوف لخريف العام الحالي. هالشي بيرجع لنجاح الكور وتناقل أخباره بين التلاميذ من سنة لسنة، فالتلاميذ عم بيغوصوا بتاريخ الجيش ويفهموا تفاصيله، وهيك عم بيفهموا تاريخ لبنان ويستوعبوا اللي عم بيصير حاليا ودور الجيش ببقاء الوطن على مر سنين رغم الأحداث يلي مرق فيها.
1: استقبل قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن زاهي صاطي الوفد الجامعي من الإوزاك بترحيب كبير، وشدد على أهمية هالنوع من الزيارات خاصة أنها بتحمل بعد وطني جامع.
4: هاي الزيارة أكيد بتشكل فرصة ليتعرف جيل الشباب وخاصة الشباب الجامعي على مهام الفوج وتاريخه ومستوى تدريبه وانضباط اللي بيتميز فيه عناصره. هيدا الاحتكاك المباشر بين الجيش والشباب الجامعي بيوصل رسالة وطنية جامعة عن دور الجيش ومهمته الجيش كمؤسسة جامعة لجميع أطياف البلد تحت رعاية الدولة.
1: رئيسة قسم الجنرال إدوكيشن بالجامعة الدكتورة سمر الحج بتشير لأهمية مادة تاريخ الجيش اللبناني خاصة بشق العملي المتمثل بزيارة ميدانية لوحدة من وحدات الجيش الخاصة.
5: هيدا الحدث بخلي الطلاب يتعرفوا أكثر على حياة الجيش على الأرض، على كيف بقدوا إياماتهم، على تاريخهم أكثر كمان، ومن خلال معرفتهم لهذا التاريخ طلابنا عم يتعرفوا أكثر على تاريخ الوطن، على تاريخ لبنان. أكيد نحن هيدا الشيء منفتخر فيه، منفتخر نكون عم نحط عند الطلاب حس الوطن والمواطنة كمان.
1: انطلق النهار الطويل عند مغاوير البحر بترويقة عائلية جمعت الوفد الجامعي مع فريق الفوج المنظم للزيارة. قدم من بعدها الرائد فادي صليبة بريفينج عن الفوج ومهماته الصعبة. انتقل من بعدها الوفد الجامعي لتنفيذ عدة نشاطات من الرابيل لمشاغل التعرف على الأسلحة قبل ما يرافقوا عناصر الفوج بجولة بحرية بالزوارق السريعة. الطالبة جابي حبيب اختصاص أوديت وماركتينج نزلت رابيل من ارتفاع شاهق.
6: العسكري كان كتير جانتي، حضرني نفسياً فوق وقال لي إنه ما خاف، وهيك هيك حسيت إنه كل شخص لازم يعمل هيدا إنه حلوة.
1: الطالبة مارغريتا عويني اختصاص أرشيتكتور بتشرح ليش أخذت مادة تاريخ الجيش.
7: أخذت كورس تاريخ الجيش لأنه بحس واجب لكل واحد منا أنه يعرف الجيش، يعني عطونا توعية على الموضوع. يعني نحن بنسمع على الأخبار شيء واللي منشوفه شيء تاني.
1: الطالب أنطوني شويري اختصاص فاينانس كان عنده هالانطباع.
8: جيشنا جاهز وما عم بيقصير.
1: ناجي جلخ وهو موظف بالجامعة رافق الطلاب بهاليوم المهم.
9: بمطرح من مطارح بدنا نرجع نربي هالجيل لنرجع نحسسه بالوطنية، نحسسه بالانتماء. للأسف هلأ عم يتربى الجيل الجديد كله على بغض الآخر على هذا، وهذا لازم نكسره بمطرح، وبتصور هذا اللي عم نعمله نحن هلأ.
1: ريم حرب وهي أيضا موظفة بالجامعة أثنت على أهمية هالزيارة.
10: مبادرة كتير حلوة، نحن جينا على فوج مغاوير البحر بعمشيت وعم نشوف كيف هن بيتدربوا وكيف بيكون نهار طبيعي كأن بحياتهم. أنا بفتخر بالجيش عن جد، فرجونا وحسسونا قده هن قده.
1: أما الطالب سيرج ديراني اختصاص هوسبيتاليتي وأوتيل مانجمنت كان حاسس بالأمان كل الوقت.
11: بين إيدان الجيش يعني ما راح أتلام.
1: من بعد ما تم الشرح من قبل المدربين بفوج مغاوير البحر، حملوا الطلاب السلاح وخاضوا تجربة الرماية بحماس كبيرة. الطالب جابرييل نيسي اختصاص كمبيوتر انجينيرينج حقق نتيجة ممتازة.
12: أول مرة بحس بقيمة العسكري قد ايه بيتعب، لأنه أنا 10 طلقات وبلش يوجعني كتفي وبلش توجعني رقبتي، هلا عرفت قيمته للعسكري وقد ايه بيتمرن كرمالنا.
1: أما الطالب جيفري دكاش اختصاص هندسة زراعية فكان ممنون جدا من هالزيارة.
13: عم نعمل رماية، عم نعمل القصص الرابال، قصص الخطرة الحلوة، وعم نشوف هالعائلة الكبيرة الحلوة كتير يعني، والله يقويهم ويعطيهم ألف ألف عافية.
1: قبل ما تخلص هالزيارة شكلت الصورة الجامعية مع قائد وعناصر فوج مغاوير البحر الذكرى يلي رح يحملها الكل بقلبه عن جيش بيستقبل جيل الشباب وبيراهن من خلاله على مستقبل الوطن. وما انتهت الزيارة هون، الكل مصر على معايدة الجيش اللبناني بعيده 81، الدكتورة سمر الحج، ريم حرب والدكتورة إيفا حبيقة.
5: نحن منعيد الجيش اللبناني ومنفتخر بجيشنا ومنشكر جيشنا على كل شيء عم بيقوم فيه بطريقة أوقات مخفية حتى لو نحن مش مطلعين على كل التفاصيل، إنما أكيد يلي عم بيصير هيدا الشيء بيرفع راسنا، وإن شاء الله يا رب البلد كمان بيكون عم يرجع يقوم بهالسنة إذا الله.
10: ينعاد على كل عسكري وبدي أقول لهم يعطيهم العافية والله يحميهم.
14: بعيدهم بقول لهم أنه أول شيء الله يقويكم على كل المجهود وكل التضحية اللي بتعملوها، أنتم عن جد مثال للتضحية.
1: كادت تشالنج 2026، المغامرة مستمرة بالكلية الحربية.
0: أقيم بالكلية الحربية حفل تخريج ل 135 تلميذ من عدة مدارس، ووزع عليهم قائد الكلية شهادات من بعد ما تابعوا مخيم تدريبي كادت تشالنج بالكلية. وكانوا المتخرجين شاركوا خلال المخيم يلي امتد لخمسة أيام متواصلة مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية بنشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، وتابعوا دروس بفن القيادة واطلعوا على شروط الانتساب للكلية الحربية. كادت تشالنج 2026 هو النسخة السادسة من المخيم يلي بتستضيف فيه الكلية الحربية تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف المدارس اللبنانية وعلى دفعتين. الدفعة الأولى كانت من 13 ل 18 تموز، والدفعة الثانية رح بتكون من 31 آب لغاية 5 أيلول. بيلتقي برنامج الجندي التلاميذ اللبنانيين كل سنة على مدخل الكلية الحربية هن وأهليهم يلي بيوصلون بكل ثقة وبيسلمون للجيش اللبناني.
15: ثقة 100% بالجيش اللبناني. كرمال هيك جبت ابني يقضي أحلى أسبوع.
16: كتير مبسوطة إنه ابني شارك بالمخيم لأنه عنا ثقة كتير كبيرة بالجيش.
17: حابين كتير إنه يشارك بهالمخيم التدريبي وهي شغلة كتير حلوة بالنسبة لنا نحن الأهل. هيك منطمن إنه الكلية الحربية هي بدها تعطيهم شيء خليهم يكونوا قوية بالمجتمع.
18: أنا مرافقتهم وشوف قدام سلمتهم ليد أمينة.
0: قائد الكلية الحربية العميد الركن فادي أبو حيدر بيجول على التلاميذ الملتحقين بالمخيم بيزودهم بالتوجيهات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة والاستفادة القصوى، وهو خاص برنامج الجندي بمداخلة شرح فيها الهدف الأساسي من إقامة هالنوع من النشاطات.
19: التلاميذ عم يجوا من كل الأطياف اللبنانية من كل مناطق اللبنانية. الهدف الأساسي كمان نحن العيش المشترك، بدو يعيشوا مع بعض، بيتعبوا مع بعض، بيعرقوا مع بعض، بيتمرنوا مع بعض. هيدي كمان بتعطينا وحدة وطنية. هيدي نحن الرسالة الأساسية اللي نحن على طول مفكر فيها، الوحدة الوطنية، لأنه نحن بالجيش ما منميز منطقة عن منطقة. بنشربهم نحن هيدي الروح الوطنية، بياخدها بتفكيره، بتنزرع بتفكيره تا يكفي فيها بعدين بحياته المدنية. في قسم بيرجع بيعمل يوتر وبيرجع على الحياة العسكرية، وفي قسم بكفي حياته بس نحن بنكون حطيناه على الطريق الصحيح.
0: أما التلاميذ فهن مثل عادتهم جايين على مغامرة جديدة ومحمسين كتير. هالمغامرة ممكن تحدد مستقبل البعض منهم.
20: فيها اكسبيرينس يعني بتقوي لك سأن حالك.
21: الجيش هو أساس للأمن والأمان بوطننا، وهو اللي عم دافع عنه وعم بضحي كرمالنا رغم الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها.
22: حبيت إني إجي جرب كيف بيعيشوا حياة العسكرية، إذا حبينا إنه نلتحق بكرة نكون عندنا فكرة شو هن التدريبات اللي بدنا نعملها.
23: جايين نوعا بكير، نتمرمغ بالوحل، نلعب، نتسلى، نتقوى.
24: جيت اليوم لأتعرف على الجيش وأتعرف على تلاميذ وناس من كل المناطق اللبنانية.
25: الجيش دائما بيضل أفضل فرصة ممكن إنسان يقدمها على بلده، بيحسن من نفسه، من شخصيته، وحتى بيقدم للمجتمع ولبلده ولأرضه.
26: أهلا وصحونا فوت بهذا المخيم كرمال اتعرف أكثر، اتقرب أكثر على الجيش.
0: بيساهم هالنشاط بتنمية روح الوطنية عند التلاميذ وبيشجعهم على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وبيعزز عندهم روح المسؤولية والقدرة على تحملها. مدرسة القوات البحرية بحلتها الحديثة، مصنع البحارة اللبنانيين.
1: بتتكل القوات البحرية بالجيش اللبناني قبل السلاح والمعدات والتكنولوجيا الحديثة على العنصر البشري، والمكان يلي بيشكل نقطة ارتكاز لخلق وتدريب هالعنصر البشري هو مدرسة القوات البحرية، ويلي تصقل فيها مهارات طواقم المراكب بالقوات البحرية بالخبرات التقنية اللازمة بكل اختصاصات البحر، ليتحولوا طواقم هالمراكب لعسكريين محترفين من كل الرتب بيخوضوا غمار البحر بكل صلابة وعنفوان. مع تشكيل قوة اليونيفيل البحرية ووصولها للمياه اللبنانية عام 2006 زاد الاهتمام الدولي بالقوات البحرية اللبنانية، وخاصة من جانب السلطات الألمانية، وصولا لاتخاذ القرار اللي شكل نقلة نوعية لمدرسة القوات البحرية. فبـ 19 تشرين الأول 2021 أقيم حفل وضع حجر الأساس لبناء مبنى جديد لمدرسة القوات البحرية بحضور السفير الألماني بلبنان وبتمويل كامل من بلاده. وبعد سنتين تقريبا بـ 5 تشرين الأول 2023 افتتح مبنى المدرسة الجديد المشيد بمواصفات عالمية. شيد المبنى الحديث لمدرسة القوات البحرية واللي تم الانتقال له بأدار 2024 وفق معايير عالية المواصفات، فهو مصمم بطريقة بتشبه المراكب البحرية. بيتألف من 4 طوابق على مساحة 6000 متر مربع، وبيضم 16 غرفة منامة، قاعة محاضرات حديثة، 16 قاعة تعليم، 4 مختبرات للغات الأجنبية، 5 مشاغل بحرية، مختبر معلوماتية، قاعة ومنشأة رياضية، مكتبة، مسبح مقفل، عيادة طبية، جناح مخصص لفريق التدريب الألماني وجناح للفرق الأجنبية الأخرى، بالإضافة لست قاعات للمشبهات الحديثة. زودت المدرسة بحلتها الجديدة بمشبه ملاحة حديث ومتطور بيوضع المتدربين بظروف واقعية جدا وبزاوية رؤية بتوصل ل 270 درجة. الملازم أول البحري إليم دور، مدرب على مشبه الملاحة الحديث، بيشرح مميزات هالمشبه بالإضافة لأهمية اعتماده بالتدريب.
2: عم ننقل خبرتنا للمتدربين الجداد بطريقة المزج بين الدرس النظري والدرس العملي. لما يجوا يطبقوا الدروس اللي عم يشوفوها بالصفوف، بريس سيميليتر بيتقسم لقسمين. القسم اللي شايفينه هلا هو مع رؤية خارجية، نقدر نلاقي فيه كل الأجهزة الموجودة على متن المراقب. والشق الثاني منه هو البلايند سيلز، في عنا كل سيل بيقعد وراها تلميذ، وبنكون عم نعمل سيميليشن لحالة انه عنا عدم رؤية او ضباب كثيف، وان كل تلميذ بسوق المركب لما يكون عم يطلع لبرا.
1: لفرق التدريب الاجنبية دور فعال بوضع العملية التدريبية بالمدرسة بإطار تبادل الخبرات الدائم، وهي بتتنوع بين فرق تدريب امريكية، فرنسية، ايطالية، المانية وغيرها. مساعد قائد المدرسة الرائد البحري جورج الدكاش بشير لأهمية وجود هالفرق الأجنبية.
3: تتميز العلاقة بين المدرسة القوات البحرية وفرق التدريب الأجنبية بعلاقة مهنية متينة، خصيصا الفريق الألماني المتواجد على مدار السنة. هذا التعاون سواء كان مع فريق الألماني يما فرق أخرى بشكل رافعة أساسية لتطوير قدرات قوات البحرية، وبيعكس ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية ودورها بالحفاظ على الأمن والاستقرار البحري.
1: بيتولى قسم التحضير والدراسات بالمدرسة دراسة وتحضير المناهج التدريبية من خلال لجنة مختصة بترفع عملها للجنة أخرى على صعيد القوات البحرية، يلي بتراسل مديرية التعليم بقيادة الجيش لأخذ الموافقة ويتم اعتماد وتطبيق هالمناهج. رئيس القسم الرائد البحري روي هاروني بيشرح التفاصيل.
4: المناهج عادة هي بتبنى على نظام متكامل بيجمع بين أول شيء مناهج نظرية، بيكون فيها مثلا علوم عسكرية، بيكون فيها لغات. شغلة تانية بتكون مناهج تطبيقية أو عملية تشمل البحارات والتمارين العملية، وعنا مناهج هي التخصيص مثل عنا مناورة، ميكانيك، إلكتروتكنيك، وهيدا عادة بتكون مقسمة حسب الرتبة، حسب الاختصاص، وعنا كمان حسب مستوى الدورة.
1: بيعكس التدريب العالي الجودة بالمدرسة صعوبة الاختصاص البحري، وبيفرض التخرج بنجاح بهالاختصاص مستوى مرتفع من الكفاءة. الرائد هاروني بشير لهالنقطة.
4: بتكون عنا عادة اختبارات نظرية وخطية وعملية، وبتكون العلامات الرسوب نحن عندنا عادة مرتفعة للحفاظ على جودة المتخرجين اللي عنا، يعني لأنه أنت بتعرف الخطأ بالميدان هو منه خيار.
1: أما قسم التدريب فهو بيتولى وضع المناهج المعتمدة بالمدرسة حيز التنفيذ من خلال كادر تدريبي بمستوى متقدم بيتألف من ضباط ورتباء بشكله ملاك التدريب، وبيستعين بضباط من القوات البحرية باختصاصات معينة، وبيتابعوا المدربين أنفسهم دورات دراسية خارج البلاد باستمرار ودورات دراسية بالداخل مع فرق تدريب أجنبي للمحافظة على مستواهن وكفاءتهن. وبتستفيد المدرسة أيضا من تعاون أكاديمي بين وبين جامعة البلمند عمره أكثر من 10 سنوات، بين وبين معهد مرساتي وأكاديمية الإيماء، بالإضافة للجامعة اللبنانية بتدريس المواد العلمية والعامة. رئيس القسم الرائد البحري بهيج يونس بشير لمفهوم مهم جدا بالتدريب وهو روحية الفريق.
6: بالإضافة للتدريب الفردي نحن عنا تدريب طاقم، يعني بيجي لعنا المركب ككل مع طاقمه بندربه على كل شيء تمارين. هيك بهالحالة عم بضمن انه يكون الطاقم كله متجانس مع بعضه، كل واحد شو تعلم باختصاصه عم يطبقه على المركب بس ضمن روحية الفريق.
1: دخلت الأنسة بالجيش على مختلف الاختصاصات تجسيدا لرؤية استراتيجية بتهدف لبناء جيش حديث ومتطور، وهي اليوم موجودة بالقوات البحرية وعم بتشكل جزء من حاضرها ومستقبلها. الرائد يونس بيأكد على تميز الأنسة باختصاص البحر.
6: ملازم أول تميزت، كانت أول أنسة بتعمل دورة الغطس بالجيش اللبناني وحتى يمكن تكون بالقوات المسلحة، مميز أنها طلعت الأولى على الدورة. في ملازم بحري غيرها كمان أول ضابط بقسم التدريب، هي ممالكة التدريب.
1: يشار إلى أنه بيشمل التدريب بمدرسة القوات البحرية افتتاح دورات خاصة بيشارك فيها إلى جانب الجيش مديريات قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة والجمارك العامة. التحديات كبيرة أمام القوات البحرية بالجيش اللبناني، من مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبحر لحماية المنشآت النفطية مستقبلا، وصولا لتنفيذ مهمة حماية المياه اللبنانية بشكل منفرد بعد انتهاء ولاية اليونيفيل البحرية نهاية العام الحالي. كل هالتحديات بتربط الإمكانات الموجودة بالمدرسة بتطوير القوات البحرية وبتحولها لقدرات عملانية فعالة. إدراج قلاع جبل عامل الخمسة على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
0: حقق لبنان إنجاز ثقافي جديد مع اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو خلال دورتها 48 يلي انعقدت بمدينة بوسان الكورية الجنوبية. إدراج قلاع جبل عامل الخمسة على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر. اتخذ القرار بالإجماع بناء على الملف يلي قدمه لبنان وبجهود قادتها سفيرة لبنان باليونسكو هن الدرويش، ليشمل قلاع الشقيف وتبنين وشقرة ودير كيفة وشمع. ويعد هالإدراج اعتراف دولي بالقيمة العالمية الاستثنائية لهالقلاع يلي بتمثل جزء أساسي من الإرث التاريخي والثقافي للبنان، كما بيرسخ مكانتها ضمن المواقع التراثية ذات الأهمية الإنسانية. بدوره أشاد وزير الثقافة دكتور غسان سلامة بأهمية هالقرار على الصعيد اللبناني وأهميته على الصعيد العالمي.
5: Today is an important moment for Lebanon.
1: بشكل هاليوم محطة بالغة الأهمية بالنسبة للبنان ولحماية تراثنا الثقافي المشترك. باسم حكومة لبنان والشعب اللبناني بتوجه بخالص الشكر للجنة التراث العالمي على قرارة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مع الاعتراف بالوقت نفسه بالتحديات الاستثنائية يلي بتواجه هالممتلك. بأكد لبنان على التزامه الكامل بتنفيذ التدابير الضرورية للحفاظ على هالممتلك بالتعاون الوثيق مع اليونسكو وهيئاتها الاستشارية وشركائنا الدوليين، لأن يلي انبنى بآلاف السنين مش لازم يضيع بساعات.
5: Must not be lost in hours.
0: من شأن هالقرار إنه يعزز التزام المجتمع الدولي بحماية هالمواقع، لا سيما بظل التحديات والمخاطر اللي بتواجهها، من خلال توفير إطار دولي لدعم جهود الحفاظ عليها وترميمها.
1: وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
2: الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية المعالج النفس حركي جان بول صليبة ضيف كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

العفو العام من منظور أكاديمي، هل من بدائل؟ ما المبررات التي تلجأ إليها الدول لإقرار عفو عام؟ وهل إقراره يهدد العدالة ويمس جوهرها؟ القانون انحكى عن العفو العام مع العميد المتقاعد الدكتور حسين خشفي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطقة التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين، الرابعة والثلث بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفرحونة، وقد شاركت طوافات الجيش اللبناني في عمليات إخماد الحريق. اعتبر النائب حسن عز الدين أن السلطة من خلال اتفاق الإطار تضمن الأمن الإسرائيلي على حساب أن لبنان، مؤكدا أن موقف إيران سيفرض على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العدائية وجدولة انسحابها الكامل من لبنان. اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أن الأخوة الحقيقية تقاس بالأفعال لا بالشعارات، وقال في بيان: نتابع حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن الأخوة الحقيقية بين دول الجوار ووحدة المسلمين، ونقول أهلا بكل دعوة إلى الأخوة، شرط أن تكون قائمة على السيادة والندية والاحترام المتبادل لا على النفوذ والوصاية. وقال ريفي موجها كلامه لعرقجي: الأخوة لا تكون بتدخل إيران في شؤون العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها، ولا بدعم قوى مسلحة تتجاوز دولها وتضعف مؤسساتها، فيما يطلب من الآخرين احترام إيران وسيادتها. أعلن النائب أديب عبد المسيح، وفي ضوء ما أثاره موضوع زيادة مخصصات النائب من جدل واسع في البلد، أن الناس خصوصا موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين لديهم كل الحق بالاستياء، فالدولة لم تقدر لليوم أن تعيد لهم حقوقهم. ولفت إلى أنه اعتبر أن مخصصاته ومن اليوم الأول هي ملك للشعب اللبناني، فاستخدمها لقطاعات عدة منها الدفاع المدني والتعليم والاستشفاء وغيرهم. وقال: اليوم ابتداء من الأول من آب فسأخصص كل مستحقاتي من الدولة لخدمات التعليم عبر جمعية كلنا أهل بمعدل نصف لعوائل عناصر الجيش اللبناني والنصف الآخر لعوائل عناصر وزارة الداخلية ضمن

قضاء الكورة متقاعدين وخدمة فعلية، وأعطيت توجيهات للجمعية أن يضعوا الآلية المناسبة عبد المسيح شدد على الوقوف لجانب أهلنا في هذه الظروف كأضعف الإيمان، وأن خدمتهم واجب والتزام نعتز به وليس منا. في أخبارنا الإقليمية والدولية، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش أنه لا يمكن البدء في أي مسار لإعادة الأعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. أعلنت الخارجية السورية أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، وهي تتضمن بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وأضافت الخارجية السورية أن إدارة المنشآت المدنية وفي مقدمتها مطار حميميم ستتولاها الحكومة السورية، كما أن القواعد الروسية ستتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. في خبرنا الأخير، استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب استهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين، ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

هالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونفل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين، وخلال هذه الفترة عملت اليونفل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عن قراءته لهذه المرحلة.
2: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقاً من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
1: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
3: I think it's important to realize that this period of relative stability.
2: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضا لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شاهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع، كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل. وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع، فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة. ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
3: And I hope we'll hold for quite some time.
1: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك أن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
3: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
2: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه. وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا، وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل أن إسرائيل ولبنان كدولتين جرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لبنان منهمك بملف المفاوضات والأمن جنوباً، ملفات عدة أخرى تفرض نفسها، ومعالجة ملف مطالب القطاع العام تبقى خارج السياق المطلوب.
3: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، إخراج محمد حمدان.

0: العناوين.
1: نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عاجلا وسائدا.
2: أنتم تتحدثون عن أوهام تبعونها للبنانيين؟
3: نحن موجودين بمسار معين ما بنقدر نطلع منه يلي هو المسار الدبلوماسي عم يعمل رئيس الجمهورية.
4: ونطمن المواطن انه من صباح يوم الاثنين راح يبلشوا تسليم الشركات على المحطات.
5: وفي راديو روما ايضا تصعيد اسرائيلي متواصل في الجنوب استهدافات للقرى بالجملة. كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع حكومي غدا لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في البلد. القطاع العام ينتفض بوجه الحكومة. نواب يدعون لدفع كامل فروقات المفعول الرجعي. إحباط تهريب مخدرات نحو المملكة العربية السعودية.
6: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
7: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مرحبا. على الرغم من كثرة الملفات وتشعبها في الداخل اللبناني، بدءا بأزمة الرواتب، مرورا بأزمة النفايات المتنقلة وما ينتج عنها من كوارث بيئية وصحية، ومرورا أيضا بالاضطرابات المجتمعية التي تسجل على مستويات مختلفة، تبقى ملفات التفاوض حاضرة بقوة على الساحة اللبنانية. وحضرت ملفات روما في خلال مباحثات المسؤولين اللبنانيين، ذلك فيما يحاول لبنان أن يحصل على قرار أو على اتفاق بوقف إطلاق نار وتوسيع الانسحاب التجريبي من المناطق الجنوبية. وفي ظل كل ذلك، أبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على التصعيد الميداني في الجنوب، وواصلت خروقاتها واعتداءاتها والقصف بشكل متواصل مرات ومتقطع مرات أخرى، مستهدفة المناطق الجنوبية المختلفة. وفي مقابل الوضع الأمني الجنوبي وتنامي معارضة حزب الله للمفاوضات ومسارها، تحضر أجواء جلسة مجلس النواب التشريعية التي تلتئم لأيام ثلاثة أو أيام الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويبرز قانون العفو العام وخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى قانون إصلاح المصارف بتعديلاته الجديدة على واقع الانتقادات الشديدة التي وجهها المودعون إلى السلطات في لبنان، ذلك في ظل تعذر حصولهم على أموالهم من المصارف. في ظل كل ما ذكر، فإن المراوحة تبقى العنوان الأبرز للواقع الراهن، وحيث لا تزال الأوضاع الاجتماعية ترخي بثقلها، وفيما تعجز الحكومة عن رفع بعض الضغط عن الشارع اللبناني، فيما تعتبر مختلف الشرائح أن العودة للضرائب وتحميل الناس المزيد من الأعباء أمر ليس فيه نظر. أما البداية فللحديث عن التطورات في الجنوب.
2: ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفر حونة، وقد شاركت طوافات الجيش اللبناني في عمليات إخماد الحريق. وكان قد تواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي مشاع المنصوري وبين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية. هذا وتقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في أجواء صيدا وشرقها.
1: أهالي بلدة تولين ناشدوا أصحاب القرار والجهات المعنية تأهيل مولد كهرباء بئر المياه الأساسي في البلدة، مشيرين إلى أن عدم تأمين التيار الكهربائي لتشغيل البئر أدى إلى حرمان نحو نصف الأهالي المستفيدين من مياهه من حقهم في الحصول على المياه، فيما يضطر العديد منهم إلى شراء المياه بأسعار تفوق قدرتهم المالية. وفي هذا الوقت عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، مرجعيون، زوتر الغربية، وحومين الفوق، وزبدين، والدوير النبطي، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. قيادة الجيش شددت على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
2: وفي البقاع، ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفر حونة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.
1: وبعد أيام على تعليق محادثات روما، يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كريلفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب. في خطوة تأتي وسط تحركات أمريكية لمواكبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق المحددة ضمن صيغة الإطار.
2: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل هي في خضم عملية بالغة الأهمية بشأن لبنان، مضيفا أن إيران لا تهاجم إسرائيل لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي ستحصل في المقابل. وبشأن غزة، شدد نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من غزة حتى حصول نسح حقيقي لسلاح حماس، وأنها ترفض الوثيقة التي كانت قد صدرت.
1: في المواقف، تمنى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن تثمر سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات، كما يؤدي إلى الانسحاب وأطلاق ورشة إعادة الإعمار.
3: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار، ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم.
2: اعتبر المطران الياس عودي أن العالم اليوم لا يحتاج إلى أحزاب وجمعيات تتغنى بحقوق المسيحيين، بل إلى مسؤولين وقادة لا يكثرون من الكلام والوعود ويعملون بصمت للخير العام.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن وجود الدولة في الجنوب ضرورة وجودية، كما أن وجود الجيش على كامل الحدود الجنوبية ضرورة سيادية وإنقاذية مطلقة، واصفا مشاريع الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال بالكارثية.
2: رأى النائب نزيه متى أن إسرائيل ربحت الحرب وأصبحت في موقع يتيح لها وضع شروطها، مشيرا إلى أن لبنان بات اليوم ملزما بالسير في مسار محدد نتيجة التطورات التي حصلت خلال المرحلة الماضية. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، قال متى: لو عدنا سنتين إلى الوراء وكان رئيس الجمهورية يفاوض لكانت شروط لبنان أفضل بكثير.
4: لو نحن بنرجع سنتين ثلاثة لورا وكان الرئيس عم بيفاوض أو لبنان عم بيفاوض، كان نزلت الشروط برأيك؟ أنا بأكد لا، كنا شروطنا أقوى. ماكسيموم ما بنرد على إسرائيل، ماكسيموم ما بنقعد على الطاولة، ماكسيموم ما في غير أكيد كل التقدير لهالخمس نقاط يلي كانت مستحلتهم إسرائيل، بس مش مستحلة على القليلة 1000 كيلومتر من مساحة لبنان. فمن هالمبدأ هيدا إيه كانت شروطنا غير شيء. هلأ صرنا ملزمين بمسار معين مجبورين نروح فيه، وهو المسار يلي نحن كنا عم نطالب فيه من قبل وكل واحد عقلاني بيطالب فيه من قبل. خاصة كان لبنان تقريبا تم تحريره خلينا نقول ما لا يقل عن 97% من مساحته، وبقي فيها الخمس نقاط. اوكي، بالدبلوماسية بينحلوا، يمكن ياخذوا شوية وقت. اوكي، جرب حزب الله ضل متيس، وعذرني على الكلمة، لا انا بدي حلها بالحرب. خي شو عملت بالحرب؟ كانوا يمكن ما بيتعدوا 20 كيلومتر مربع، صرنا أكثر من 1000، كنا 4-5 نقاط، صرنا حوالي 70 ضايع. طيب عن أي طريقة عم يحكي؟ بعده عم ينتقد، بعده يعني بيقوم وبيزبدك بينتقد رئيس جمهورية وبيخون رئيس جمهورية وبيخون الحكومة وبيخون المكونات اللبنانية. وإذا بتجي طب شو يعني واحد خائن؟ الخائن يلي بيخلي العدو يفوت على أرضه. طب مين خلى العدو يفوت على أرضنا؟ حزب الله. يعني إذا بك توصف الخائن بممارسته حزب الله الخائن، بيجي هو بكبه على رئيس جمهورية وعلى الحكومة وكذا. من هالمبدأ هيدا واضحة نحن موجودين بمسار معين ما بنقدر نطلع منه، يلي هو المسار الدبلوماسي عم يعمله رئيس جمهورية.
1: العلامة السيد علي فضل الله اعتبر أن المفاوضات تقاس بنتائجها، مؤكدا أن وحدتنا تبقى سلاحنا في مواجهة التحديات.
2: انتقد رئيس تكتل النواب على بك الهرمل النائب حسين الحاج حسن من مقراق في البقاع الشمالي أداء السلطة، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين، لأن أخفاقها وفشلها لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. وتطرق الحاج حسن إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي قبيل مفاوضات روما الثالثة أصدر بيانا قال فيه إنه لا ينبغي توقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما، متسائلا عما إذا كان المسؤولون قد قرأوا هذا البيان.
5: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين، لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكي قبل مفاوضات روما 3 بيصدر بيان بيقول لا تتوقع الكثير من جولة المفاوضات الثالثة في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
1: برلمانيا يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والأربعاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها ملفات حساسة ستشمل إلغاء عقوبات الإعدام، قانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
2: يعقد غدا اجتماع في السرايا الحكومية لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق يتفقد وزير الطاقة جو صدي صباح غد المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على أن يلتقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
1: وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أكد أن هناك فسحة أمل طالما الدولة موجودة بمؤسساتها، وأعلن عن معالجة جرح المرفع على نفقة وزارة الصحة كواجب إنساني، كما شدد على وحدة اللبنانيين مثنيا على تضحية الجيش.
6: بظروف قاسية خلال الحرب، ولكن على طول في فسحة أمل. فسحة الأمل تحضر لما تحضر الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون موجودة. اليوم نحن بشهر 8 دافعين عن 1 و2 و3 لكل المستشفيات الحكومية التي تقدمت بفواتيرها ومستحقاتها على الله، وأيضا المستشفيات الخاصة ستحصل على ذلك لأنه تحول إلى وزارة المالية، وموعودين خلال هالأيام القليلة إن شاء الله أن يكونوا بحساباتهم. إذا انتقلنا لفكرة أنه هذا البلد نحميه بوحدتنا، نفكر فيها بهالمنطق. بعد بالأمس بلحظة الإسرائيلي ضرب بتبنين وضرب ببرج شمالي وضرب في منصوري، كيف منفسر وكيف منبرر لناسنا ولأهلنا المستاؤون؟
2: بعد مشهد طوابير السيارات أمام بعض محطات البنزين في بعض المناطق لا سيما في البقاع وصيدا، طمأن نقيب أصحاب المحروقات جورج لبراكس عبر إذاعتنا إلى أن لا أزمة محروقات وأن مادة البنزين ستوزع على المحطات غدا، حيث أن عملية إفراغ حمولة البواخر قد بدأت فعليا، وذلك بعد تأخرها لأسباب إدارية ومصادفة عطلة نهاية الأسبوع. بدورها أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانا أكدت فيه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية. وفي حديث لصوت كل لبنان أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أنه تم التوصل لحل بشأن توزيع كميات كافية من المحروقات بدءا من صباح الاثنين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تراجع طفيف في الأسعار من يوم الثلاثاء.
7: نهار الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء كانت الاجتماعات مفتوحة، وتدخل شخصيا من فخامة رئيس الجمهورية مشكور، من دولة رئيس مجلس الوزراء معالي وزير المال الأستاذ ياسين جابر، معالي وزير الاقتصاد مشكور، معالي وزير الطاقة. وصلنا لحل اليوم، تفريغ البواخر اللي كانت واقفة بعرض البحر، البواخر بدها تتفرغ، والشركات في تعهد من بكرة رح ينزلوا كميات كتير كبيرة بالأسواق. فينا نأكد عبركم ونطمن المواطن أنه من صباح يوم الاثنين رح يبلشوا تسليم الشركات على المحطات. نعم رح يكون في تراجع طفيف بالأسعار بجدول يوم الثلاثاء.
1: رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح غد الاثنين. من جهتها استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة لرأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، ودعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع المطالب المحقة والعادلة. النائب أديب عبد المسيح، وفي ضوء ما أثاره موضوع زيادة مخصصات النائب من جدل واسع في البلد، قال إن الناس خصوصا موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين لديهم كل الحق بالاستياء، وقال وإنه ابتداء من الأول من آب فسيخصص كل مستحقاته من الدولة لخدمات التعليم عبر جمعية كلنا أهل، وشدد على الوقوف إلى جانب الأهل في هذه الظروف كأضعف الإيمان، وأن خدمتهم واجب والتزام نعتز به. النائب أشرف ريفي أيد دفع كامل فروقات المفعول الرجعي للعسكريين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين من دون تقسيط أو تسويف، مشيرا أو أشار أيضا إلى أن تدني الرواتب دفع إلى التساهل مع اضطرار بعض الموظفين للعمل خارج مؤسسات الدولة، مما يضعف الإرادة والإدارة ويمس هيبة الدولة على كما حصل.
2: شدد الوزير السابق وديع الخازن على ضرورة أن تسارع الدولة إلى دفع كامل المستحقات لموظفيها وعسكريها ومتقاعديها، ولا سيما فروقات المفعول الرجعي، من دون تقسيط أو تأخير، مضيفا أن الأوضاع المعيشية الصعبة لم تعد تسمح بإبقاء العاملين في القطاع العام تحت ضغط الحاجة.
1: وفي مقلب مطلبي آخر، ذكر عضو اللقاء الديمقراطي نائب بلال عبدالله بأن آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية، وأمل بالتالي من وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق بالتعاون مع الإدارة لإيجاد الحل سريعا بما يضمن حقوق المضمونين ويسرع إنجاز المعاملات.
2: بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي حول التحضير لعملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر أحدى شركات الشحن، وبعد عملية رصد ومتابعة للشحنة، تم توقيف الشخص ناقل الطرد أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه يدعى حائنون مواليد عام 1977 لبناني. وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة كابتاجون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين بإشراف القضاء المختص.
1: في أخبارنا العامة، أفاد موقع المرشد الإيراني بأن الرئيس مسعود بيزاشكيان التقى بالمرشد مجتبى خامنئي وبحثا القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في هذا الوقت شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن استراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم الضغوط، قائلا إن إيران اليوم صامدة في وجه عاصفة لا إنسانية والظلم ولن تنسى أبدا دماء شهدائها. وأكد أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكن لا مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن، وأن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وباتت في مراحلها النهائية.
2: أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة إليهم وليس مجرد ممر مائي. أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى اندلاع حريق بمصنع في منطقة ناصر أباد الصناعية بطهران. أفاد الحوثيون باستهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان. واليوم استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب استهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: في سوريا، أعلنت الخارجية أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، وهي تتضمن بدءا عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وقالت الخارجية السورية أن إدارة المنشآت المدنية وفي مقدمها مطار حميميم ستتولاها الحكومة، كما أن القواعد الروسية ستتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة.
2: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد من الشعور بالحر.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام، حلتنا اليوم أناس رائعون. في هذا العالم المليء بالتناقضات والضجيج والسرعة، هناك أناس مختلفون بشكل يصعب وصفهم بالكلمات. لا يمكن حصرهم في ملامح محددة أو صفات ظاهرة، ولا يمكن قياس تأثيرهم بمعايير عادية. إنهم أولئك الذين يحملون الشمس في داخلهم، أولئك الذين يضيئون الأماكن دون أن يحاولوا، ويتركون أثرا دافئا في القلوب دون أن يقصدوا. عندما يدخلون مكانا ما يتغير الجو بطريقة خفية لكنها محسوسة، قد لا ينتبه الجميع فورا، لكن شيئا ما يصبح أكثر لطفا، أكثر راحة، أكثر قابلية للحياة. هؤلاء الناس لا يعتمدون على الجمال الخارجي ولا على الكلمات المنمقة. قد لا يكونون الأكثر أناقة أو الأكثر بلاغة، لكن فيهم شيء يتجاوز كل ذلك، شيء ينبع من أعماقهم، من طريقة نظرهم إلى العالم، من قدرتهم على رؤية الخير حتى في أكثر لحظات عتمة. إنهم لا يتظاهرون بالإيجابية بل يعيشونها بصدق، وهذا ما يجعل نورهم حقيقيا. السر فيهم ليس سحرا بل إنسانية عميقة. إنهم يعرفون الألم، وربما مروا بتجارب صعبة، لكنهم لم يسمحوا لها بأن تطفئ نورهم، على العكس جعلوا منها وقودا لدفئهم الداخلي. تعلموا كيف يكونون لطفاء رغم القسوة، وكيف يمنحون رغم النقص، وكيف يبتسمون رغم التعب، وهذا ما يجعلهم مختلفين. وجودهم يشبه ضوء الصباح، ليس صاخبا ولا مفاجئا بل هادئا ومتدرجا، يدخل إلى حياتنا دون أن يفرض نفسه، لكنه يبقى ويغيرك ببطء. قد لا تدرك ذلك فورا، لكن بعد فترة تكتشف أنك أصبحت أكثر هدوءا، أكثر تفاؤلا، وربما أكثر لطفا مع نفسك ومع الآخرين. هؤلاء الأشخاص لا يدعون الكمال، بل على العكس يعترفون بنقصهم وضعفهم، وهذا ما يجعلهم أكثر قربا من الآخرين. إنهم لا يضعون أقنعة ولا يحاولون الظهور بصورة مثالية. صدقهم هو قوتهم، وبساطتهم هي جمالهم، ومن خلال هذا الصدق يسمحون للآخرين بأن يكونوا على طبيعتهم أيضا. الأجمل فيهم أنهم لا يسعون لإثبات شيء، لا يبحثون عن الإعجاب أو التقدير، ولا ينتظرون مقابلا لما يقدمونه. يفعلون ما يفعلون لأنهم ببساطة هكذا، لأن النور في داخلهم لا يمكنه إلا أن يشع، وهذا ما يجعل تأثيرهم صادقا وغير مشروط. في النهاية هؤلاء الناس يتركون أثرا لا ينسى، ليس لأنهم حاولوا أن يكونوا مميزين، بل لأنهم كانوا حقيقيين. نورهم لا يرى بالعين لكنه يحس بالقلب، وعندما نلتقي بهم ندرك أن هناك شيئا جميلا في هذا العالم، شيئا يستحق أن نتمسك به. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: لبنان منهمك بملف المفاوضات والأمن جنوبا، وملفات عدة أخرى تفرض نفسها، ومعالجة ملف مطالب القطاع العام تبقى خارج السياق المطلوب. تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب، استهدافات للكرة بالجملة. كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. الراعي يتمنى أن تثمر المفاوضات سلاما، ويجدد مطالبته بتعزيز الجيش وتسليحه وإنصاف العسكريين. متى لصوت كل لبنان: لبنان بات اليوم ملزما للسير في مسار محدد نتيجة للتطورات. حسين الحاج حسن يجدد انتقاد السلطة والمفاوضات ويعتبر أن إسرائيل تبيع لبنان الأوهام. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع حكومي غدا لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في لبنان. القطاع العام ينتفض بوجه الحكومة ونواب يدعون لدفع كامل فروقات المفعول الرجعي. أحباط التهريب مخدرات نحو المملكة العربية السعودية. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: عالم سبوتنيك
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
7: والرياضية
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برينج في
4: عالم سبوتنيك.
8: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان أهلا بكم وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يصحبكم فيها صبري سراج ونبدأها بأبرز العناوين. اتفاق قريب بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز وتوقعات أمريكية بهدنة تستمر 60 يوما. ضغوط أمريكية على إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين ونتنياهو يوافق على إعادة إعمار شرق رفح. المواجهات تتصاعد في مأرب بين القوات الحكومية وأنصار الله وقلق من توسع الحرب. استهداف مصفاة الزاوية بمسيرة وسط تصاعد التوترات المسلحة في المدينة. واقتصاديا جهاز تنظيم الاتصالات في مصر يعيد خدمة الاستعلام عن أرقام الجوالات المسجلة بعد أزمة الخطوط المجهولة. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع الجانب العماني باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ومسقط تجريان مباحثات بشأن الآلية القانونية وإدارة الملاحة. وأوضح عراقجي أن فتح المضيق يرتبط باستيفاء عدد من الشروط من بينها الحصول على تعويضات عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة إسلام أباد، لافتا إلى أن المسار الملاحي السابق لم يعد مقبولا لدى إيران. من جهته كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن توقعات قريبة للتوصل إلى تفاهم مع إيران يقضي بهدنة تستمر بين 30 إلى 60 يوما يشمل الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وأفاد مسؤول أمريكي بأن بلاده ستنهي القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين ينتظرون المصادقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي لإقرار التفاهم مع سلطنة عمان. من طهران ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد حسن قاسم. محمد، وبعد التحية، ما المؤشرات التي تدل على أن طهران ومسقط قريبين من اتفاق حول مضيق هرمز؟
9: تحية لكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال لناحية المؤشرات نحن بتنا أمام تصريحات مباشرة من قبل الخارجية الإيرانية وعدة مسؤولين على مستوى المجلس النيابي أو مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك فيما يتعلق حتى على المستوى العسكري كان هناك تأكيد من المتحدث باسم حرس الثورة أن هناك اتفاق قريب، تصريح بالمباشر فيما يتعلق باتفاقية باتت وشيكة فيما يتعلق بالملاحة بمضيق هرمز وتنظيم آلية الملاحة بين عمان ويعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاقية قد بوشرت أو أنها تم توقيعها، إذ أن هناك معوقات فنية تحدث عنها عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تحدث أيضا عن أن هذه المسألة لا تعني فتح المضيق، يعني إلى جانب الاتفاقية التي نتحدث عنها الآن، قال أن هذه المسألة لا تعني فتح المضيق، هي فقط مجرد اتفاقية تنظيم آلية الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن مؤشرات، نحن نتحدث عن إعلان رسمي بقرب يعني لتوقيع هذه الاتفاقية بين إيران وبين عمان. على المستوى نفسه أو بموازاة ذلك إذا صح التعبير، هناك أيضا نشاط تقوم به مجلس الشورى الإسلامي على الصعيد التشريعي فيما يتعلق بإعطاء هذه المظلة القانونية لهذه الاتفاقية. هناك مسودة قانون يتم العمل عليها في المؤسسات الإيرانية وتحديدا في لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي. هذه المسودة حتى الساعة هي تقريبا تمثل الغطاء الرسمي أو القانوني الاتفاقية المنوي توقيعها مع الجانب العماني.
8: طهران لا تزال تربط فتح المضيق باستيفاء شروطها على واشنطن، فهل الجانب الأمريكي سيكون مستعدا لقبول اشتراطات إيران؟
9: هذا ربما السؤال الأهم الذي يطرح اليوم. إذا أردنا أن نقرأ تحليلا وليس بالمعلومات، يبدو بحسب التصريحات الأمريكية على أقل تقدير أن الجانب الأمريكي يريد استغلال اللحظة، يريد استغلال هذه المسألة أي الاتفاق العماني الإيراني للخروج من هذه يعني المعمعة إذا صح التعبير التي دخل بها. إذا ما ربطنا ذلك بالتقارير التي تحدث عن أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي يعني كان قد دعا المستوى السياسي إلى إيجاد آلية معينة للخروج من الحرب على إيران، إلى جانب التصريحات الأمريكية، نتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكي الذي قال أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها، هو إقرار رسمي بهذه المسألة. وقول ترامب أننا بتنا على يعني قريبين من اتفاق مع إيران يؤكد أن يبدو أن هناك انفتاح على أقل تقدير على هذا الاتفاق وفق آلية معينة. بطبيعة الحال هناك محاذير، ويهتم الجانب الأمريكي بالشكل ومخرجات هذا الشكل وكيف يخرج هذا الاتفاق باعتباره منخرطا بهذه المسألة، ولكن بالمشهد العام يبدو أن هناك انفتاح أمريكا على هذه الحلحلة وبالتالي الذهاب إلى المسائل الأخرى والعودة إلى طاولة المفاوضات والحديث عن المسائل الأهم بالنسبة للأمريكيين. نتحدث عن ملف النووي، نسبة التخصيب، وموضوع المواد المخصبة، وبقية المسائل الأهم بالنسبة للجانب الأمريكي وحلفاء أمريكا في المنطقة. إذن يريد الأمريكيون تحييد هذه المسألة، مسألة مضيق هرمز، وفق إخراج معين. إن فتح المضيق باتفاقية عمانية إيرانية لا أعتقد أن الأمريكيين سيكون لديهم مشكلة. طبعاً الحال كما ذكرت صورة هذا الحال كيف سيفتح المضيق وفق أي آليات. طبعاً الحال خرجت معلومات حول هذه المسألة أنه كيف ستكون الآلية، هل سيكون هناك رسوم بعنوان رسوم تدفع لإيران أم أنه سيكون هناك إخراج أيضا لهذه المسألة وفق آلية معينة أو صورة معينة. هذه الأمور تحتاج إلى وقت بطبيعة الحال والانتهاء الاتفاق لنفهم بنوده ونرى بنوده ما هي وبالتالي تفاعل الجانب الأمريكي معه.
8: واشنطن تتحدث كذلك عن ضغوط اقتصادية على إيران، لكن في الوقت نفسه هناك حديث مقابل لذلك بأن الجيش الأمريكي يعاني من نقص في الذخائر. كيف تنظر طهران إلى المسألتين؟
9: طبيعة الحال الضغوط الأمريكية الاقتصادية على طهران هي ليست وليدة اللحظة، هناك فترات ونحن نواكب هذه المسألة يعني كان هناك ضغوط قصوى، حصار، عقوبات قصوى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستطاعت طوال 47 عاما يعني أن تصمد على أقل تقدير. هناك تضخم، هذه مسألة طبيعية باعتبار هناك حصار بحري، هناك شلل إذا صح التعبير للحركة التجارية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير بفعل الحصار البحري، ولكن هذا لا يعني بأن هناك يعني مثلا مشكلة على صعيد السلع الأساسية أو حياة المواطن. يعني ما نواكبه في طهران هناك صمود أقل تقدير بأقل تقدير فيما يتعلق بالحياة الطبيعية للمواطن، إلى جانب ارتفاع أسعار المعيشة وهذا يشكل ضغطا على الحكومة. ولكن نضع إلى جانب ذلك هناك عامل يساعد اليوم المستوى السياسي والعسكري في طهران على الاستمرار، إن كان هناك مجابة عسكرية ستستمر. هناك رأي عام في الشارع الإيراني بأن اللحظة المؤدية ليست لحظة تفاوضية. يمكن من حديث الرئيس الإيراني بالأمس عندما قال أن هذه اللحظة لحظة تفاوضية وهو وجه كلامه كان للشعب الإيراني باعتبار أننا انتصرنا بصمودنا، هي إشارة على أن هناك رأي عام، هناك ضغط من الشارع الإيراني لعدم الذهاب إلى التفاوض وبالتالي استمرار هذه المعركة. هذا العامل رغم التصعيد الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية يعطي طهران القيادة الإيرانية هامشا بطبيعة الحال استمرار هذه المواجهة، ولو أن عوامل الصمود قد تكون يعني أمام تحد بطبيعة الحال بالنسبة للإدارة في طهران على كافة المستويات، ولكن نتحدث أصعد الدعم الشعبي هو حاضر، وبالتالي هذه الضغوط الاقتصادية قد لا تؤتي بنتائج أقله في المدى القريب. في على الجبهة المقابلة بحسب التقارير التي بدأت تتوارد ويعني تكثر خلال الأيام الماضية، هناك مأزق فعلي فيما يتعلق يعني المخزون من الصواريخ الاعتراضية، وهي قد تكون الأهم باعتبار أن الحرب اليوم والورقة الرابحة في يد إيرانية المسيرات والصواريخ البالستية، وبالتالي ما يستطيع الصمود في وجه هذه الورقة الرابحة هي هذه الصواريخ الاعتراضية التي يبدو أن أمريكا تواجه مشكلة بها أقل وفقا للتقارير التي والتسريبات التي أشار إليها ترامب وأعلن أنه سيحاسب من قام بهذه التسريبات للصحافة. إلى جانب ذلك من المهم جدا أن نشير إلى أن الجانب الأمريكي دائما هو يضع أمام ضغط سياسي داخلي وشعبي فيما يتعلق بنتائج هذه الحرب. ما الذي استطاع ترامب والجيش الأمريكي أن يحصده خلال فترة العدوان الماضية، خلال فترة الحرب على إيران الماضية؟ نتحدث عن قرابة السنة والنصف كان فيها عدة جولات، أقله جولتان كبيرتان إذا صح التعبير، كان هناك تدمير واسع يعني البنى التحتية في إيران، كان هناك تدمير واسع للقدرات العسكرية وما إلى ذلك. ما هي النتائج التي استطاع من خلالها يعني ترامب اليوم أن يخرج أمام الشعب الإيراني عفوا الأمريكي ويعني المؤسسات السياسية التي تضغط عليه مع اقتراب يعني الانتخابات النصفية؟ ما هي هذه النتائج الناجحة؟ لا يبدو أن هناك ورقة رابحة بيده لكي يعرضها. تبعت الحال يتحدث عن تدمير القدرات الإيرانية، يتحدث عن تدمير الجيش الإيراني، ولكن يبدو إيران لازالت قادرة على الرد على أي ضربات تتعرض لها.
8: وما شكل المسار المؤقت الذي أشار إليه عراقجي لحين تحديد المسار الجديد الذي يواجه تعقيدات فنية وقانونية؟
9: نحن كما ذكرنا هناك مسار تشريعي يتم العمل عليه في إيران. هذا المسار التشريعي يأتي مجلس الشورى الإسلامي وضع محددات معينة وإطار معين وفقا لاتفاقية تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، وهي منذ عام 68 أعتقد كان لها تحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في السبعينيات. والآن ولأنها لم تلحظ الظروف الحربية يتم إعادة تعديلها اليوم لتلحظ هذه المسألة. قد تكون هي هذه العقبات التي تحدث عنها الجانب الإيراني إلى جانب ما يتم الحديث عنه وتحدثت عنه الخارجية الإيرانية حول تدخلات الخارجية. يتم الحديث اليوم عن تدخلات خارجية وبطبيعة الحال المقصود هي التدخلات الأمريكية. شكل هذا الاتفاق نتحدث عن مسارين مؤقتين، هذين المسارين سيكونان لفترة مؤقتة، الدخول يكون من الجانب الإيراني وفق الإشراف الإيراني والخروج يكون من الجانب أو من المياه الإقليمية والمسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية تحت إشراف وبتنسيق أيضا بين إيران وعمان.
8: تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين في هدنة مؤقتة بقطاع غزة من أجل تهيئة الظروف لتنفيذ الخطط المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية. وبحسب وسائل إعلام فإن المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر سيبحث التطورات الخاصة بقطاع غزة في ظل معارضة شديدة أبداها عدد من الوزراء ودعوات إلى مواصلة العمليات العسكرية في القطاع. في المقابل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح بقطاع غزة، تمهيدا لإقامة منطقة سكنية للفلسطينيين خارج سيطرة حركة حماس وتحت سيطرة القوة متعددة الجنسيات. من جهتها طالبت وزيرة الخارجية الفلسطينية بإيقاف شلال الدم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة تريد تفعيل دور مجلس السلام والانتقال إلى المرحلة الثانية. من غزة ينضم إلينا وسام زغبر الكاتب الصحفي الفلسطيني. وسام، هل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحتاج إلى ضغط أمريكي على إسرائيل؟
7: بالتأكيد، لأن المشكلة لم تعد في سياسة اتفاق لوقف إطلاق النار، إنما في مدى التزام وإلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطبة ميلدانوف وأيضا خطة الرئيس الأمريكي ترامب 2020 بندن. إذا كان هناك ضغوط أمريكية فعلية على حكومة الحكومة الإسرائيلية، فهذا يعني أن واشنطن تدرك استمرار المماطلة والألاعيب الإسرائيلية التي قد تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر والعودة إلى المربع الأول وهو دائرة الحرب. لكن برأيي المطلوب ليس ضغطا أمريكيا من أجل هدنة لمدة 14 يوما أو أكثر، إنما ضغط حقيقي يلزم إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا والانتقال إلى المرحلة الثانية.
8: ما الأفضل للواقع في غزة، هدنة لأسبوعين أم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
7: بالنسبة إلى غزة لا يوجد مقارنة أصلا بين هدنة مؤقتة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. الهدنة لمدة أسبوعين تتيح لسكان القطاع متنفس مؤقت، لكنها لا تحل المشكلة. غزة بحاجة إلى وقف دائم للحرب وليس إلى استراحة لمدة أسبوعين. الناس يريدون في غزة أن تتوقف الحرب وأن يتوقف القتل والإبادة في غزة. لا يريدون الناس في غزة أن يتم تعمير مؤقت أو إعمار مؤقت ومن ثم الدمار غدا. الأفضل لغزة هو أن يتم تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والتي تم التوصل إليها والانتقال إلى المرحلة الثانية، وتنفيذ إسرائيل ما عليها من التزامات في المرحلة الأولى التي تواصل التهرب والمواطلة فيها. هنا يكون تثبيت وقف إطلاق النار والدخول الفوري للجنة الإدارية، اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإدخال المساعدات والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، التي تتجاوز 60% من مساحة القطاع، وأيضا فتح المعابر والبدء بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار ومعالجة القضايا السياسية والأمنية ضمن إطار صفقة شاملة كاملة ومتكاملة.
8: إذن إلى أي مدى يعتبر هذا المقترح الأمريكي عودة للمربع الذي سبق اتفاق شرم الشيخ؟
7: إذا كان المقترح الأمريكي يعني يقوم على هدنة مؤقتة من دون ضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية، فهذا يحمل مخاطر كبرى من العودة إلى المربع الأول، وهو مربع العودة للتصعيد والعودة للحرب. إننا أمام تجربة طويلة من الهدنة المؤقتة منذ 7 أكتوبر. هناك أكثر من هدنة تمت في قطاع غزة والتي لم تنتج حلا نهائيا، إنما أعطت الاحتلال فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في القطاع. المطلوب الآن ألا تتحول هذه الهدنة المؤقتة إلى سقف سياسي جديد. يجب أن تصبح المرحلة الثانية، بحيث يعني لا تصبح المرحلة الثانية مؤجلة إلى أجل غير مسمى كما تحاول حكومة نتنياهو التلاعب فيها. المسألة ليست أنه هدنة مؤقتة تلحقها هدنة مؤقتة، إنما يعني ماذا سيحدث في اليوم التالي للهدنة. إذا كان اليوم التالي هو العودة للحرب، فنحن نكون أجلنا الهدنة أو أجلنا العودة للحرب لمدة 2 أو 3 أسابيع.
8: في حدث جديد، ما المفهوم من موافقة نتنياهو على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح؟
7: التداول الإعلامي الذي جرى صباح اليوم، إن صحت تلك المعلومات، بشأن الموافقة نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح، هي نستطيع القول بأنها هي خطوة تحمل دلالة سياسية أكثر من كونها خطوة عمرانية. هي تعني وجود محاولة لفتح نافذة محدودة لإعادة الإعمار، لكن ضمن شروط وترتيبات أمنية إسرائيلية. يعني هذا يذكرنا بالخطة A والخطة B التي طرحت عندما طرح الملف ملف السلاح، وأنه إسرائيل إذا لم تستطيع لم يتم نزع سلاح الفصائل سيتم التواجد نحو الخطة باء وبناء مدينة شرق مدينة رفح. لذلك نقول أو أقول يجب الانتباه أن إعادة الإعمار ليست مجرد إدخال مواد إعمار أو إقامة منشآت أو بنى تحتية في مناطق محددة تحددها إسرائيل، إنما هي جزء من المرحلة الثانية في غزة. لذلك السؤال الحقيقي ليس أنه هل ستسمح إسرائيل بإعادة الإعمار غزة أم إعادة إعمار في مناطق في مناطق في طرق انتقائية في مناطق محدودة قد تستخدم سياسيا وأمنيا، لكن إذا كانت إذا نقدر نقول أن الخطوة جزء من تنفيذ المرحلة الثانية الاتفاق، فهذا هذه خطوة إيجابية وتطور إيجابي نحو الأمام يمكن البناء عليهم.
8: أخيرا، لماذا اختار نتنياهو ووزير دفاع هذه المنطقة بالذات في شرق رفح؟
7: اختيار هذا المكان لا يمكن الفصل ذلك المكان عن طبيعة المنطقة وموقعها الجغرافي. يعني مدينة رفح تقع جنوب القطاع قربها من الحدود المصرية، الموقع الجغرافي، وأيضا إسرائيل تسيطر على منطقة رفح منذ أكثر من عام وتفرض واقع أمني وتمنع عودة السكان إلى هذه الأماكن. لكن هذه عند الإسرائيليين لها حساباتها، أعتقد يعني أنه يمكن قراءتها من أكثر من مشهد. ممكن أول المشاهد أنه إسرائيل تريد اختبار نموذج محدود لإعادة إعمار في منطقة يمكن يعني تحت سيطرتها أمنيا، يمكن مراقبتها أمنيا. يعني المشهد الآخر أنه هناك يعني ممكن نقول بأنه إسرائيل تعرف مدى إمكانية الجمع بين أنه كيف يمكن إمكانية إعادة إعمار هذه المنطقة وفق ترتيبات أمنية. والمشهد الثالث ممكن اختيار منطقة يمكن مرتبط بتصورات إسرائيلية حول مستقبل انتشار السكان وإدارة غزة، يعني وهذا بيزيد من مخاطر ربما يعني مشاريع التهجير قائمة ما زالت لدى الحكومة نتنياهو، أنه ممكن إسرائيل تتجه أنه في منطقة شرق رفح حتى يكون يسهل عليها تنفيذ مخطط التهجير القسري لأهل القطاع. لذلك أنا يعني ممكن النظر أو ممكن ما ننظرش لإعادة الإعمار أنه باعتبار قرار إنساني، أنه إسرائيل أصبحت أكثر إنسانية اتجاه الفلسطينيين وأنها تتجه إلى بناء مدينة يعني رأفة بالفلسطينيين. المكان مهم، طريقة الإعمار مهمة أيضا، من يدير الإعمار ويحدد المناطق التي يسمح بإعمارها هذا أكثر أهمية. نحن أمام قضية ليست إنسانية فحسب، هي قضية سياسية وجغرافية بامتياز، لأن إعادة إعمار غزة يجب أن يعني ما تكون أن تتحول إلى أداة لتكريس تقسيم القطاع إلى مناطق مسموح بإعمارها ومناطق ممنوع الاقتراب منها. يعني البعد الأمني والسياسي، البعد الأمني والسياسي أن يبقى هو حجرا على رقاب الفلسطينيين.
8: تجددت التوترات في مدينة مأرب اليمنية بعد العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني التابع للحكومة ضد أهداف تابعة لحركة أنصار الله، بينما شنت الحركة هجمات بطائرات مسيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد ماجد النزيلي في بيان إن عملية القوات الحكومية استهدفت القدرات التابعة للحركة في عدة محاور على امتداد خطوط التماس. بالتوازي مع ذلك، تحاول الحكومة اليمنية الحصول على موقف دولي تجاه الهجمات الأخيرة وربطها بالتطورات في المنطقة. وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وجددوا دعم المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ في مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن. من الرياض ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي اليمني أنس السيار. أنس، هل ما جرى في مأرب يمثل جولة تصعيد عابرة أم بداية العودة للمواجهات الشاملة؟
10: أهلا وسهلا بك أستاذ وبالسادة المشاهدين. التصعيد الأخير الذي حدث بين الميليشيات الحوثية والحكومة الشرعية لم يكن الأول من نوعه، إذ سبقت ذلك خروقات عديدة بعد الهدنة التي أعلنت في 2022. إلا أن الميليشيات الحوثية تحاول أن تلعب على الورقة القديمة التي كانت تشكل نقطة ضعف للحكومة الشرعية، وهي تعدد التشكيلات العسكرية وكذلك الانتماءات لهذه التشكيلات. إلا أن الرد الحكومي جاء، وأيضا من خلال ذلك الرد طلع أو ظهر المتحدث الرسمي للحكومة الشرعية ووجه رسالة مفادها بأن أي اعتداء عسكري أو استهداف عسكري لأي جبهة هو اعتداء على كافة الجبهات، وهذه رسالة تفيد بأن القرار العسكري بات موحدا على كافة الجبهات. فبالتالي أنا من خلال مراقبتي للأحداث وكذلك المتغيرات على أرض الميدان نجد على أن الميليشيات الحوثية تريد الدفع نحو حرب شاملة، وذلك يعود إلى الفكر الإيديولوجي لهذه الجماعة وكذلك توجهاتها الفكرية، فهي ترى في الحرب مبرر لبقائها الغير شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فبالتالي هي تود أن تدفع بأقصى ما يمكن أن تدفع تجاه التصعيد العسكري، إلا أن الموقف الحكومي موقف مسؤول وموقف ينطلق من منطق الدولة المسؤولة عن تجنيب المواطنين أي حرب شاملة قد تندلع، إلا أن الميليشيات تسعى إلى عرقلة هذه الجهود السلمية والخوض عسكريا. وأنا أرى من خلال مراقبتي للوضع بأن الحرب قد تندلع وقد تكون أشمل وأعنف من الحرب السابقة في 2014.
11: لكن ما الذي تغير ميدانيا في الحرب، خاصة بعد استخدام الطائرة المسيرة أو الطائرات المسيرة في الهجمات الأخيرة؟
10: نجد أن الحكومة الشرعية تخلصت من كافة الأوراق التي كانت تشكل ضعف لديها، ومنها تعدد التشكيلات العسكرية وضعف التسليح النوعي وكذلك الاستراتيجي، وهو ما يرى مراقبون، وصرح بذلك مصدر مطلع في وزارة الدفاع بأن الحكومة اشترت من الجمهورية التركية ما يقارب 850 طائرة بمقدار، وذلك يكاد يكون أنه يغير موازين القوى في أرض الميدان. الرد الحكومي استخدم تلك الطائرات وذلك الطيران، ورأينا أن الضربات جدا دقيقة، وتم دحض كافة الاعتداءات وأيضا مصادر النيران التي استهدفت الحكومة الشرعية. فأنا أرى بأن دخول الطيران المسير ومن خلال ما رأينا أيضا تجربته وفاعليته في أكثر من جبهة سواء في أذربيجان والآن في لدى الحكومة الشرعية، أرى بأنه سوف يكون له العامل المؤثر في تغيير موازين القوى، وسيكون له أثر مباشر في نتائج الميدان في حال اندلعت الحرب مرة أخرى.
11: وهل يمكن أن يعيد تصعيد مأرب خلط الأوراق في المشهد اليمني ويفتح الباب أمام تدخلات إقليمية جديدة؟
10: خلال تصريح أو من خلال قراءة تصريح المبعوث الخاص لدى اليمن، نجد بأنه يصرح بأن لابد على الأطراف من ضبط النفس وكذلك الدخول بشكل جاد في المفاوضات وعدم تبييت أي نية تسعى إلى تصعيد الصراع. ولكن من خلال تحليل هذا الخطاب وقياس المتغيرات على أرض الواقع، نجد بأن الميليشيات الحوثية هي الطرف المعاند الذي يسعى إلى تأزيم الوضع عسكريا وأيضا تفجير الوضع عسكريا مع الحكومة الشرعية. أنا أرى الميليشيا الحوثية قامت في ليلة الأمس وكذلك في الأيام الأخيرة باستهداف الأعيان المدنية داخل مدينة مأرب والمخيم اللاجئين، هي تحاول أن تفرض معادلة الضغط على

0: الجامعة يحول دون أي توصل أو دون أي توفيق بين وجهات النظر.
1: إذن هل يمكن للأمم المتحدة ومبعوثها التأثير في التصعيد الجاري؟
0: الجهود الأممية السابقة والأخيرة التي حاولت خفض التصعيد في المواجهات العسكرية الأخيرة تكاد تكون أنها لم تفضي إلى أي حل فعلي على أرض الميدان. الميليشيات الحوثية ما زالت متمسكة بموقفها العسكري، وكذلك ترى بأن الحل بلغة القوة ولغة السلاح هو الذي سيمكنها من القضاء على خصمها كما تدعي. إلا أن الجهود من خلال مراقبة الأوضاع وكذلك تصريح المبعوث الأممي وأيضا جهود الوساطة العمانية وكذلك الإقليمية لم تستطيع التوصل إلى حل مع هذه الجماعة الحوثية، كونها تريد أن تفرض معادلات لا تقبل بها الحكومة الشرعية، كونها ترى بأنها ممثل الشرعي والوحيد الذي من حقه الحفاظ على السيادة السياسية والعسكرية، وكذلك إنهاء حالة الانقلاب والتوصل إلى حل سلمي قد ينهي الأزمة. المجلس الرئاسي منذ نشأته قام على هدفين: الهدف الأول هو استعادة مؤسسات الدولة إما سلما من خلال طريق المباحثات الدبلوماسية والحل السياسي، وإما بالحل العسكري، والحكومة تسعى إلى ذلك على قدم وساق، فهي تعد كل العدة إلى تحقيق السلم واستعادة الدولة سواء وفقا بالمفاوضات والحل السلمي أو بالحل العسكري الذي قد يكون هو الحل الأنجع في هذه الأزمة.
1: أخيرا، ما مدى ارتباط التصعيد الأخير في مأرب بالتوترات الإقليمية، خصوصا في ظل تحركات جماعة أنصار الله على أكثر من جهة؟
0: أجل التنسيق بين الجبهات فيما يسمى بمحور المماتعة، أنا أرى بأنه تسعى الميليشيات الحوثية وهي الذراع المتبقي، نستطيع أن نقول الأكثر فاعلية خلال من بعد سقوط حزب الله في لبنان، يحاول مساندة الجمهورية الإيرانية في الصراع الإقليمي. إلا أن الورقة التي تستخدمها الجماعة الحوثية باتت مكشوفة لدى المراقبين الداخليين والإقليميين وأيضا الدوليين، أنها تريد استخدام باب المندب كورقة ضغط في صالح الإيرانيين، وكذلك أن ارتباط هذا التصعيد لا يكاد يكون أو لا نستطيع الفصل بينه وبين التصعيد الإقليمي. هي كل تصعيد سواء التصعيد الداخلي أو التصعيد الإقليمي هي مترابطة ونتائجها انعكاسية لبعضها البعض. فما قامت به الميليشيات الحوثية في التصعيد الداخلي هو ينطلق من منطلقين: المنطلق الأول هو الهروب من الأزمات والثورات الداخلية، ثورات الجياع التي طالبت بتحسين الوضع وإنهاء حالة لا حرب لا سلم وإنهاء الأزمة السياسية التي تكاد تكون أكثر من عقد في البلاد. إلا أن الميليشيات الحوثية هربت إلى تصعيد آخر، وهذا يعود إلى ما تفضلت به سابقا: الميليشيات الحوثية تقوم على فكرة الحرب، هي ترى أن فكرة الحرب تجعل لها مخرج من المطالبات الشعبية العادلة التي تطالب بصرف المرتبات وتحقيق التنمية وأيضا المواطنة.
1: تعرضت مصفاة الزاوية في ليبيا لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إحداث ثقبين في جدار الخزان وتسرب مادة نفطية شديدة الاشتعال، وفق بيان شركة الزاوية لتكرير النفط. وأعربت الشركة عن استيائها من وجود معدات حربية داخل حرم المصفاة، معتبرة ذلك يشكل خطرا جسيما على الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة. وجددت الشركة دعواتها جميع الأطراف إلى النأي بمرافقها عن الاشتباكات والظواهر المسلحة. وتكتسب مصفاة الزاوية أهمية خاصة إذ تقع على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 120 ألف برميل يوميا، وترتبط بمنظومة الإمدادات في المنطقة وبحقل الشرارة، أحد أبرز الحقول الليبية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً.

0: من الزاوية ينضم إلينا سيف الإسلام بن عبد الله الكاتب والباحث السياسي الليبي. سيد سيف، ما دلالة استهداف مصفات الزاوية بطائرة مسيرة في هذا التوقيت؟
1: والله هي الدلالات والتوقيت وطبيعة التهديد، هنا يعد في هذا الأمر استخدام طائرات مسيرة والاستهدافات، ونحن سنناقش اليوم موضوع استهداف والاستهداف الذي حصل عبر طائرات مسيرة. هنا يعد استخدام الطائرات المسيرة ضد المشاة الحيوية في المصافي والموانئ النفطية تحولا نوعيا نعتبره في مستوى المخاطر، وانتقالا بأدوات الصراع الميداني داخل المدينة وداخل ليبيا بالعموم وداخل الغرب الليبي بالخصوص والمدينة بالأخص، في استهداف عصب الاقتصاد الوطني ومقدرات قطاع الطاقة وقطاع النفط والغاز الليبي. دلالات كما قلت لك يعني تشير على أنه هو تحول نوعي أو يعني على مستوى الصراعات داخل المجموعات وكما قلت لك يعني داخل الغرب الليبي بالخصوص، يعني لأن كما نشهده فهو يعني بين الحين والآخر نلاحظ اندلاع اشتباكات في هذه المربعات الأمنية وفي هذه الخطوط وفي هذه المناطق، ونحن الآن يعني نحكي بالتحديد على مدينتنا مدينة الزاوية.
0: وهل يمكن اعتبار استخدام الطائرات المسيرة ضد منشأة نفطية تحولا نوعيا في مستوى التهديدات التي تواجه قطاع الطاقة الليبي؟
1: بالنسبة للتزامن الميداني في استخدام الطائرات المسيرة والاستهدافات من هذا النوع، حصل الهجوم بسبب نتيجة وامتدادات الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين يعني، وكذلك التي تشهدها المدينة من الحين للآخر يعني، وتشهدها المنطقة الغربية وهذه المدينة من الحين للآخر داخل مدينة الزاوية، وهذا يعكس فشل تحييد المرافق الاستراتيجية عن الصراعات المحلية، أو ربما التحليل يقول أنه جهل، لا نقول تجاهل لأنهم في الأصل لا يعوا، ولكن هو جهل منفتح يعني بالنسبة لهذا الأمر، التزامن الميداني لهذا الموضوع يعني.
0: إذن من المستفيد من استهداف مصفات الزاوية، وهل يرجح أن يكون مرتبطا بالاشتباكات الأخيرة في الزاوية وصرمان؟
1: هو الأمر في حد ذاته هو مرتبط ارتباط كامل، وهو حصل كما نقول مع سبق الإصرار والترصد يعني جهات أخرى، وهنا نحدد الأمر على أن الأطراف الداخلية الخارجية، ما معنى الداخلية الخارجية؟ الداخلية الخارجية يعني الأطراف الداخلية الخارجية تعني الأطراف المحلية الليبية، ولكن الخارجية الخارجة عن المدينة يعني التي هي خارج المدينة، التي ربما تكون من جهات أخرى وربما تكون كذلك هي نفسها مدعومة خارجيا، هذه الأطراف الداخلية الخارجية على أن تسبب بزعزعة الأمن واستقرار داخل المدينة، على أن تجعل هذه المدينة بؤرة فساد وبؤرة حروب وبؤرة دماء وبؤرة نيران، وعلى هذا النحو، وربما تكون هي المتهم الأول عن الذي حصل، لأن العقل هنا لا يسمح لأي من أبناء هذه المدينة باحتواء النار داخل بيته أو افتعال مكروه في نفسه، ألا يعقل من منا يريد افتعال النار داخل بيته أو مكروه يحصل له في داخل بيته أو داخل أو مع أبنائه؟ فهذا هو الأمر يشبه يعني ذلك.
0: ما التداعيات المحتملة لاستهداف المصفى على إمدادات الوقود في السوق الليبية؟
1: بالنسبة لي هو كله كذلك، هو يرجع لي بالنسبة للتداعيات المحتملة، وطبعا هذا سيؤدي إلى تقليص رغبة المستثمرين والشركات، المستثمرين ومنها السوق والشركات والمستثمرين والشركات الخارجية، وكذلك إلى تعزيز مخاوف الشركات من البقاء، تعزيز مخاوف الشركات من البقاء والعمل في قطاع النفط والغاز الليبي داخل ليبيا، وهنا أقصد الأجنبية، مما يعرقل الجهود وتسارع ربما وتيرة عودتهم لتطوير قطاع النفط والغاز الليبي والطاقة المتجددة.
0: وهل يمكن أن يؤدي استمرار استهداف المنشآت النفطية إلى عزوف الشركات الأجنبية والمستثمرين عن العودة إلى ليبيا أو التوسع في استثماراتهم برأيك؟
1: كما قلت لك قبل قليل وربما لا مرح سبق الشيء، هذا سيعرقل جهود وتسارع وتيرة عودة شركات النفط لتطوير قطاع النفط والغاز الليبي وتطوير قطاع الطاقة الليبية سيقلص رغبة المستثمرين والشركات في العودة إلى ليبيا، وربما حتى الموجود الآن سيقلص رغبته، ربما حتى في التواجد، وربما يعني سيحدث مكروه في قطاع الطاقة الليبي خاصة في داخل مشطة الزاوية، سيقلص هذا يعني ستتقلص رغبة المستثمرين والشركات الأجنبية.
0: أخيرا، هل تمتلك الحكومة في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط آليات فعالة لحماية المنشآت النفطية من تكرار الهجمات؟
1: بالنسبة للحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط والحكومة في طرابلس ومؤسسات الأمن والتأمين، هذا طبعا كشف الهجوم عن عجز المؤسسة الوطنية، هذا الهجوم الأخير الذي حصل بالأمس أو حصل يوم السبت موافق 8/8/2026، كشف هذا الهجوم طبعا عن عجز المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة في طرابلس ومؤسسات الأمن والتأمين عن فرض طوق أمني فعال ربما يفرض سيطرته ويحيد هذه المنشآت عن صولات وجولات الاقتتال المتكررة داخل المدينة أو بالأخص داخل هذا الحرم النفطي. ومن هنا نناشد وندعو الجميع حتى هنا، أركز هنا في هذه المناشدة أركز على الجهات أو هذه المجموعات أو كذا، نناشد وندعو الجميع عن تحييد حرم هذه المنشآت من النزاعات والاقتتال، وكذلك ندعوهم إلى تفريغ المنشآت، هنا أركز على هذه الكلمة، ندعوهم إلى تفريغ هذه المنشآت من أي نوع من أنواع السلاح التي هي تقول أنها تحمي بهذه المنشآت أو المؤسسة، ولكن هو يأتي بالضرر ولا يأتي بالنفع ولا بالحماية. من أي نوع السلاح؟ قد يهدد أمن البلاد والمواطنين، وربما تنجر على أثره البلاد والمدينة إلى كارثة قد تكون بيئية وإنسانية، وربما يظل ذكرها لسنوات وسنوات والعياذ بالله. يعني
0: أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إعادة إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجوالات المسجلة باسم المستخدم وسط مخاوف من وجود خطوط مسجلة ببيانات أشخاص من دون علمهم. يأتي ذلك بعد اكتشاف مواطنين وجود خطوط هاتف مسجلة بأرقامهم القومية دون علمهم، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اكتشاف بعضهم وجود أعداد كبيرة من الخطوط التي لم يقم بشرائها أو استخدامها. ويجري جهاز تنظيم الاتصالات أعمال التطوير تتضمن خاصية التحقق البيومتري بهدف التأكد من أن طالب الاستعلام هو صاحب بطاقة الرقم القومي نفسه. وتصاعد الاهتمام بالخطوط المجهولة في أعقاب مستجدات قضية الطالب عمرو عمارة من محافظة الشرقية، حيث أصدرت محكمة حكما بالسجن المؤبد بحقه في قضية ضبط شحنة محملة بمواد مخدرة، فيما ارتبطت القضية بخط هاتف قالت أسرته إنه كان مسجلا باسم الطالب دون علمه. من القاهرة ينضم إلينا خبير الاتصالات المهندس أحمد العطيفي. مهندس أحمد، ما المخاطر المترتبة على وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين من دون علمهم؟
2: وطبعا احنا شفنا ان في سابقة حصلت، ان في حكم محكمة صدر ضد شخص واتهم ان هو مشارك في عملية تهريب مخدرات وخد حكم بالمؤبد، وكان مبررات الحكم هو استنادا الى ان هو في خط باسمه، والخط اللي باسمه ده تم استخدامه في ارتكاب الجريمة او في توجيه السيارة اللي كانت بتحمل هذه المخدرات. وبناء على هذا المحكمة استندت إلى هذا قرار الاتهام وضمته لقرار الاتهام، وخد حكم مع المجرمين الآخرين. هو بيدعي أو هو بيدافع عن نفسه، بيقول إن أنا الخط ده اشتريته لواحد صديق ليا، والمفروض إن هو بعد كده بلغني إن أنا أقفله، وإن هو كان السبب في شراء هذا الخط هو إن قريبة هذا الشخص موجودة في شركة بتعمل في شركة من الشركات، وكانت عايزة تكمل الكوتة الشهرية بتاعتها، عندها كوتة شهرية المبيعات، فعايزة تكمل هذه الكوتة الشهرية. طيب، فده يعني طبعا كانت حادثة ضخمة جدا يعني.
0: وما أسباب ظهور خطوط مسجلة ببيانات مواطنين من دون علمهم؟
2: والله طبعا احنا كلنا فوجئنا ان الظاهرة دي ان هي موجودة بهذه الضخامة. طبعا هو كان في ظاهرة طبعا قديمة ان انت بتلغي الخطوط، ممكن الخطوط بتفضل موجودة باسمك أو بيعاد يعني تدويرها مرة أخرى وممكن يبقى في خلط في البيانات لدى شركات الايه المحمول، وممكن الخط يتباع لحد تاني، وممكن ما كانش حصل تجديد للبيانات. طبعا احنا فوجئنا بانتشار الظاهره، لان طبعا ظهرت شكاوي كثيره جدا بعد هذه الواقعه، والشكاوي دي اوضحت ان ناس مواطنين بيقولوا ان في 7 و8 خطوط و10 خطوط باساميهم، وكان في تغطيه جامده جدا الفتره اللي فاتت سواء على السوشيال ميديا او في التلفزيون الرسمي المصري عن هذا الشيء. وطبعا اذا كان هذا الشيء بهذا الانتشار فلا بد طبعا من معالجه وايجاد حل جذري لهذا الموضوع، لان طبعا بيحمل اخطار كثيره كما راينا، طبعا اخطار اخرى طبعا زي خطر ان بالذات في المحافظ الالكترونيه وتحويل الاموال وغسيل الاموال والى اخره، فهناك مخاطر اخرى بالاضافه الى الخطر الذي نشا من حكم هذه من حكم المحكمه. بالرغم من ان طبعا الجهاز كان طلع برضو بيان في شهر طلع بيان، والبيان قال فيه ان طبعا وجود خط محمول باسم شخص باسمك لا يدل على مشاركتك في الجريمه، وان لازم يكون فيه طبعا ادله اخرى تثبت ارتباطك الشخصي باستعمال هذا الشخص في ارتكاب هذه الجريمه.
0: اذا ما الذي يجب ان يفعله المواطن اذا اكتشف رقما مسجلا باسمه ولا يعرفه؟
2: هو طبعا في اجراءات، طبعا والاجراءات ان هو بيروح للشركه ويطالبها ان هي تعمل، ودلوقتي هم عملوا ورقه جديده، الورقه دي انت بتذكر فيها ان الخط ده مش بتاعك وبتسجل الكلام ده في الشركه. بس طبعا الناس اشتكت خلال يومين اللي فاتوا او 3 ايام اللي فاتوا ان الاجراءات غير مفعله، وان هم حتى مش عارفين يسجلوا ومش عارفين يقفلوا الخطوط، وان الشركات رفضت تديهم بيانات الخطوط اللي هي باساميهم المفروض يعني، فحتى البيانات بتاعتها والاستهلاك بتاعها والكلام ده كله، حتى بيانات استعلام عادي عن خط باسمي رفضوا ان هم يدوهم هذه البيانات. فطبعا في طبعا لسه المنظومه او الموضوع لم يكتمل ولم يحكم من كل الاتجاهات بتاعته كما هو مطلوب.
0: وهل تحتاج شركات المحمول برايك الى مزيد من التشديد الرقابي على شركات الاتصالات للتحقق من صحه عمليات البيع وتفعيل الشرائح الجديده؟
2: بص، هو طبعا المستغرب اللي بيحصل دوت، لان هو طبعا التجديد حصل من حوالي سنتين، حصل مراجعه شامله للمنظومه وحصل تجديد، وشركات المحمول بقت مشدده جدا في البطاقات والتحقق الشخصيه، ولازم يبعتوا الحاجه بصوره البطاقه للجهاز لاعتماد الخطوط. طبعا الكلام ده كله كان هدفه مواجهه اي مشاكل ارهابيه او استخدام اجهزه التليفون في اعمال ارهابيه، وموضوع القضاء على برضو موضوع التفجيرات عن بعد والكلام كله اللي هو مطروح. طبعا تعرف ان هناك في تفجيرات عن بعد بتتم عن طريق الموبايل، وفي تتبع في حاجات كتيرة، ففي مخاطر كثيره جدا موجوده من هذا. طبعا حصل احكام شديد في السنتين، فطبعا انا فوجئت بان العمليه لازالت مستمره وان في خطوط يتم استخدام اسماء اشخاص فيها، وطبعا لابد من التحقيق في هذا بتحقيق تفصيلي لفهم الموضوع، هل هو مجرد ظاهرة ان موظفين بيحاولوا يكملوا كوتا، ولا الظاهرة دي وراها ما هو اعمق واكبر؟
0: باشمهندس، بالتأكيد تستخدم بعض هذه الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم في جرائم الكترونية او عمليات احتيال، ما المسؤولية القانونية التي قد تقع على صاحب البيانات؟
2: هو حسب القانون المصري وحسب ما اشار اليه البيان بتاع الجهاز مصر جهاز تنظيم الاتصالات برفق تنظيم الاتصالات، ان طبعا هي المسؤوليه اساسا مسؤوليه شخصيه، واحنا في القانون المصري لا نعتبر الا بما يسمى بالدليل المادي، ولا نعتمد بالسيركمستانشال ايفيدنس او الدليل الغير ملموس. فطبعا المفروض ان طبعا بالذات الاحكام الجنائيه في مصر لابد من دليل مادي ملموس وشهاده شهود، وما فيش حاجه اسمها احكام سواء بالإعدام أو بالتأبيدة أو بالكلام ده كله، ده طبقا لمنظومة القانون المصري، بعكس القوانين الأخرى في العالم الغربي اللي ممكن تأخذ بما يسمى بالcircumstantial evidence أو الأدلة اللي هي الظرفية، ما يسبب الأدلة الظرفية. فطبعا لازم طبعا يتم دراسة هذا الحكم، وهل القاضي طبعا لازم يشاف إيه المبررات أو إيه الأسباب الحكم الذي صدر، بحيث إذا كان في أي عوار موجود سواء في القانون أو في القرارات يتم غلق هذا العوار سواء بتعديل تشريعي أو غيره.
0: أخيرا، هل تعتقدون أن إعادة تفعيل خدمة الاستعلام وحدها كافية لمعالجة أزمة الخطوط المجهولة، أم أن الأمر يحتاج إلى منظومة رقابية أكثر صرامة على تسجيل وبيع شرائح المحمول؟
2: بص، هو طبعا مثير ان هم يعملوا بصمه الكترونيه، وهيعملوا بصمه شخصيه، او هيعملوا بصمه عين، او هيعملوا ياخدوا يعملوا تعرف على الوجوه ويرفق هذه المستندات. طبعا الكلام ده كلام ظريف وكل حاجه، بس طبعا الكلام ده هياخد شويه وقت عشان ان احنا نبتدي نفعله. فهو طبعا الاقرب للتفعيل دلوقتي ان طبعا شركات المحمول لازم تقوم بحمله في الفتره القادمه، وانا اعتقد وطالب يعني الوزير مع الوزير النشيط يعني رأفت هندي، ومن تحته المرفق القومي على راسه محمد شمروخ، مهندس محمد شمروخ، ان هما الاثنين يبتدوا يحطوا خطه واضحه، ويتم فريق عمل من وزاره الاتصالات مع شركات المحمول، ويتم الاتصال بكل مشترك المحمول. هذه الحمله تبدا ويتم التحقق من بياناتهم تليفونيا، فبيتصل بيك زي ما البنوك بتعمل، بيتصل بيك ويسألك ايه رقم البطاقة بتاعتك، وهل انت مستخدم الشخص الرئيسي، مستخدم الخط الرئيسي او غير مستخدمه. وبعد كده الخطوط اللي هي فيها شكوك يتم ايقافها او ابتعاد انذار لاصحابها بان هم يجوا يستكملوا البيانات المطلوبة، سواء برسائل نصية او بغيره. اذا لم يستكملوا هذه البيانات في فترة محددة يتم ايقاف هذه الخطوط. فانا شايف ان احنا يعني لازم احنا دلوقتي نتكلم ان هو يعني الحكومه بتاخد اجراء سلبي. الاجراء السلبي ده بتتيح ارقام وتقول لك انت خش واستعلم، وبعدين ابعت للشركه او اعمل تظلم، ولو الشركه رفضت تاخد تظلم روح اعمل محضر اثبات حاله في الاسم. طبعا قصه الكلام ده كله طبعا هيعمل كمان اوفر ويلمنج، او هيعمل ضغط جامد جدا على الشرطه وعلى المحاكم، والمحاكم اصلا والشرطه مكتسه بالكثير من الاعمال والاباء. الاعباء النهارده بنتكلم على اكثر من 100 مليون مشترك، فطبعا عمليه مش سهله. فلا بد من يعني تبدا مجهود للتنقيه، وطبعا مجهود التنقيه ده مجهود مهم جدا. طبعا دلوقتي كمان اصبح الموضوع مرتبط بالمحافظ الرقميه، ومرتبط بتحويل اموال، ففي ارتباط يعني المحمول ما بقاش مجرد جهاز للاتصال التليفوني فقط.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
0: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. حررت القوات الروسية بلدتي فاسيو تينسكوي وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن قوات المركز استهدفت القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة دنيبرو بتروفيسك، مما أفقدها أكثر من 345 جندياً. ودحرت قوات الجنوب وحدات من 3 ألوية في جمهورية دونيتسك، فيما حررت قوات الشمال مواقع وخطوط هامة في مقاطعة خاركوف. استهدفت طواقم طائرات جيران الهجومية المسيرة منشآت إنتاج نفطية في منطقة أختيرسكي بمقاطعة سومي، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية نجاح الضربات من خلال المراقبة الموضوعية في الوقت الفعلي، وأعلنت الوزارة أن طائرات جيران استهدفت مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية تحتوي على طائرات مسيرة ومعدات إلكترونية بالقرب من 4 بلدات في مقاطعة خاركوف. يتوقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرمته السعودية وباكستان وتركيا خلال المرحلة المقبلة. وذكر فيدان أن هناك بعض المسائل الفنية التي يتعين إنجازها قبل انضمام مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن تصبح القاهرة جزءا من هذا التحالف. وأوضح أن الاتفاق وفق رؤية الرئيس التركي لا ينبغي أن يقتصر على الدول الثلاث، بل يجب أن يتوسع ليشمل دولا أخرى في المنطقة. تمكن جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني العراقي من اختراق وتفكيك شبكة كانت بحوزتها طائرات مسيرة والقبض على عدد من عناصرها ومصادرة معدات كانت تستخدمها. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات في مناطق معينة بالبلاد، مشددا على مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار. واقتصاديا، سجلت روسيا أدنى معدل للبطالة بين دول مجموعة 20 في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة السكان غير العاملين في روسيا بنهاية يونيو 2.2%، وهي النسبة نفسها المسجلة في نهاية الربع الأول، لتسجل أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم. وحلت اليابان في المرتبة الثانية بعدما تراجع معدل البطالة لديها إلى 2.5% في يونيو مقارنة ب 2.7% في مارس، فيما حلت كوريا الجنوبية ثالثة بمعدل بلغ 2.7% دون تغيير على المستوى المسجل في بداية الربيع. اتفقت وزارة النفط العراقية مع تحالف نفطي عالمي تقوده شركة شيفرون على بناء خط أنابيب لنقل النفط الخام من البصرة إلى أقصى شمال العراق بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وبتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار دولار. وتتواصل المحادثات مع بغداد لإعداد دراسات فنية وتقييم مسارات محتملة لخطوط أنابيب لنقل الخام خارج العراق، بما يتيح تجاوز مضيق هرمز، وذلك بعد توقيع العراق وتركيا مطلع الشهر الجاري اتفاقا يمتد لعام واحد لمواصلة تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي بطاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
0: وإلى أخبار الرياضة، شهدت مدينة يكاترينبورغ حفل افتتاح دورة سبارتاكيا شعوب موسكو لعام 2026 للرياضات الصيفية، والتي تجمع نخبة من أقوى الرياضيين في البلاد. استعرض الحفل المناطق الروسية السبعة التي أسند إليها شرف استضافة البطولة الكبرى لهذا الصيف، ويتضمن برنامج الألعاب منافسات في أكثر من 40 رياضة أولمبية ووطنية. وحضر الحفل عدد من أساطير الرياضة الروسية من أبطال العالم والأولمبياد، وتستمر فعاليات الدورة حتى منتصف أكتوبر المقبل. اكتفى لوكوموتيف موسكو بتعادل سلبي أمام ضيفه أكرون تولياتي في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي لكرة القدم، وعجز مهاجمو الفريقين عن استغلال الفرص التي أتيحت لهم لتنتهي المواجهة التي أقيمت في موسكو بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة فشل لوكوموتيف في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، حيث اكتفى بتعادلين وتجرع هزيمة واحدة، ونجح أكرون في حصد نقطته الأولى هذا الموسم بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين. انتقل الحارس الدولي الجزائري لوكا زيدان نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان من غرناطة إلى منافسه في الدرجة الثانية الإسبانية ليغانيس، وكشف ليغانيس عن تعاقده مع الحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما لمدة عام مع خيار التمديد لعام إضافي. وخاض لوكا زيدان 27 مباراة مع غرناطة خلال الموسم الماضي وجميعها كان أساسيا فيها واستقبل 33 هدفا. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. ونستضيف فيها اليوم الموسيقار اللبناني الدكتور عبدالله المصري للحديث عن واقع الموسيقى الكلاسيكية في لبنان وعن أعماله ومؤلفاته الموسيقية.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
6: من عبق التاريخ وجمال اللحن نفتح اليوم نافذة على عالم الموسيقى الكلاسيكية في لبنان، ذلك الفن الذي امتزجت فيه أنفاس الشرق بروائع التوزيع العالمي ليقدم هوية لبنانية خاصة تستحق التوقف عندها. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاستكشاف الخصائص المحلية التي ميزت الموسيقى الكلاسيكية اللبنانية، ونتتبع مسارها التطوري وصولا إلى واحد من أبرز روادها المعاصرين، موسيقار عبدالله المصري الذي استطاع أن يمنح هذه الموسيقى لمسة لبنانية أصيلة ليصنع منها جسرا بين المشرق والغرب. فالموسيقى الكلاسيكية في لبنان لم تكن يوما مجرد تقليد، بل كانت حوارا بين مقاماتنا الشرقية وإيقاعاتنا المحلية وبين الآلات الكلاسيكية الغربية، وهذا ما تجسد بوضوح في أعمال أساتذة كبار على رأسهم الدكتور عبدالله المصري الذي حمل مؤلفاته مثل سيمفونيته الأولى والثانية وكنشرت العود الشهير وقصيدته السيمفونية مطر روح لبنان وهموم شعبه وتطلعاته، مستعينا بإرثه الأكاديمي العميق من معهد تشايكوفسكي بموسكو ليقدم لنا نموذجا فريدا في التوليف بين الأصالة والمعاصرة. فكيف تشكل هذا المزيج الساحر؟ وما هي أبرز المحطات في تطور هذا الفن على أرض وطن الأرز؟ هذا ما سنكتشفه سويا في حلقتنا، فابقوا معنا.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
6: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الموسيقار اللبناني الروسي الدكتور عبدالله المصري الذي يعد نموذجا للفنان اللبناني العالمي الذي حمل هوية وطنه إلى المحافل الدولية معبرا عن وجع لبنان وأمله من خلال لغة موسيقية أصيلة تجمع بين التراث الشرقي والحداثة العالمية. أهلا ومرحبا بك دكتور عبدالله في حلقة اليوم من البرنامج في استديوهاتنا في موسكو.
7: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
6: أهلا بحضرتك. نبدأ معك بالسؤال عن كيف أثر التكوين الأكاديمي لك في معهد تشايكوفسكي بموسكو على هويتك الموسيقية اللبنانية؟
7: رح بحكي باللهجة اللبنانية. تأثير طبعا واضح، أول شيء بالكونسرفاتوار تشايكوفسكي، الاهتمام الكبير أنه المؤلف الموسيقي يعطي انفراديته الموسيقية، يعني انفرادية الموهبة اللي عنده، وهي دي بتظهر. وعندي طلبوها، ما طلبوها بس ببعض الملاحظات، انه نحن في عنا بثقافتنا العربية الموسيقية في شيء كتير كبير هو يكون الخمير الأساسية للإبداع الموسيقي اللي بتكون بلغة عالمية. فهيدا المدرسة اللي هي فادتني كتير، ومن هالإطار ابتدت اكتب الموسيقى اللي هي عناصرها متجذرة بالثقافة العربية اللبنانية تحديدا، واللغة التقنية لغة عالمية مثل ما استخدموها كل المؤلفين العالميين.
6: طيب حضرتك درست على أيام الاتحاد السوفيتي، ما الذي نقلته من المدرسة السوفيتية إلى أسلوبك في التأليف؟
7: بالمدرسة السوفيتية مثل ما كل المؤلفين السوفيت اللي كانوا على مرحلة وجود الاتحاد السوفيتي، إذا منسمي منهم خاتشوتريان ولا غيرهم، كلهم كانوا حافظوا على المدرسة القومية تبعولهم، وهذا مش فرض ولا هذا قناعة، لأنه التنويع الثقافي هو أساس كبير بالجمال العالمي إذا بدنا نسميه. وإذا كنا صرنا نعطي لغة موسيقية وحدة فبتنخلط الأمور وبعدش في أصالة لشيء. وهذا الإطار هو شغل كتير كتير مهم. نحن الموسيقى اللي عنا ما نخليها بشكل، ممكن نخليها بالأطر التاني مثلا بالقوالب التاني بالموسيقى البوب مثلا ولا الأغنية، ولكن بالكلاسيك نحن مفروض نتبع الأطر العالمية التقنية مثل اللغة الهارمونية، اللغة القالب الموسيقي. وحتى بهالأطر هايدين احنا منطور فيها بناء للمعطيات اللي تجي من خلفيتنا الموسيقية تحديدا العربية عندي أنا.
6: نعم. طيب دكتور عبدالله، ما هي النصيحة التي تلقيتها من أساتذتك في معهد تشايكوفسكي حول الحفاظ على الهوية اللبنانية في كتاباتك؟
7: هذا الشيء حكيت من شوي. أول شيء كان في انتقاد لاذع من قبل أستاذي كونستانتين بطاشوف، اللي هو قال لي أنه قد ما نحاول نكون نشبه الأوروبيين بالنهاية مش هنصير أوروبيين. بالنهاية اكتب واقعك، اكتب حالتك وابعتها، بصيروا شوفوا إنسان جديد، وبصير في عندهم أكتر حشرية يتعرفوا على هيدا الثقافة، إن كان عبر الموسيقى الكلاسيكية اللي بتكتبها أو يتعرفوا على الأسس اللي هي طلعت منها هيدا الموسيقى، قصد الفولكلور يعني.
6: طيب وكيف انعكس هذا التوجيه على أعمالك؟
7: انعكس أنه من أول عمل ابتدت فيه أقول أنه هذه البداية الحقيقية، تحديدا من صناطة الكمانجا، صناطة الكمان والبيانو سنة 85. هون بدت حدد شو هي اللغة الموسيقية اللي أنا بدي أشتغل عليها، شو هو الهدف الموسيقي من اللي بدي أكتبه، ابتعاد عن البهرجة الموسيقية، ابتعاد عن عرض العضلات اللي هي ممكن نلاقيها بكتير أعمال البيانو أو الكمان. وهون كانت الموسيقى كتير أبستراكت من ناحية، ولكن واضحة توجهها الإنساني. فالحركتين، حركة الأولى هي كانت اسمها الولادة، وكان طبعها وطني، حالة النهوض والهبوط، النهوض والهبوط، فيها كان في نوع من التراجيديا ودراما. الحركة الثانية هي سمتها رقصة، اللي فيها إحساس بآلات، بعض الآلات الشعبية مثل آلة القانون مثلا، اللي هي عبرت عنها بآلة البيانو ببداية الحركة الثانية. فغير هيك شكل الرقص اللي هو طابع طالع من الفولكلور اللبناني، الدلع النسائي، ولكن الهدف منه مش إظهار الرقصة بقدر ما إظهار الهوية الموسيقية بضمن هذه الصناطة.
6: نعم. طيب كيف وظفت الآلات العربية التقليدية كالعود مثلا ضمن قوالب موسيقية غربية مثل السيمفونيا والكونشيرتو؟
7: تحديدا كونشيرتو العود، انا كتبت كونشيرتو العود وقدمه سجلناه اول مره مع الاستاذ شرب الروحانه، ثاني مره مع الاستاذ سمير نصر الدين اللي هو سجلناه وقدمناه لايف، صرنا مقدمينه عده مرات. كونشيرتو العود كان هو تحدي كبير لانه آله العود بحد ذاتها ما فيها تتحدى الاوركسترا اللي مكونه من 70 او 80 واحد، اولا تتحديها من ناحيه الاكوستيك او من ناحيه امكانيات الصوتيه، ولكن هو كانت المهمة الصعبة. يعني هي كانت العمل هو خدمني هالشي انه العود هو حالتنا نحن العربية اذا ما نسميها اللي على طول تطمح للانتفاضة للتحرر للحرية مع الاوركسترا اللي هي محاطة عليك مغرقتك. فكانت تجربة دراماتيكية كتير دراماتيكية، وكان فيها أفكار موسيقية كتير جريئة، وبنفس الوقت كانت لكنة العود الشرقية الأصلية تحديدا على المقامات اللي خالية من ربع الصوت كانت واضحة. وهي خدمني فيه طبعا العازف العظيم اللي هو قدم هالعمل سمير نصر الدين اللي قدر ينفذ أصعب النصوص الموسيقية. وغير هيك في عندي عمل تاني مثلا عندي مثلا أنشودة المطر بإداء سيدي أمام الخليل، عمل 37 دقيقة على نص لبدر شاكر السياب، عمل رائع، النص رائع، نص الكلامي. وهون ما كنت عم جامل حدا بالأفكار الموسيقية وأصولها بقدر ما كنت وصل الهدف ترجمة النص الكلامي إلى نص موسيقي. وهون كان عمل هو بيجمع بين الكونشيرتو البيانو، لأنه كان في رامي خليفة عم يعزف بارت البيانو، كان في كورال بالأخير، كورال كبير على مدة دقيقتين، وكانت هي مثل أراتوريا وسيمفوني وكونشيرتو بنفس يعني بخلطة واحدة. فهذا عمل كمان كتير كتير أخذ مني تعب، وأنا بعتبره من الأعمال اللي هي أنا بشوفها هي رسالة لبعدين.
6: وهل لقى نجاحا يعني هذا العمل الإبداعي الموسيقي مطر؟
7: تقول لك شغلة، النجاح شو مفهوم النجاح بالنسبة لنا؟ مفهوم النجاح دلوا تقريبا العمل الأسطواني وقت اللي نزلناها لفترة شهرين المرتبة الأولى بالمبيعات ببيروت، هيدي ناحية، ولكن مش المقياس هون بالمبيعات، لأن المبيعات تعرف المبيعات بتكون لناس ثقافيا وفنيا مرات لا يعنوا شيء، لا يعنوا لي إلي شيء، ولكن القيمة هون بالعمل بحد ذاته. بعدين يعني احنا ما بنقول مثلا هذا العمل كيف كان ناجح، بعد فترة منشوف هذا العمل بنحلله، اللي بيقدر يحلل هذا العمل، اللي عنده رغبة يطلع على هذه الأعمال، بس هذه بتكون كنز لهود الناس اللي بيحبوا يهتموا بالأشياء هذه.
6: نعم. طيب ما هي الخصائص الأسلوبية التي تميز موسيقاك والتي تجمع بين الروح الشرقية وتقنيات القرن العشرين؟
7: أول شيء في عنا نحن موسيقى العربية في عنا مقامات منسميها باللغة العالمية موداليتي، من كلمة موديل، موديل يعني المقام، نفترض الحجاز، الكورد. أنا بموسيقتي هي عندي تركيبات من هيدي المقامات، يعني أنا اخترعت مقامات مركبة نسميها، هيدي المقامات المركبة اللي استخدمتها بالموسيقى أنا بحطها. فأنت بس تسمع من أول لحظة بتحس باللكنة اللبنانية. ليش اللكنة اللبنانية؟ لأنه بتختلف ببعض المواقف بالدراماتورجية، يعني بعنف التصوير الأوركسترالي أو شيء غير هيك. هيدا الناحية اللحنية. الناحية الهارمونية مثلا اللي هي المصاحبة، يعني الخلفية اللي بتكون، ما استخدمت أنا تألفات وهارمونيات أوروبية جاهزة، أنا ابتكرت، حاولت ابتكر تألفات خاصة بالموسيقى اللي بتطلع من عنا. يعني جمعت بعض النغمات بالمقام وحطيتها بشكل عمودي وطلعت منها هيدا الهارمونيات اللي هي بعتمد عليها أنا. فبس تسمع من أول لحظة من موسيقى عبد الله المصري، سوري على هالتعبير، اللي بيسمع موسيقتي اللي سمعها بيعرف انه هيدي هذا امضاءه يعني. وهلا امضاء شغله منا سهله، يعني طبعا الافكار بتعب عليها، بس نجاحها هيدي مش انا بحكم عليها.

0: دكتور عبد الله، بسألك سؤال عام يعني حول واقع الموسيقى الكلاسيكية في لبنان، هل لها جمهور كبير؟ ما هي التحديات التي تواجهها؟ وهل هناك يعني تطور في هذا المجال في لبنان بالذات؟
1: لبنان مثل أي بلد عالمي، بلبنان بس يكون في حفلة كلاسيكية بتشوف الأماكن عرض الموسيقى الكلاسيكية مليانة. يعني مؤخرا قدمنا افتتاحية لبنان 2026، كتبتها وقدمناها من شهر كان العمل، وكان بنفس الحفلة كان في موزارت، كان في بيتهوفن، وكانت هي تعبير للحالة نحن عم نعيشها، ولكن كان عم يحضروا، كانت المكان مليان. فجمهور الكلاسيك على طول موجود، ولكن جمهور الكلاسيك ما في يكون مثل جمهور البوب، ما فينا نقارنه أبدا.
0: نخبي بتجي
1: نخبي، مش مفهوم السلبي قدر بهم مفهوم الإيجابي، لأنه اللي بيقرأ دوستويفسكي وتشيخوف وغيره من الكتاب العالميين ما بعود رح يقرأ قصص بتطلع عنده بالإنترنت، هذا الفرق. واللي بيسمع كلاسيك بعد شو رح يسمع الذكاء الإلكتروني شو بيعطيه موسيقى جاهزة، هذا كل الفرق. بترجع لخلفية الإنسان وهو شغله على نفسه، يعني شغله الثقافي على نفسه.
0: نعم. أنا كنت بدي أسألك حول أعمالك الأخيرة افتتاحية لبنان 2026، لكن كيف عبرت عن القضايا الوطنية في أعمالك الأخيرة، مثلا انفجار المرفأ إذا كان هناك؟ يعني
1: لا لا شغلة انفجار المرفأ صار بأربع آب، كنت عم بعطي، أنا كنا عم نعطي دروس لطلابي، كنت أونلاين بتذكر الدروس، فطلابي بلشوا يعبروا لي عن تضامنهم معي. فبهذا العمل تحديدا كتبت الموسيقى اللي هي لغتها كلاسيكية تقليدية، وعملتها دقيقة بالضبط، رجعت بعدين عملنا إعادة، صارت دقيقة دقيقة مثل دقيقة صامت يعني. وكانت المحتوى الموسيقي محتوى كلاسيكي لحتى الطلاب بس يحللوها موسيقيا يفهموا انه اللغة اللي انا بعلمهم اياها من اللغة ميتة، هي لغة حية وممكن يكون فيها خلفية دراماتيكية وتراجيدية. وقت اللي سمعها مرحوم بسام سابا تأثر وقال لي هايدي سماها ريكيام لبيروت برغم انه مدتها دقيقة. وهذا العمل اخذ كتير اثر، لانه بس تحطها دغري ما بعرف ليش طلعت معها، برغم انه اقول لك اللغه الموسيقيه لغه تقليديه، ولكن طلعت بانفراديه اللي كتبها. وهذا التاكيد انه مهما واحد يغير يعمل يكتب انواع من الموسيقى، اذا شخصيته الموسيقيه فيها شيء هيك يلمع بتطلع يعمل بيعمله. وهذا العمل بصراحه هو المختصر المفيد عن حل دراما، حل تراجيدي المرأة فيها نحن بلبنان، اللي عملتنا حالة تاريخية مفصلية بين قبل وبعد.
0: نعم، خصوصا أنه من عدة أيام مرت الذكرى السادسة على هذه الكارثة الوطنية التي عمت كل لبنان. طيب دكتور عبد الله، كيف ساهمت في تطوير المناهج التعليمية للموسيقى في الوطن العربي من خلال مؤلفاتك النظرية مثل كتاب تناغم الألحان وغيره؟
1: أول شيء بقول أنه أنا حظي كان كتير كويس، أنه بآخر سنة مع عمل الدكتوراه كان في مؤتمر هون بالكونسرفاتوار، وتعرفت على عميد الكونسرفاتوار، عميد المعهد الموسيقى بالكويت، دكتور حمد الهباد، واللي هو عمل لي الدعوة رح أشتغل بالكويت. ومباشرة تخيل قديش كانت الفرصة أنه أنا مباشرة درس مادة التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي، وهن أهم مادتين هودي بالعلم الموسيقى للمؤلفين الموسيقيين. فعلى امتداد 6 سنوات خرجت مجموعة من الطلاب فعلا اللي هن تابعوا المسيرة وعملوا دراساتهم وكتبوا موسيقى محترفة وعملوا لغتهم الموسيقية الخاصة. إضافة لهيك صرت درس أنا هارموني والمواد النظرية، واضطريت اكتب كتاب هارموني يتماشى مع طريقة التدريس اللي أنا بعتمدها بالكويت، إنه المادة العلمية مش لازم تكون مدهنة لدرجة إنه تكره الطالب، بقدر بالعكس توضح له إياها ببساطة وتعطي النتيجة. وهذا الكتاب هو فعلا هو كان مجهود مدة تقريبا 10 أو 12 سنة من التعليم من مادة الهارموني لحتى رجعت عملت هذا الكتاب. وهو أنا بعتبره من الكتب اللي هي نادرة، لأنه معظم الكتب الهارمونية اللي عم بتصير هي ترجمة، أنا ما ترجمت، أنا عملت منهجية كاملة من أول للأخير بطريقة مبسطة وبسيطة ومع نماذج التمارين اللي كانت تقريبا 600 تمرين هو كله من تأليفي كان تابع لهذا الكتاب. غير هيك الأبحاث اللي عم نعملها على طول عنا أبحاث من قدم أبحاث ونعمل حفلات مع طلابنا ونعمل حفلات بلبنان عندي حفلات مع الأوركسترا العربية من نعيد التوزيع الأوركسترالي للموسيقى العربية حتى كمان صيغتها أوركستراليا يعني ما منقطع الحبل مع الموسيقى اللي ربينا عليها. فهون حتى نقول إنه الكلاسيك هو تتم للأدب الشعبي ولكن أدب الشعبي لازم كمان شوي هيك يتلمع مرات من ناحية ومرات لازم دلنا محافظين على أطره الأساسية.
0: نعم. طيب بالنسبة للفن الشعبي هل تعتبر أن الرحابين يساهموا في تطوير هذا الفن الشعبي والفولكلوري في لبنان؟
1: لكن الأخوان الرحباني للحقيقة هم أعظم ما أجا على الوطن على لبنان بديش أنا وسع أوكي. الأخوان الرحباني هن بخلفيتهم الموسيقية اللي هي كانت دراسة الموسيقية اللي كانت نعتبرها دراسة بيت أو بالكنيسة أو بأماكن يعني متواضعة ولكن عبقريتهم قدروا يبتكروا نموذج موسيقي مسرحي غنائي كامل وعلى امتداد 20 سنة من العطاء قدموا لنا أعمال خالدة صراحة. مش عم نقارن احنا مع الكلاسيك لأنه الكلاسيك هذا إطار آخر الاحترافية ولكن قدموا هن أعظم من الكلاسيك أعظم الاحترافية لأنه نحن هلأ على طول نحن نروح للأخوان الرحباني ونتأثر بجمال قدموا أعطوا كل شيء جديد كل شيء جديد وكانوا عندهم انتقاء للوقت عندهم اقتصاد للوقت اقتصاد للفكرة وتنويع للأفكار من ناحية وارتباط الأفكار إذا كانوا عم يعملوا عمل كبير مثلا وهيدي الناحية نادرا بتلاقيها بالموسيقى العربية. الموسيقى العربية لطابع أكتر طابع طربي طابع استرسالي بيعتمد مفاتيح أخرى للتأثير. المفاتيح اللي عند الأخوان الرحباني كانت مختلفة كانت أكتر فلسفية كانت أكتر وجدانية وكانت أكتر مرات تكون دراماتيكية
0: وطنية
1: لأنه وطني هو جزء من الأعمال اللي عندهم صح؟ هو جزء من الأعمال مثلا ولكن إذا بناخذ أي غنية أي أغنية لفيروز أي عمل الأخوان الرحباني بديش أقول فيروز أي عمل الأخوان الرحباني اللي هو يعني يعتبر من اللي هو الأساس الأعمال اللي هي يعني متينة كلهم جاي كل شيء حلو كل شيء بيندرس وبنفس الوقت كانوا عم يكتبوا بسرعة ما عندهم وقت للتأني ولكن هذا شغل نادر أنه واحد بسرعة يكتب وهالأشياء السريعة دل لحديت هلأ تأثر فينا ونحبه ورح تعيش أكتر بعد وأنا بأكد لك رح تعيش أكتر.
0: نعم وعطوا صورة جميلة للبنان بشكل عام.
1: عطوا صورة نحن منفتخر فيها لأنه في قبل الأخوان الرحباني وهلأ ما بعرف هلأ في طبعا في كتير بس الأخوان الرحباني هن القاعدة لكل شيء إجا بعد منهم يعني مش هنسمي أسماء ولكن كلتنا تأثرنا وحبينا بوقت الصفاء بنسمع شغل الأخوان الرحباني.
0: وشو رأيك بأداء وفن الراحل زياد الرحباني؟
1: عبقري آخر استمرار للأخوان الرحباني ترك فراغ ألم إذا بدنا نسميه بقلوبنا لأنه نحن كلنا نحن جيل زياد الرحباني وكل شيء عمله أثر فينا لدرجة أنه كل كلمة قالها صارت هي نحن مستمرة على ألسنتنا من أولى نكررها وراء. زياد الرحباني قدر عمل شخصية الموسيقى اللي هي معتمدة على الشخصيات الأخرى الموسيقية ولكن بكل عنصر حط إيده فيها طلع عنا زياد الرحباني وعنا أوجه عديدة لزياد الرحباني الشخصية المتفردة غير أنه خلفيته الإنسانية والسياسية اللي هي كانت على طول متفردة وكانت على كل مناضل إذا بدنا نسميها ما كانش متردد برأيه أو بالفكر اللي بشوفه من ناحية جرح كتار ولكن اللي كان يكرهه صار يحبوه هلأ.
0: طيب دكتور عبد الله ما هو الدور الذي لعبته في تكوين أجيال جديدة من المؤلفين الموسيقيين خلال إقامتك في الكويت؟
1: قلت لك أنه كان في عندي مجموعة من الطلاب الحديث هلا عم بيكتبوا بيشاركوا بمؤتمرات وقسم منهم أخذوا مراكز كتير علي بالكويت مثل رئاسة المعهد الموسيقى كل وكتبوا كتير أغاني عم يشاركوا بالحالة الثقافية الحالية بالكويت. مش هسمي أسماء لحتى ما نزعل حدا، لأنه في كتار وكتبوا أعمال كتير سيمفونية، عم نحكي عن شيء تقيل يعني، وهذا شيء أنا بفتخر فيه، لأنه يكتفي بعض الأساتذة أنه يروح يدرسوا ويعطوا ويقوموا بمهمتهم، وهيك اكتفينا. أنا اللي بفرحني انه في كتار بس روح ازور المعهد الموسيقى بالكويت بقولوا لي تعال تشوف احفادك، احفادك يعني طلاب طلابي، وهيدي شغله كتير مهمه، لان وقت اللي جيت انا عميد المعهد قال لي عندك ضوء اخضر لكل شيء تعمله، بطريقه التدريس، بطريقه الامتحانات، حتى بطريقه التفكير، يعني الطالب تغير، يعني طريقه تدريس هيدي المادة تغيرت قبل ما أنا رحت لهونيك وبعد. وهيدي الشغلة أنا بعتبرها أنه كانت ثورة بالتدريس بهديك بالكويت، اللي يعتبر من الرواد بالثقافة بالخليج وحتى بالوطن العربي، نعرفنا مجلة العربي الكويتية.
0: نعم كانت مشهورة جدا.
1: اي طبعا كنا نقراها يعني.
0: طيب فيما نعود إلى روسيا وإلى عصر الاتحاد السوفيتي، حضرتك عصرت يعني الموسيقى الكلاسيكية في العصر السوفيتي وحاليا في العصر الحديث، يعني إذا عملنا مقارنة هل هناك اختلاف في التوجه في المدرسة الموسيقية، في هل هناك تطور، يعني تغير شيء ما بالنسبة للموسيقى السابقة؟
1: حتى أكون صادق، ما تبعت كتير أنا شو بيطلع عنا منتجات إبداعية بالإطار الموسيقى الكلاسيكية، ولكن بالإطار الموسيقي العالمي كونسرفاتوار تشايكوفسكي أعظم الموسيقيين لحديت هلأ بكونوا خريجين كونسرفاتوار تشايكوفسكي بالعالم. عنا بلبنان نفس الأوركسترا اللبنانية هلأ هن من خريجين الاتحاد السوفيتي وخريجين روسيا تحديدا بمدارسها المختلفة بين بيتربورغ وبين موسكو. غير هيك الانفتاح اللي صار هون، الانفتاح مش معناتها وقت ما كان في انفتاح، بالعكس وقتها كان في انفتاح موسيقي لدرجة انه خلونا نكتب موسيقى كتير كتير افونغارد بديك الزمن بديك الوقت. ولكن الحلو التفكير السيكولوجي الروسي بالابداع مختلفة، يعني مثل مش بس رعب بتحركها شمال ويمين، اذا ما في قناعة بالخطوات ما بيعملوها الروس. فكل إذا مندرس الإطار الزمني للإبداع السوفيتي بروكوفيف شستاكوفيتش شنيتكي وصولا للمبدعين الحاليين كاسبار فيوري كاسباروف وكتار من الناس اللي كتبوا توجههم، يعني مرات يكونوا مناقض بين بعضهم البعض. في ناس كتب مينيماليزم اللي هي موسيقى اللي هي تعتمد التكرار والتبسيط، وفي ناس كتبوا الأفونغارد المعقد اللي هو في يعني كاسباروف بيكتب هيك شيء. ولكن اثنيناتهم بتشوف المدرسة القوية، يعني بس تشوف المؤلف الروسي بتعرف انه في خلفه جذور عميقة مش هوا. مع الأسف مرات ناس بيدرسوا من عنا بيروحوا بيدرسوا برا بيقولوا لهم شتوكهاوزن، بصيروا كلهم شتوكهاوزن، بيرجعوا بلبنان بصيروا كلهم عبد الوهاب بلحظة هيك ما بتعرف شو بصير. فهيد عدم الارتكاز عدم الوضوح هيدي شغلة ما بعتبرها كويسة، بينما الروس بمدرستهم الموسيقية بيثبتوا عند المبدع انه يكون راكز بقناعاته حتى شو ما كتب يكون مقنع، وهذه الشغلة بصراحة نادرة بالعالم.
0: طيب دكتور عبد الله نعمل سؤال اخير ويكون خلاصة لحديثنا، يعني تقريبا هل يمكن للموسيقى ان توحد البشر، ان تكون تشكل جسرا بين مختلف ثقافات العالم والشعوب؟
1: هو بالحقيقة هو جسر، لأنه بأحلك الظروف الناس بتسمع موسيقى بعض البعض. بالحرب العالمية الثانية الحرب العظمى روسيا كانوا يسمعوا فاغنر مثلا، برغم أن فاغنر هو يعتبر بالإيديولوجيا تبعوله معادي للاتحاد السوفيتي، ولكن كانوا يسمعوا هون. هلأ بالظروف مين في يمنع تشايكوفسكي يتقدم بأوروبا مثلا؟
0: وعاملين حظر على
1: عملوا حظر شهر شهرين الناس ضحكت عليهم بالنهاية، لأنه الثقافة بتعبر، الجمال بيعبر للقلب وين ما كان بالنهاية، ما بده هذا مثل الحب، ما فيك سيرسين بريكاجش بتلبون ما بعرف يعني، ما فيك تأمر حدا ولا
0: يعني الواقع يفرض نفسه.
1: طبعا الواقع والجمال، والجمال يفرض نفسه. من هالمنطلق نحن لازم لغتنا تكون عالمية، لحتى قد ما يكون عدوك كبير بإبداعك أنت بتتخطاه بصير أقوى منه. ليش نحن بدنا ينا الغرب نروح على أوروبا بالشروال والطربوش وندبك قدامنا والنطنط وكذا وبكفية علينا؟ بس إذا بتقدم لهم سيمفونية بنرعب وبيخافوا وببنا إياه هذه الشغلة هذه. لا، سيمفونية بإطار العربي بإطار اللبناني ما بدهم إياها، بدهم شيء أفونغارد يشبه اللي هن بيعملوه، عرفت كيف؟ لحتى أنه لك هودي من عنا، هودي مثلنا صاروا. لا، نحن لازم نقول لغتنا اللي هي طالعة منا عنا بالصدق، ونكون ساعتها نحن هيك بنكون انتصرنا. الانتصار العسكري موضوع آخر، وأنا بتمنى أنه إن شاء الله الحق يوصل للكل وما حدا يكون مظلوم.
0: الموسيقار اللبناني الروسي الدكتور عبد الله المصري، شكرا جزيلا لحضرتك لتواجدك معنا في الاستوديو ولقيت وقت تحضر معنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك على التقديم وعلى الأسئلة اللي هيك من الصميم، وإن شاء الله تكون الحكينا يكون خفيف ومفهوم. مرتين شكرا. شكرا روسية.

0: الأوكرانية. أكيد أحد الطلبات الأخرى التي قام بها زيلينسكي لتعويض هذه المشاكل التقنية واللوجستية بكميات الإمداد أو كميات التصنيع بتصنيع هذه منظومات الدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية. أكيد القيام بأي عمل من هذه الأعمال كان أيضا مرفوض بشكل كامل. أول شيء بسبب أنه أي عملية قد تتم من هذا النمط سيتم استهدافها بشكل مباشر، والاستهداف اللي تم بشكل مباشر سيتم استهدافه أيضا لخبراء أمريكان، للأمريكان الموجودين في هذه المناطق الساخنة لحد الآن لما تم انتهاء العمليات العسكرية، فبالتالي وجودنا على الأراضي الأوكرانية سيكون هدف شرعي للقوات المسلحة الروسية. ولا أعتقد أن الأمريكان عندهم رغبة حاليا بتجاوز هذا الخط الأحمر أو بحالة التصعيد أو حتى التضحية بخبرائهم العسكريين المباشرين التابعين لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية. أكيد زيلينسكي عم يحاول يراوغ بشتى الطرق، وعم يتحدث عن اتفاقات مع الأوروبيين لإنشاء منظومات دفاع جوي أحدث من باتريوت وأكثر تطور أوروبية الصنع وموجودة على الأراضي الأوكرانية. هذه العملية أيضا تحتاج لسنوات وسنوات. أكيد زيلينسكي في نهاية أيار بداية حزيران الماضي غامر بشكل كتير كبير بتصعيد خطير على الأراضي الروسية، استهدف فيها منشآت طاقة ومنشآت حيوية، البنية التحتية الروسية للطاقة والمصافي ومحطات النفط وغيرها، ووضع خطة ما يسمى 40 يوم سماه هو نفسه، ليتم من خلال إجبار روسيا كما تحدث هو على الجلوس على طاولة المفاوضات. حاليا خطة 40 يوم اللي تحدث عنها زيلينسكي أصبحت من الماضي، لأنه لكل فرد فعل رد الفعل الروسي كان جدا عنيف. شاهدنا أيضا استهدافات كبيرة خلال الشهرين الماضيين. وسائل الإعلام العالمية تحدثت أنه شهر تموز الماضي كان الشهر الذي أكثر شهر تعرضت فيه أوكرانيا لعدد من الضربات الصاروخية. الاستهداف اللي تم الأسبوع الماضي أصبح أظهر فشل واضح منظومات الدفاع الجوي الأوكراني، حيث 30 صاروخ توجهوا إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، 30 صاروخ أصابوا أهدافهم. وبالتالي حاليا عم أجبر زيلينسكي على إعادة التفكير بالخطة التي اتبعها خلال مايو أو أيار وحزيران الماضي وإعادة إمكانية التزويد.
1: أستاذ صدقي، ما شدد به الرئيس البولندي كارول نافروتسكي على أن لن يرفرف علم بانديرا فوق بولندا، أسألك هل سيؤدي تصاعد المشاعر المعادية لبانديرا في بولندا إلى دفع وارسو لإنهاء دعمها لكييف بشكل كامل؟ ألا تؤكد هذه الإشارة الحازمة من الرئيس البولندي على صواب روسيا بشأن ضرورة اجتثاث النازية من أوكرانيا؟
0: الشعب البولندي والرئيس البولندي على دراية كاملة في التاريخ وتاريخه المعاصر. نحن نتحدث عن تاريخ عمره آلاف السنين، تاريخ حصل قبل 80 و90 عام وموثق بالأرقام أو حتى مقاطع الفيديو. أكيد لا يجب أن نتناسى أن الحرب العالمية الثانية بدأت بهجوم نازي فاشي على بولندا، أشعل القارة الأوروبية، ومن ضمن هذا الهجوم واحتلال ألمانيا النازية لبولندا تم تقديم مساعدات كبيرة من مجموعات قومية أوكرانية نازية تزعم بانديرا. خلال الحرب العالمية الثانية فقدت بولندا حوالي 6 ملايين قتيل، وما معناه هو حوالي 17% من مجمل سكانها، وهو النسبة الأكبر بالنسبة لمجمل الخسائر المئوية بالنسبة لشعوب الدول الأوروبية. هاي الخسائر لا يجب أن نتناساها، ونتناساها الشعب البولندي لأنه مشارك بشكل كبير فيها القوميين الأوكرانيين المتعاونين مع النازيين، المتعاونين مع النازيين وعلى رأسهم بانديرا. أكيد هذه المشاعر المتناقضة لدى بولندا كشعب أو حتى كفكرة قومي موجودة تجاه أوكرانيا. أكيد الحساسيات بين القومية الأوكرانية والقومية البولندية موجودة، ولازم نتناسى أيضا تصريحات التي قام فيها الرئيس بوتين قبل عدة أسابيع وتحدث عن المناطق الغربية الأوكرانية. المناطق الغربية الأوكرانية تحدث الرئيس بوتين هي هدية ستالين للشعب الأوكراني. هذه المناطق سابقا كانت تحت السيطرة البولندية، ومن ضمن اتفاقات التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية تم ضم هذه الأراضي إلى الاتحاد السوفيتي، وضم على أساس أنه جزء من جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. وبالتالي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبح جزء من الدولة الأوكرانية الحديثة، ولكنها هي تاريخيا مثل ما بيعتبر القوميين البولنديين أيضا جزء. فبالتالي حساسيات كبيرة بين البولنديين والأوكرانيين. هذه الحساسيات على المناطق الشرقية وحتى على جزء من التاريخ البولندي وعلاقته مع القومية النازية الفاشية الأوكرانية لا زال أيضا يسطر على السطح. أكيد بولندا جزء من حلف شمال الأطلسي، حاليا جزء من دول الاتحاد الأوروبي، قدمت الكثير من المساعدات لأوكرانيا خلال 4 سنوات الماضية على الصعيد استقبال اللاجئين، لكن دائما في حساسيات تصدر أو تطلع على السطح تجاه هذه النقطة تحديدا، نقطة علاقتهم مع بنديرا ونقطة تأثير الأوكرانيين

0: احيانا على الاقتصاد البولندي بشكل عام. نتذكر قبل عده اعوام احتجاجات الفلاحين البولنديين تجاه الغزو اللي قام فيه الفلاحين الاوكرانيين للمنتجات الغذائيه الاوكرانيه اللي هي سياسات اتبعها دول الاتحاد الاوروبي لتحسين او رفع سويه الاقتصاد الاوكراني خلال سنوات الحرب، وهذا اثر بشكل كتير كبير على الاقتصاد البولندي وعلى المنتجات الزراعيه البولنديه المختلفه على حساب المنتجات الاوكرانيه رخيصه الثمن. اكيد هذه الحساسيات شفناها، وشفنا الاحتجاجات، وشفنا الانتخابات، وتبدل الراي العام في بولندا تجاه الاحداث في في في اوكرانيا تحديدا. هذه نقط تاريخيه لا اعتقد انه ممكن ان تنتهي. اكيد حاليا الفتره اللي عم تمر فيها القاره الاوروبيه والصراع حاليا الروسي الاوكراني او الصراع الروسي مع دول حلف شمال الاطلسي قد يغطي على نقاط الحساسيه بين بولندا واوكرانيا، لكن اعتقد في حال وصول الصراع الاوكراني الروسي الى نقطه حل انتهاء، يعني ينتهي بشكل سلمي ونهائي باتفاق نهائي، ستعود هذه الحساسيه مع زوال الحاله الخطيره او حاله الحرب الحاليه الموجوده بين روسيا واوكرانيا، وتحديدا بين روسيا والطرف الممول الرئيسي الداعم اللي هي دول حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
1: الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه الاستاذ صدقي زهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا جزيلا لك. وإلى إسبانيا والمغرب، حيث تشهد الحدود البحرية والبرية في محور الفنادق سبتة انزلاقا خطيرا من مجرد أزمة هجرة غير نظامية إلى أزمة عقيدة أمنية وعسكرة استثنائية. وقد لجأت الحكومة المركزية في مدريد إلى استدعاء القوات المسلحة ونشرها على الشواطئ وفي شوارع المدينة لتمشيط الأحياء السكنية والبحث عن المهاجرين. طبعا بروكسل تسعى لتوصيف هذه التدفقات كحرب هجينة لتبرير التصلب الأمني وتصدير الأزمة لدول الطوق الأفريقي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: أهلا وسهلا بك.
1: دعني أسألك مباشرة دكتور عن، يعني عندما تتدخل الجيوش النظامية لتمشيط الشوارع من قاصرين ومهاجرين عزل سبحوا نحو سبتة، هل نحن أمام تحول بنيوي في عقيدة الدفاع الأوروبي أم سقوط مباشر في فخ الانتهاكات؟
2: هو من ناحية المبدأ والقانون التدخل العسكري الإسباني يمثل تحولا من حيث إقحام الجيوش النظامية في مهام الشرطة لا تتناسب مع عقيدتها القتالية، وبالتالي ما يقع حكما في فخ الخروقات الإنسانية، فالجيوش مصممة لصد هجمات مسلحة وليس لمواجهة عزل وقاصرين ونساء. والتأصيل القانوني هنا المادة 3 والمادة 37 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 تلزم الدول بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتمنع قاطعا احتجاز الأطفال أو معاملتهم بوسائل عسكرية، وأيضا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مبدأ التناسبية لا يجوز استخدام الشاحنات والآليات الحربية لصد مدنيين غير مسلحين، يعتبر استخدام مفرط وغير متناسب، وإذا كان حصل إثبات بأي انتهاكات تسقط الشرعية. وبالتالي بالنسبة للحالة الإسبانية أضيف بين قوسين هو لا يمثل أيضا تحول بنيوي بالعقيدة، ولكن الحكومة الإسبانية وقعت بفخ مزدوج، إذا لم يتحرك الجيش سيهاجمها اليمين بالتفريق بالسيادة، هنا أنزلته هناك ضغط منظمات حقوقية والقانون الإسباني الذي يعود بأثر رجعي بالمحاسبة. إذن هو تكتيك طارئ مؤقت نتيجة إرباك لوجستي، وتدخل المغرب لعادة اللاجئين، ولو أنه هذا يعني يعتبر طرد جماعي من قبل إسبانيا لإنقاذ الموقف، فهذا هو الوضع.
1: نعم، يعني نشر مدرعات إسبانية على حدود الفنيدق، هل هو إظهار للقوة العسكرية أم اعتراف رسمي بشرخ المنظومة الأمنية المدنية أمام الثغرة البحرية التي تسبب فيها قرار المحكمة العليا بمدريد؟
2: بالنسبة من حيث المبدأ نشر الجيش على الشواطئ هو اعتراف علني وصريح بالعجز التنفيذي عن احتواء ثغرة بحرية صنعها القضاء الإسباني بنفسه، يعني يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات. فصدور قرار المحكمة في يوليو 26 قضى هذا الحكم أن الرفض والردع الفوري عند الحدود لا تنطبق قانونيا على من يعبرون سباحة ويصلون الشواطئ، بل تنطبق على من يخترقون الأسوار البرية. وبالتالي فإن استخدام الجيش لترحيله فورا من البحر وتعطيل صريح للشرعية القضائية الإسبانية، وهنا كان ذكاء شديد من شبكات التهريب الدولية التي وظفت هذه الثغرة القانونية. نعم،
1: يعني في مغالطة، هي الحرب الهجينة في الأدبيات الاستخباراتية الغربية دكتور، يعني هالمغالطة تصنف الهجرة كأداة ضغط جيوسياسي، ولكن ألا تشكل هذه شماعة مريحة تتهرب بها بروكسل من الفشل البنيوي لسياساتها التنموية اتجاه دول الجوار؟
2: نعم، أنا أتفق برأيي أن توصيف الهجرة بالحرب الهجينة وشماعة سياسية ومغالطة استراتيجية تقول بها بروكسل، أو فينا نقول تتنصل بروكسل من تحمل مسؤولية عدم الوفاء بوعودها بسياساتها التنموية تجاه دول الجوار، ومحاولة لشرعنة ملف إنساني، يعني عسكرته، محاولة لعسكرة هذا الملف الإنساني. فعندما تروج بروكسل بأنه هجوم خارجي وتدخل المليارات على العسكرة والجيش والمعدات العسكرية ووكالات أمنية مثل فرونتكس ومن أجل عسكرة الحدود، بدل من أن تضع هذه الأموال والمليارات على التنمية مع دول المصدر والمنشأ والعبور. فالمادة التأصيل القانوني هنا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بحقوق المدني والسياسية تكفل حق الطبيعي البشري في التنقل والسعي لتحسين الوضع المعيشي واللجوء، كذلك اتفاق مراكش العالمي للهجرة 2018 ينص على تحمل المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ والعبور، والمقصد ما يجعل المقاربة الأوروبية الأحادية هنا قائمة على تصدير أو خرق الالتزامات الدولية. أما بين قوسين نهاية الحالة المغربية هنا أيضا لا تنطبق عليها حالة الحرب الهجينة، لأنهم ليسوا أجانب ولم يشحنوا بطائرات، هم مغاربة، وهناك ظروف واستغلال شبكات التهريب لذلك. نعم،
1: وأسألك أيضا دكتور كتيبة، إلى أي مدى ينجح إعلان الطوارئ اللوجستية ونشر الجيش في حماية إسبانيا من الملاحقة القضائية الدولية بتهمة الطرد الجماعي القسري المحظور في البروتوكول الرابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
2: بالنسبة أخي الكريم، لإعلان حالة الطوارئ محليا يمنح مرونة لوجستية ميدانية، ولكنه قانونا لا يعطل الدستور الإسباني ولا يمنح أي حصانة من إعفاء المساءلة الدولية. فإذا جئنا الدستور الإسباني على عجالة المادة 116 لعام 1978، فإن إعلان حالة الطوارئ إجراء تنظيمي لا يعطل الدستور ولا يلغي فصل السلطان ولا يعفي السلطة التنفيذية من رقابة القضائية المحكمة العليا، وبالتالي لا يمنح حصانة أبدا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فالمادة الرابعة بروتوكول تنص صراحة على حظ الطرد الجماعي للأجانب، وتقارير مجلس أوروبا كذلك تؤكد أن حالات الطوارئ لا تمنح السلطة التنفيذية الحق في ترحيل العشرات، مما يجعل الممارسة الحالية يعني مدعاة لحتمية أو إدانة إذا أرادوا رفع دعاوي أو كان هناك اتهاكات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكما قلنا فأن الشبكات استغلت بفائق الذكاء وأجبرت مدريد على هذا الخيار الطوارئ والقوة القاهرة. وهناك نقطة مهمة بهذا السؤال، اسمح لي، هناك اتفاقية ثنائية 1992 بين المغرب وإسبانيا، المادة 1 و2 تستجبر صراحة تطبيق مصادر إدارية فردية وليس إعادة جماعية، وتقديم للقنصلية والتأكد من العبور، وكذلك البروتوكول المادة الرابعة بعدم الإعادة القصرية للأطفال بضمانات دولية. وقلنا هنا ما اتفاقية حقوق الطفل واضحة. إذن هنا ماذا مطلوب؟ مطلوب مراجعة شاملة وتحديث للاتفاقية، لأن ضد الطرد الجماعي ولا تنص عليها، وتحديث القانون السيبرالي رفق هذه المعاهدة متطورة وإعادتها لحفظ سيادة البلدين، ولا سيما هم قادمين على تنظيم كأس العالم. نعم،
1: وكسؤال يفرض نفسه دكتور، لماذا تصر المفوضية الأوروبية على التمويل الأمني للحراسة بينما تندفع حكومة مدريد الواقعة تحت الضغط المباشر نحو بدائل مرنة مثل الهجرة الدائرية وبرامج العمل يعني المقننة مع المغرب؟
2: أنا برأيي الانقسام الأوروبي حاليا يعكس شرخا جيوسياسيا بين العقلية البيروقراطية المتصلبة لبروكسل التي تسعى لتصدير الأزمة خارج حدودها، والواقعية الميدانية المريرة التي تعيشها مدريد تحت ضغط الحدود. يعني التأصيل القانوني من الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يصر يعني ويركز بشقه المالي على منح مساعدات لوجستية عسكرية لدول الطوق الأفريقي لإزامة بدون حرس الحدود. أما البرنامج اللي طرحته الخارجية الإسبانية بالتطبيق مع المغرب كبرنامج وفيرة لفتح ممرات شرعية وعقود عمل مقننة ومحددة كبديل وفعال لامتصاص ضغط شبكات التهريب. وماذا شمل؟ شمل الفلاحة والزراعة. وأنا برأيي يجب توسيع هذا ليشمل قطاع السياحة والفنادق والبناء. وبالتالي هنا المقاربة مختلفة بين المغرب وإسبانيا وبين بروكسل وإسبانيا. نعم.
1: وكيف سيؤثر التعاطي العسكري الأخير ضد الأطفال على مستقبل واستقرار السلطة التنفيذية بمدريد برأيك؟
2: والله ترشيد قاصرين أخي الكريم جماعي بالجيش يضع يعني قنبلة موقوتة، يعني يضع احتمالية حكومة مدريد تحت طائلة الملاحقة الجنائية والإدارية في حال أي إثبات باحتجاز الأطفال، لأنه قانون الأجانب لمدريد يسمى بين قوسين جريمة تشريد الأطفال. ولا ننسى السابقة القضائية التاريخية المحكمة الإسبانية صادرة 22 يناير 2024 أدانت الحكومة الإسبانية واعتبرت إعادة 55 قاصر مغربيا جماعيا إجراء غير قانوني لخرق الضمانات الدولية لحماية الطفولة، وكذلك خرق الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تفرض محاسبة بأثر رجعي ضد أي مسؤول عسكري تجاوز مبدأ التناسبية وحقوق الطفل. وبالتالي هو ليس إيديولوجيا يعني الموقف الإسباني، أنا برأيي هو تكتيك للأسف نتيجة الفخ المشترك. وبين قوسين هنا صدرت تعليمات ملكية بالمغرب على تنسيق من أجل إعادة الغير مرتفقين، ولكن ستصطدم أنا برأيي بالتشريعات التي تكلمنا عنها حول حقوق الطفل والإعادة وغير مرتفقين والوصاية لهم حسب القانون الإسباني رغم صدور التعليمات الملكية التي تنقذ الموقف وتعيد هؤلاء القاصرين الذين غرروا بهم إلى بلادهم. نعم.
1: دكتور، بالنسبة للمنصات الرقمية يعني تيك توك وتليجرام وغير ذلك، كيف تحولت هذه المنصات من فضاءات للتواصل إلى غرف عمليات استخباراتية لشل رادارات الرصد التقليدية؟
2: أخي الكريم، شبكات التهريب البشر يعني أنا برأيي انتقلت بالكامل إلى إداة الحرب السيبرانية السلوكية وتوظيف الهندسة الاجتماعية الافتراضية لخلق زلزال بشري جماعي متزامن بشب رادارات المراقبة التقليدية. كيف الرادارات التقليدية هنا يعني تراقب الحدود، ترصد قوارب سرية، تحركات ليلية، ولكن لا تستطيع مواجهة اندفاع بشري هائل منظم وعبر مجموعات الوساب والشبكات. أنا برأيي الشبكات حققت أرباح خيالية عبر استخدام خوارزميات البوتوس. كذلك هنا قانون الخدمات الرقمية الأوروبية يعني يفرض عقوبات صارمة على الشركات المالكة للمنصات مثل ميتا وتيك توك لتقاعسها عن حظر المحتويات السلوكية التحريضية التي تديرها غرف العمليات الرقمية المافيات لتحديد يعني نقاط تجمع الانتحار من أي معبر من في الحراسة. وكذلك تقارير الشرطة الأوروبية توثق التحول النوعي لشبكات التحول الدولي التهريب الدولية عفوا نحو توظيف الخوارزميات وصناعة وعم التراول عبور الآمن لإنتاج أزمات حدودية. وبالتالي الملف كما قلنا بحاجة لمراجعة شاملة من قبل المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. نعم أخي الكريم.
1: نعم دكتور، لدينا وقت كافي يعني ممكن نستفيد أكثر بالسؤال الأخير حقيقة.
2: نعم.
1: إذا
2: نعم.
1: كان هناك تنسيق استخباراتي سيبراني وثيق بين الرباط ومدريد، أين تكمن الثغرة التي سمحت بتجيش الآلاف في ساعات معدودة؟
2: أخي الكريم، يعني الثغرة أنا برأيي لا تكمن في ضعف الرصد الاستخباري يعني أو استخباراتي بين البلدين، بل في التناقض الصارخ بين القوانين الأوروبية المغرية والالتزامات الأمنية المطلوبة من دول الطوق. فالتنسيق السيبراني برأيي لا يمكن قدر منشورات تروج لمستهدف قضائي رسمي. يعني ما حصل هو قرار محكمة رسمي لا يمكن أنه تمنعه. لماذا؟ لأن التنسيق الأمني والاستخبارات السيبراني يركز على رصد الأنشطة الإجرامية وحظر الشائعات المباشرة، ولكنه يقف عاجزا أمام يعني مستند قانوني مستجد قضائي رسمي وصحيح صادر عن قضاء. هنا كان دور مافيا التهريب استغلت هذا الهامش الحقوقي وبثت رسائل مضللة تدعي أن البحر هنا بات مفتوح بلا رادع قانوني، مستغل الهشاشة الاجتماعية الواقع الرقمي أو في نقول الولع الرقمي للقاصرين. ثغرة تكمن أيضا برأيي في البطء الأوروبي في سن الشغور، يعني ثغرات التشريعية، ورغبة الأطراف الغربية في تحميد المرفق الأمني المغربي تبعيات ثغرات قوانينها الأوروبية. إذا من ناحية التعصيب القانوني، إذا أردنا بيانات وزارة الداخلية الإسبانية توضح الفجوة الزمنية بين سرعة انتشار الشائعات الرقمية عبر مافيات التهريب وبطء آليات الردع المشتركة، حيث يعتبر المغرب أنه لا يمكن أن يلعب دور الدركي بينما تفرش القوانين الإسبانية مثلا البساط الأحمر للمهاجرين. كان استغلالا ذكيا وبراغماتيا لحقيقة قضائية من قبل شبكات إتجار الدولي. وأريد أن أضيف هنا يعني ما قاله استند الخبير الإسباني مارسيلينو. ماذا قال؟ قال كلام برأيي مهم، هو حسابات البوتس وتضليلها والتي تعمل عبر روبوتات يعني مبرمجة لمحاكاة البشر ومخصصة بشعارات تحفيزية. تصور أن تم ضخ على حسابات إكس وغيرها يعني حساب آلاف الحسابات الآلية الوهمية، وحصلت مشاهدات ترند أو دعم 11 مليون تصور، وأرسلت روابط عبر الواتساب بتحديد الجغرافيا، الحدود، الخاطر الجنوبية لسبتة، عكس المراقبة بالفنادق. يعني كان هناك عملية منظمة. اليوم شبكات التهريب الدولي برأيي لديها خبراء في القانون، لديها بعلم الاجتماع، يعني حتى محاكاة المغاربة باللهجة المحلية وتسهيل الأمور والفيديوهات. يعني كان عمل شبكات التهريب فائق الذكاء وقد حققت أرباح كثيرة، لأن هناك أموال لو كانت بسيطة تجمع بالعدد الكبير أخذت مسبقا وحققت أهداف كبيرة بالأرباح التجارية. ولأن نتكلم هنا حسب ما هو واضح بعيد عن أي خلفيات سياسية، وبالتالي اليمين المتطرف يعني هنا نجح بتلقف هذا الموضوع، وبالتالي هنا بطء أنا برأيي في القوانين والمشاريع التنموية وسرعة الخوارزميات الرقمية ويأس الشباب. يعني إحنا ممكن إذا أردنا أن نلخص الأزمة يعني بجملة، هي أزمة هجرة اجتماعية اقتصادية معقدة نفذتها واستغلتها شبكات تهريب دولية تجاريا وتلقفها اليمين المتطرف سياسيا، والآن تديرها الرباط ومدريد بالتعاون والواقعية الجيوسياسية. وبرأيي هناك عبر كثيرة يعني ممكن استخلاصها من هذا الدرس وما حصل، وهو أثبتت قوة الشبكات الرقمية وسلاح التضليل واستحالة استقرار الثغور بدون المغرب. أيضا سلط الضوء على واقع اجتماعي بطيء رغم من المليارات التي يضخها المغرب، 26 مليار بالشمال حسب المندوبية التخطيطية والمشاريع، ولكنها تحتاج لوقت. يعني
1: عندما تقول شبكات تهريب دولية، يعني نتحدث احنا عن دولة المغرب، مملكة المغرب، إسبانيا، يعني عندما تقول شبكات تهريب، يعني هل الضحايا الدول أصبحت أمام منظمات بسيطة شبكات تهريب دولية؟ يعني عندما نقول أنه شبكة تهريب دولية فالضحية دول وشعوب تقع ضحايا أمام أعمال هكذا شركات تهريب دولية كما ذكرت.
2: أخي الكريم، شبكات دولية منظمة وغرف سرية ولديهم خبراء قانونيين وعلم اجتماع وأموال طائلة وأرباح ومرتبطة ربما بغرف حتى لو كانت دولية أو غيرها. فرأينا ما حصل بالربيع العربي، رأينا بكذا. إذا اليوم العالم الرقمي تطور ويجب تطوير القانون السيبرالي والعودة للمغرب وإسبانيا بتعديل وبرامج اتفاقية 1992 وتطويرها، لأنهم لديهم استحقاق في كأس العالم. ورغم الواقع التنموي والطفرة التي يشهدها المغرب ورشات وإصلاح تأخذ وقت نتيجة الحالات الغير متمدرسة بين المغرب والتكوين، تحتاج لعامين إلى 3 أعوام. وأيضا أثبتت تجربة تصدع البيت الأوروبي وزعزعت قوانين شنغن، ولاحظنا اليوم هناك انقسام إسبانيا بطرف، فلا بد للمغرب وإسبانيا التعاون وتحديث الاتفاقية والقوانين لمواجهة استحقاقات القادمة حول كأس العالم وغيرها. وأثبتت الأمور يعني أنه المغرب عاد بسرعة رغم أنه موضوع يخالف الاتفاقية، وحاول يعني مساعدة إسبانيا لعدم استغلال اليمين المتطرف ذلك، والضغط من قبل الدول الأوروبية في ضمن انقسام أوروبي، فلابد من التعاون بالنهاية بين المغرب وإسبانيا لحل هذه المشكلة العالقة عموما.
1: نعم دكتور، الحوار معكم حقيقة ممتعا ومثريا للغاية، ولكن للأسف وقت برنامجنا شارف على الانتهاء. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لكم ولبرنامجكم والإتاحة لتوضيح الحقائق من كل الجوانب القانونية وشبكات التهريب، أفضل من التسييس واتهام الدول يعني وفق استغلالات تيارات سياسية، لاحظنا ما جرى على لها. فنحن نبحث عن التوصيف القانوني وعن الحقيقة التي تظهر وكيف سبل وطرق المعالجة للتصدي لهكذا أزمات من أجل حماية القاصرين المغرر بهم للأسف والشباب وطموحاتهم، وكيف إعادة المراجعة من أجل دعم التنمية ومساعدة جيل كامل الشباب بكل المنطقة العربية والإفريقية الذين يطمحون للذهاب إلى أوروبا وطموح الهجرة، ومحاربة الشبكات الدولية بوفق التطور الرقمي وتعديل السياسات. وشكرا لكم.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء. كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا ومعقدا ومليئا بالمصاعب والمطبات، فإسرائيل المستقوية بالوضع الميداني لا تريد تقديم تنازلات كبيرة، فيما لا يبدو الراعي الأمريكي راغبا في ممارسة ضغوط قوية على تل أبيب. الأمر الثاني أن حزب الله لا يريد أيضا أن يعطي أي شيء يؤدي إلى تعزيز الموقع التفاوضي للدولة. هكذا فإن السلطة اللبنانية واقعة بين ضغطين أحلاهما مر، فمن جهة إسرائيل لا تريد التخلي عما حققته من مكاسب ميدانية على الأرض، فيما حزب الله لا يريد التخلي طوعا عن سلاحه، ولو أن هذا السلاح أضحى بلا قيمة فعلية ويرتد سلبا عليه كلما استعمله أو كلما طلبت إليه إيران استعماله. هكذا فإن المراوحة والانتظار سيكونان سيدي الموقف من الآن إلى آخر تشرين الأول، موعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن الانتظار المذكور لا يكون على البارد، ذا كأن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية، وجديدها الجرف المستمر لمنطقة زوتر الشرقية، إضافة إلى القصف المدفعي المركز على عدد من المناطق وأبرزها مرتفع علي الطاهر. الواضح أن تل أبيب ستواصل عملياتها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي في خضم عملية بالغة الأهمية، مؤكدا أنه يعمل بقوة في لبنان، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر. إقليميا الوضع يتعقد من جديد، فوزير الخارجية الإيرانية أعلن ألا مفاوضات مع أمريكا في ظل استمرار الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. لكن التطور الأخطر تمثل في إعلان الحوثيين استهداف مصفات لشركة أرامكو في السعودية. قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من مقابلة خاصة مع السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمن، الذي أعلن في مقابلة لذا بيروتر أن أمام لبنان فرصة قد لا تتكرر، إذ أن حزب الله في أضعف أيامه، فيما واشنطن تضع كل ثقلها في الملف اللبناني. تقرير نامل خازن.
4: لبنان أمام نفيذة قد لا تتكرر، حزب الله في واحدة من أضعف لحظاته، وواشنطن عادت بثقلها إلى الملف اللبناني، لكن المشكلة أن الاثنين مؤقتان. ترامب قد ينتقل غدا إلى أزمة أخرى، وحزب الله سيستخدم كل يوم يمر لاستعادة ما خسره سياسيا وشعبيا وميدانيا. فماذا يمكن لبيروت أن تفعل لإبقاء واشنطن منخرطة؟
5: arms is not going to be resolved quickly, and I worry that Washington could lose interest. So I think that the government needs to be taking, constantly be thinking of steps that they can take to show Washington that progress is being made, even if the progress is going to be slower than Washington wants. But there needs to be progress, there needs to be steps, and those steps are what will keep Washington engaged and pushing in the right direction.
4: لكن التحدي داخل لبنان مختلف، فخسائر حزب الله لا تعني تلقائيا تراجع نفوذه السياسي، وقد تتوقف قدرته على استعادة موقعه أيضا على ما سيحدث داخل البيئة اللبنانية التي شكلت تقليديا قاعدة دعمه. فكيف يمكن للبنان أن يستفيد من اللحظة الحالية لتغيير هذه المعادلة؟
5: Lebanon can do what it is, building a constructive relationship with Syria for shared mutual benefit, of which part of that is securing the border and trying to prevent smuggling of weapons and fighters. Another thing that the government needs to do is providing the type of services that much of the Hezbollah base rely on Hezbollah to provide. And I think that one needs to constantly drive home the fact that Hezbollah's basic argument, which is that its weapons protect Lebanon, is false. It's a lie. Its weapons are creating the very risks to Lebanon that we see now with the Israeli occupation in the south.
4: الفرصة موجودة، لكن السؤال هو ما إذا كان لبنان سيتمكن من استغلالها قبل أن تبدأ الظروف التي أوجدتها بالتغير؟
6: واشنطن تدخل على خط المرحلة الجديدة في لبنان بمشروع قانون أمريكي يربط الدعم للدولة اللبنانية بملف سيادتها وحصرية السلاح. فماذا تريد واشنطن من بيروت؟ غراسي أنتون.
7: السيادة مقابل الدعم، رسالة جديدة من واشنطن إلى لبنان. السناتورة الديمقراطية جين شاهين والسناتور الجمهوري جيمس لانكفورد قدما مشروع قانون بعنوان العقوبات والاستقرار والدعم للبنان، مشروع يجمع بين العقوبات والحوافز وبين الضغط السياسي والدعم الأمني والاقتصادي. الهدف واضح، تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومساعدتها على نزع سلاح حزب الله، دمج المجتمعات المحلية ضمن مؤسسات الدولة والحد من النفوذ الإيراني في لبنان. مشروع القانون المقدم ينص على الآتي: فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أجنبية تدعم تمويل إيران لحزب الله أو تعرقل جهود لبنان لنزع سلاح الحزب وإصلاح قطاعه المالي، وتشمل تجميد الأصول والممتلكات، حظر بعض المعاملات المالية، ومنع الحصول على تأشيرات دخولا إلى الولايات المتحدة، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء صندوق حوافز للتعافي يخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات المدنية التي تديرها الدولة، كما تخصيص 200 مليون دولار سنويا كمساعدات أمنية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع إمكان رفعها إلى 300 مليون دولار سنويا في حال تحقيق تقدم كاف، خاصة في مواجهة حزب الله من خلال وقف تهريب الأسلحة والكبتاجون والسلع غير الشرعية. لكن اللافت أن المشروع لا يكتفي بالمال والعقوبات، فالكونغرس يريد رقابة دورية على مسار نزع السلاح وإصلاح القطاع المصرفي وتمويل إعادة الأعمار والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وصولا إلى مسار العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وكل ذلك بحسب نص المشروع يأتي في ظل فرصة سياسية جديدة فرضتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والإطار الثلاثي الأمريكي اللبناني الإسرائيلي. فهل تتحول هذه المبادرة الأمريكية إلى مسار دعم فعلي للدولة اللبنانية أم إلى مجرد ورقة ضغط جديدة في مرحلة إعادة رسم المشهد اللبناني؟
3: سياسيا، فراغ يطارد الجنوب في الوقت المستقطع، ونتنياهو يتحدث عن عملية بالغة الأهمية في لبنان، ومصادر رئاسة الوفد اللبناني للأم تي في لن نقبل مع إسرائيل بنظرية وليد المعلم. رامي نصار.
8: روما من فوق ليست كروما من تحت. من فوق وصفت الخارجية الأمريكية المفاوضات بالإيجابية والمثمرة، أما من تحت فتهديد لبناني نقل عن مصادر مقربة من رئاسة الوفد بتعليق المشاركة في أي جولة مقبلة إلى حين تجديد وقف النار واعتماد بنت جبيل أم الخيام كمناطق تجريبية ووقف التجريف والتدمير. حتى إرجاء المفاوضات إلى أوائل أيلول من دون تحديد موعد لا ينطلق فقط من دخول الولايات المتحدة في عطلة كما قال البعض، بل يعكس حجم الهوة التي لا تزال موجودة بين لبنان وإسرائيل على أبواب استحقاق انتخابي ستخوضه تل أبيب نهاية تشرين الأول، ولن يقدم نتنياهو تنازلات كبرى قبله، لا بل قال نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. في الأيام الأخيرة نفذت إسرائيل عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك. نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا. ضمن هذا الهامش يبذل لبنان الرسمي جهده لإبقاء دائرة التصعيد شبه محصورة، لأن إسرائيل رفضت الخوض بمناطق تجريبية جديدة قبل التوصل إلى آلية تحقق وتدقيق، وهي بدورها مرتبطة بالاتفاق على جهة ثالثة تراقب. فلدى سؤال مصدر مقرب من رئاسة الوفد اللبناني عن الدول المقبولة من إسرائيل لتولي المهمة، يشبه موقفها بما قاله وزير الخارجية السورية الأسبق وليد المعلم عام 2011 بأننا سننسى أن أوروبا موجودة على الخارطة. ورفض إسرائيل الدور الأوروبي مرده بالأساس إلى أن طائرة نتنياهو لا يمكنها حتى أن تحط فيها، بينما يعتبر المصدر في الوفد أن للبنان مصالحه مع الأوروبيين والعرب، وهو يطلب انخراط أي من الدول الموجودة حاليا في الجنوب كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإيرلندا وغيرها، كما ينفتح على مشاركة الدول العربية كمصر أو الإمارات أو قطر أو غيرها أيضا. لكن إسرائيل ترفض كل هذا الطرح وتبحث عن دول تربطها بها علاقات طيبة، ولا سيما أن دولا أخرى عبرت عن اهتمامها كإندونيسيا أو أذربيجان أو بريطانيا أو حتى سويسرا. أما بالنسبة إلى الأنفاق فيتحدث المصدر المقرب من رئاسة الوفد اللبناني عن مقاربتين: المقاربة الإسرائيلية القائمة على تدمير أحياء وشوارع بأكملها كل ما وجدت نفقا، ومقاربة الجيش اللبناني القائمة على صب الإسمنت في أي نفق يتم العثور عليه ووضعه تحت رقابة مديرية المخابرات، مع العلم أن إسرائيل كشفت في جولات سابقة من التفاوض عن أنفاق موجودة تحت أرنون الشقيف. بأي حال من المنتظر أن يقوم الجنرال جوزيف كليرفيلد بجولة في إسرائيل ثم لبنان الأسبوع المقبل إلا إذا تطورت الأمور في الخليج.
6: حياتيا محور الممانعة حارب على أكثر من جبهة، وكهرباء لبنان سددت جزءا من الحساب. تفاصيل ضريبة إيران على فاتورتك مع مجدولين اللحام، منتبه معك مجدولين.
9: مساء الخير، أعطيني دقيقتين ورح فرجيك كيف حرب محور الممانعة اللي بدأت مع حزب الله بست صواريخ إسنادا لإيران وتزامنت مع أزمة إقليمية فرضتها الجمهورية الإسلامية على العالم، انتهت ب 410 ملايين دولار خسائر على مؤسسة كهرباء لبنان والعداد ببيتك. منذ أواخر شباط التصعيد العسكري بالمنطقة وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز ضربا المادة الأساسية اللي بتحرك فيها مؤسسة كهرباء لبنان معاملة طن الغاز أويل اللي بنيت موازنة 2026 على سعره بما يقارب 690 دولار وصل إلى نحو 1500 دولار، ولا يزال حتى الساعة عند حوالي 1300 دولار بزيادة كلفة على جيبتك بتقارب 90%، والنتيجة اقتصادية بحتة. كهرباء لبنان بتحصل عن كل كيلووات بالساعة بين 19 و20 سنت، فيما أصبحت كلفة التوليد وحدة نحو 26 سنت قبل ما نحسب الصيانة، شبكات النقل والتوزيع والهدر. يعني المؤسسة عم بتسجل عجز تقديري بين 6 و 7 سنت عن كل كيلووات عم تبيعه للمستهلك بلبنان، هيدا إذا ما حكينا بالأعطال. طيب كيف قدرنا نصمد؟ بداية شباط كان لدى المؤسسة نحو 140 مليون و 640 ألف دولار من السيولة والاحتياطات المتراكمة. هالاحتياطات للأسف استنزفت بالكامل مع استمرار ارتفاع كلفة المحروقات. خلال 8 أشهر بين أواخر شباط وتشرين أول 2026 دوبلت الكلفة المقدرة ل 11 شحنة من 246 مليون إلى 461 مليون، بفرق كان ممكن يمول 7 أشهر إضافية لولا الحرب الإيرانية. وفوق أزمة المحروقات العالمية اللي تسببت فيها إيران بالأسباب المحلية للعجز، سجلت المؤسسة 166 مليون دولار خسائر جيبية وأضرار ناجمة عن حربي أولي البأس والعصف المأكول، و30 مليون دولار خسائر بسبب قانون الإعفاء لعام 2024. هيك بكون برهنت لك وفق الأرقام الرسمية لكهرباء لبنان أنه جزء من نتيجة حرب إيران وأسنادها من حزب الله هي خسائر توصل ل 410 ملايين و 930 ألف دولار على جيبتك. مؤسسة كهرباء لبنان عم تطلب اليوم 50 مليون دولار عاجلة وقرابة 12 مليون عن كل شهر، وتطالب أيضا بهبات محروقات من دول صديقة، وإلا فالخيار الوحيد هو خفض الإنتاج وساعات التغذية، يعني عتمة ببيتك، أزمة كهرباء بعز الصيف، ومال لمافيا المولدات. وما أدراك ما مافيا المولدات.
10: صحيح ماكي، حياتك ألف عافية.
9: شكرا مجدلي.
11: حياتيا أيضا في المية مشروع جبانة يشعل الاعتراض، الأشغال توقفت لكن الأهالي يطالبون بضمانة قانونية تمنع استئناف العمل. تقرير ماريان زوين.
12: نعم بدنا نبني جبانة هون، بحاجة إلى لشيعة ولاد صيدا، وإذا ما فينا لقولنا الحل. هيدا اللي قاله صراحة النائب علي عسيران بعد ما زاروا أهالي الميومية المعترضين على هالأعمال بهالعقار. هيدا عقار 467 بالميومية كان ملك لشخصين فرقوا الحياة وورثتهم 13 شخص تقريبا. عمليا هن باعوا العقار من حوالي 3 سنين ليستفيق أهالي البلدة من نحو 3 شهور على أعمال ميدانية بهالأرض. تنيما لقلهم أنه الهدف من الأعمال بناء جبانة، الأمر اللي أكده النائب عسيران فيما بعد، والمعلومات اللي وصلت لقلهم أنه القيمين على الأشغال حصلوا على ترخيص بيسمح لهم بالبناء من سلطة محلية ما أثناء انحلال البلدية بالعهد البلدي السابق. لكن الأهالي وبعد جولات عدة مع فعاليات المنطقة تبين لقلهم أنه خبر الترخيص غير دقيق، كما وأنه عند لقاء براعي أبرشيد صيدا ودير القمر المطران إلي حداد أكد لقلهم أنه ما في أي علم بهيك موضوع. ومن أواخر شهر تموز تفاعلت الجولات الاعتراضية داخل البلدة، وتقدم الأهالي ومعهم مخاتير الأربعة بشكوى إلى وزير الداخلية اعتراضا على إنشاء هيدا المدافن.
13: ولو كانت جبانة تعود المسيحيين لأولاد الميومية كنا سنعترض على وجودها في هذه المنطقة، لما لهذا الموضوع من تأثير على العقارات المحيطة فيها. هي أول نقطة. تاني نقطة، عدم وجود ترخيص لهذا الموضوع، والترخيص لجبانة بحاجة إلى 5 وزارات وبحاجة إلى موافقات كتيرة، من الصعب تحقيقها خصوصا قربها إلى المنازل وإلى هذه العقارات اللي حكينا عنها.
12: أبناء البلدي بأكدوا أنه أي عمل ميداني بهالعقار مفترض أنه يلتزم بمعايير وضعتها البلدية.
13: أن بلدية الميومية قامت بتخفيض وتنظيم الزوناج في نطاق البلدي وفي المناطق المحيطة حفاظا على طابع البلدي الكروي، ولذلك نتمنى اللي عندهم أملاك أو عقارات في هذه الأراضي أهلا وسهلا فيهم يعمروا ضمن الزوناج المسموح فيه بنايات وأبني تراعي هذه الظروف اللي احنا كنا حطينا بالتنظيم الجديد، وما في مشكلة خالص بهالموضوع.
12: بعد الضغط اللي تمارس تحرك المحافظ والقيادات الأمنية والبلدية، وعلى أثر تحركهم تبين للأهالي أنه الأشغال متوقفة حاليا، لكن أبناء الميومية بيرفعوا الصوت عبر الام تي في طالبين أنه يلمسوا مستند قانوني بيمنع هالأعمال بأي وقت من الأوقات بالمستقبل، وبيذكروا أنه ليس من واجباتهم إيجاد الحل اللي طالب فيه النائب عسيران، وعلى الجميع الالتزام بكل المعايير القانونية الموضوعة.
10: ميدانيا شهد الجنوب تصعيدا أمنيا تمثل بسلسلة من القصف المدفعي خصوصا على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفار تبنيت، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية صواريخ باتجاه عدد من التلال في المنطقة. بالتوازي شهدت آليات عسكرية تتحرك بين كفر تبنيت وأرنون وسط انتشار وحركة عسكرية لافتة في المحور.
11: في الشأن المالي، إصلاح المصارف قبل قانون الفجوة، تخريجة قانونية أم مخاطر بأموال المودعين؟ التفاصيل مع طوان سعادة.
14: رغم تقدم قانون إصلاح المصارف في المسار التشريعي، إلا أن تطبيقه لا يزال مرتبطا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لكن في الكواليس يدور حديث عن سعي البعض إلى إيجاد تخريجة تسمح بالسير بإصلاح المصارف قبل إقرار قانون الانتظام المالي. فهل يمكن فعلا فصل القانونين عن بعضهما؟ وما الذي يعنيه فك هذا الارتباط بالنسبة إلى المصارف والمودعين؟
15: ما إذا في كلام أنه ممكن يفكوا الارتباط أو ممكن يطبقوا قانون انتظام عمل المصارف قبل الفجوة المالية، بدي أقول أنه هذا الموضوع بيكون أكثر من سوء نية، يعني يشبه المؤامرة، ومعناتها يعني في مؤامرة على ضرب الاقتصاد، ضرب القطاع المصرفي وضرب حقوق المودعين، لأنه ما ممكن أنت تنفذ بطريقة عمياء على المصارف، انتظام عمل المصارف من دون ما أكون عرفت شو المطلوب منها، ماذا لها وماذا عليها. وبالتالي أي ضرب للقطاع المصرفي مسبقا معناته هو ضرب لأموال المودعين أكيد.
14: أما المادة 37 وهي المادة الأخيرة في قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها فتنص على ما يلي: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
15: بكل بساطة مفروض اليوم نحن ننطر ليكونوا أقروا القانون الفجوة المالية، وبناء على قانون الفجوة المالية شو بده يورد بهذا القانون، شو المطلوب من المصارف، شو هن الشوائب للي رح يتم إلغائهم من الأموال المطلوبة، ويكون صار معروف إذا جيت على المصرف صرت عارف شو إله وشو عليه، وهذا الأساس أو بتعيد رسملته أو بتقول غير قابل للحياة أو بتقول بده رسملة وبده تدخل المصرف لبنان بتصنفه.
14: تبلغ مطلوبات لبنان نحو 82 مليار دولار، فيما تطرح مقترحات لخفض الفجوة إلى نحو 55 مليارا. لذلك لا يمكن البدء بإعادة هيكلة المصارف قبل حسم الرقم النهائي للفجوة، لأن أي تغيير فيه سيؤثر على حسابات المصارف والتزاماتها. وبعد تحديد حجم الفجوة يمكن تحديد وضع كل مصرف وقدرته على الاستمرار أو حاجته إلى إعادة الرسملة.
10: وللمتابعة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور، كنا عم نسمع التقرير المتعلق بالإصلاح المصارف قبل معالجة الفجوة المالية، شو تعليقك؟
16: يعني خلينا نقول هيدي للسنة السابعة، يعني المفروض نحن ناطرين أنه هالقانون يمر وما مر. على الأقل يعني الحكومة بكانون الثاني من العام الماضي حطت مشروع على الطاولة، هالمشروع رغم سريته ولكن موجود على الطاولة، أبدى عليه صندوق النقد ملاحظات، ولكن حتى الساعة عالق بالمفاوضات السياسية بالكواليس السياسية والمصالح المتضاربة. خلينا نأكد أنه أسوأ خيار، أسوأ خيار اللي هو خيار سياسي هلا، هو عدم إقرار أي حل. ما في حل مثالي، في حل مسؤول اليوم وحل صريح. تحمل المصارف زيادة عن طاقتها بينهار القطاع المصرفي كارثة، تحمل الدولة زيادة أيضا عن طاقتها يعني مزيد من الضرائب، وتحمل المودعين هن العبء، هيدي الكارثة الكبيرة. وبالتالي لابد اليوم من يعني إقرار قانون بشكل مسؤول لحتى تعيد الثقة، لأنه اليوم شو عم بي يعني شو إجا زيادة؟ إجا أزمة خارجية وأزمة داخلية، حرب كلفتها كتير كبيرة على لبنان، وأيضا حرب خارجية وأزمة خارجية، عم نشوف أثار التضخم، هيدا عم يضغط على المالية العامة وعم يضغط على احتياطي مصرف لبنان. يعني ختاما بالنسبة للسؤال اللي طرحتني، لا بالتأكيد مرتبطة اليوم قانون الفجوة المالية بإصلاح القطاع المصرفي، لأنه هيدا one package يعني بده يعالج الأزمة تيقدر يعالج الفجوة تيقدر يعني يكون عنده مقاربة وضع المصرف ككل، ولكن أيضا بده يكون مرفق بخطة للتعافي الاقتصادي وخطة لإصلاح المالية.
11: طيب بدنا ننتقل نستفيد من وجودك معنا لموضوع المفاوضات. بين الجولة الأخيرة اللي انتهت من كم يوم والجولة المرتقبة بأيلول، هل تتوقع أن يتم أو يحصل خروقات إن كان من إسرائيل أو حزب الله؟
16: أنه آخر مفاوضات كانت مفاوضات تقنية أكثر ما هي مفاوضات تحويلية إنجاز التعبير. نقاط الإيجابية أنه لأول مرة يعني بتطرح مسألة ترسيم الحدود، وهذا شيء إيجابي جدا، ولكن شفنا أنه بالنقاط السلبية أنه ما في متابعة للبايلوت زون، يعني ما عم نعرف البايلوت زون هالمناطق التجريبية وين مرحلتها تانية. بعد الأمور عالقة بموقف حزب الله الرافض لمناقشة الموضوع، مناقشة مسألة السلاح، ومنذ هذه المفاوضات أصبحت مسألة الانسحاب الإسرائيلي مرتبطة بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
11: شكرا لك دكتور نادر. في الإقليم، ظهور المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يثير الجدل، ومضيق هرمز رهينة طهران. تقرير أرار كرم.
17: للمرة الأولى منذ توليه منصب المرشد الأعلى، يظهر مجتبى خامنئي في تسجيل مصور محاطا بعدد من الأشخاص وهو يتحدث إليهم. الفيديو الذي نشرته مهر الإيرانية لم تحدد زمان تصويره أو مكانه، ما يترك علامات استفهام. حتى الساعة لا يمكن التأكد مما إذا كان الفيديو حديثا بالفعل أم أنه يعود إلى فترة سابقة وأعيد نشره في هذا التوقيت في خطوة قد يكون هدفها توجيه رسالة أو حتى تضليل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول منذ أشهر تحديد مكان وجوده ووضعه الصحي، وتكتسب هذه التفاصيل أهمية إضافية، خصوصا أن الكثير من التكهنات أثيرت منذ الهجوم الذي قتل فيه والده علي حول إصابة مجتبى خامنئي، وتحديدا إصابات محتملة في الساق والوجه، وبالتالي فإن أي ظهور مصور له سيخضع للتدقيق. أما في السياق السياسي، فأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التقى المرشد، موضح أن بيزيشكيان وخامنئي أجريا حوارا في شأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، ولا سيما تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب والظروف الراهنة للحرب والمستقبل المقبل والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة، وكذلك التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية. هذا التسريب يأتي بعد يوم واحد فقط من إقرار بيزيشكيان بأن الوضع الاقتصادي هو أبرز مصادر القلق له. في الأثناء، العين دائما على مضيق هرمز وحول الاتفاق المرتقب بين طهران وسلطنة عمان.
18: نحن نناقش مسألة مسار مؤقت، واقتربنا جدا من التوصل إلى نتيجة، لكن تحديد المسار بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، لأنه يخضع لشروط أخرى. يجب على الولايات المتحدة تقديم تعويضات عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم.
17: إذن مضيق هرمز رهينة الشروط الإيرانية، فلطهران 6 مطالب لإعادة فتحه، بينها وقف العمليات العسكرية، رفع العقوبات كما سحب القوات الأمريكية ودفع التعويضات، والإفراج عن الأصول المجمدة.
11: بعد الإعلان، كم تكلفة المجلس النيابي؟
10: وكركلا في مهرجان فرق.

0: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: كيف تبدل راتب النائب من عام إلى آخر وكم يسدد اللبنانيون فعليا لتكلفة مجلسهم النيابي؟ تقرير ستريدا بعينه.
2: في الأسابيع الأخيرة عاد راتب النائب اللبناني إلى الواجهة، 5000 دولار شهريا. بعض النواب نفى والبعض الآخر أكد المبلغ، وبحسب المعلومات المتداولة رفعت مخصصات النائب بموجب قرار من مجلس النواب اتخذ في شباط الماضي. ولكن كيف وصل راتب النائب إلى هذا الرقم؟
3: هذه محددة بموجب قانون، اللي هو القانون 717 سنة 1998، وقيمتها للنائب 8,500,000 ليرة. وكان ياخد مساعدة إضافية من صندوق تعاضد مجلس النواب 2.5 مليون، يعني كان النائب ياخد مخصصات وتعويضات ومساعدة اجتماعية 11 مليون ليرة، ما كان يوازي 7,700 دولار قبل الأزمة.
2: إليكم مسارا بالأرقام من ما قبل الأزمة الاقتصادية وصولا إلى العام 2026. ما قبل العام 2019 أي ما قبل الأزمة الاقتصادية بلغت مخصصات النائب قرابة 7,300 دولار على سعر الصرف الرسمي أنذاك. مع الانهيار المالي وانهيار سعر صرف الليرة هوت القيمة الفعلية لهذه المخصصات، وفي العام 2022 أصبحت توازي مخصصات النائب نحو 224 دولار فقط. وفي العام 2023 بلغت ما يقارب 728 دولارا. ومع الأزمة والزيادات التي منحت لموظفي القطاع العام ولاسيما المساعدات الاجتماعية ومضاعفات الرواتب، في العام 2024 استفاد النواب من زيادات مماثلة. وفي شباط 2026 رفعت مخصصات النائب لتلامس 5,000 دولار شهريا. في المحصلة أقر مجلس النواب منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم 53 قانونا، فيما بلغت كلفته على خزينة الدولة خلال هذه الفترة نحو 55 مليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة يكون معدل كلفة كل قانون أقره المجلس خلال هذه الفترة قد تجاوز 1 مليون دولار، وتحديدا 1.38 مليون دولار.
4: أزمة طارئة مع امتحان لم يكن في الحسبان فجرت اعتراضات بين الأطباء، فحص سريري مفاجئ وأسئلة عن توقيته وآليته.
5: أزمة جديدة مرتبطة بوزارة التربية والامتحانات الرسمية، وهالمرة المعنيين هن الأطباء، والامتحان هو الكولوكيوم الرسمي المطلوب لمعادلة شهادة الطب وممارسة المهنة بلبنان، وبعدد كبير من الدول نجاح الطبيب اللبناني فيه مطلوب أيضا قبل بدء الاختصاص. وبحسب النظام النافذ من 5 تشرين الأول 1996، كولوكيوم الطب العام وطب الأسنان بيتألف من خطي شفهي وسريري، وما بحق للطالب يتقدم للشفهي السريري إلا بعد نجاحه بالخطة. هالفحص السريري ما كان يجرى بالسنوات الماضية بسبب نقص الإمكانات، أما هالسنة فقررت الوزارة تطبيقه لتحسين المستوى بحسب مصادرها للMTV. وهون المشكلة، أطباء الدورة الحالية كانوا خلصوا الخطة والشفهي، وبعد حوالي الشهر من انتظار النتائج أبلغوا أنه بعد في فحص سريري لازم يقدموا.
6: نحن الامتحان تعين بشهر 9، نحن جامعاتنا واختصاصاتنا والمستشفيات تبعنا بتنبلش شغل فيهم بواحد 9. نحن إذا ما التزمنا بالجامعات اللي رايحين عليها وبالاختصاصات يلي نحن رايحين عليها نحن حنخسر هذه البوزيشنز.
7: في مصير 224 طالب بيروحوا بشخطة قلم. أنا كانت قدمت وراقي على الكويت وإجت أوكي، من ضمن الوراق المطلوبة مني إذن مزاولة مهنة. أنا ما بقدر بقى سافر لأنه في وقت محدد لحتى لأقدم وراقي فيه.
5: الوزارة بتقول أنه الامتحان مش مستحدث، وأنه توفر البنية التحتية اليوم بالجامعات الخاصة سمح بتطبيقه.
8: احنا دائما مضطرين ننتظر صدور النتائج الامتحانات الخطية لحتى نقدر نقرر الامتحان السريري وين بده يتم بأي تاريخ. معالي الوزيرة تحاورت مع وزير الصحة بهذه المسألة، واثنين متفقين على أهمية إجراءه، يمكن منهم متفقين على كأنه هيدول طلاب السنة يخضعوا له أو لا. الوزيرة مؤمنة بأهمية إجراءه هيدي السنة.
5: نائبة الأطباء ببيروت وطرابلس وجهت كتاب لوزيرة التربية أيدت الامتحان من حيث المبدأ، لكن طلبت تأجيله للعام المقبل بعد تحديد المنهجية، آلية الامتحان ومعايير التقييم وإبلاغ المرشحين مسبقا. مدير عام التعليم العالي اعتبر أنه الكتاب موقع من النائب وبيمثله شخصيا مش مجلس النقابة، لكن نائب الأطباء

0: ما رح ينتظروا مكتوفي الأيدي. سيتم تقديم دعوى قضائية ضد الوزارة أمام مجلس شورى الدولة باعتبار أنه قرار الوزيرة بيتجاوز صلاحيتها بموجب القانون.
1: هذا يعد مخالف للقانون لأن الوزارة قد أعلنت مسبقا الجدول الزمني وجدول الامتحانات المطلوبة من الطلاب، وبالتالي لا يمكنها من بعد هذا القرار أن تصدر قرار جديد بعد الانتهاء من الامتحانات المطلوبة منهم بإخضاعهم لامتحان إضافي، مما يشكل أعباء إضافية جديدة وقد يسبب أضرار لبعض الطلاب المرتبطين بأعمالهم في الخارج.
0: باختصار، معارك وزارة التربية مستمرة، والأيام المقبلة وحدة بتحدد إذا معركة الفحص السريري رح تنتهي بفوز الوزارة أو مثل معركة امتحانات الترمينال بتراجعة.
2: روحيا، من كنيسة القديسين سركيس وباخوس في حرف مزيارة، أكد البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي أن على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة رافعا الصلاة لكي تثمر المفاوضات. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد إلى جانب عدد من المطارنة والكهنة وبمشاركة حشد من المؤمنين.
3: نجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني، مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
4: إنمائيا، اختتم في أزهر البقاع لقاء البقاعي العام لبقاء ما وانتماء بمشاركة مرجعيات دينية وسياسية وفعاليات من مختلف القطاعات. أقر المجتمعون وثيقة ختامية تتضمن أولويات إنمائية أبرزها البنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء والبيئة والصحة، وأعلنوا اعتماد الملتقى البقاعي للإنماء والانتماء إطارا وطنيا دائما لمتابعة قضايا المنطقة، مؤكدين أن إنماء البقاع جزء من إنماء لبنان.
2: لأكثر من 100 عام بقيت هذه الصورة مخبأة داخل صندوق خشبي قبل أن تعيد إحياء واحدة من أحلك صفحات تاريخ لبنان. هذه قصة إبراهيم نعوم كنعان، تقرير مصطفى غبريس.
5: بعد أكثر من 100 سنة على المجاعة الكبرى بلبنان، لا تزال صورها محفورة بذاكرة الناس، بس قليل اللي بيعرفوا مين كان وراها. اسمه إبراهيم نعوم كنعان، واللي كتير بيعتبروه أول مراسل حربي لبناني. سنة 1915، وبينما كانت المجاعة عم تحصد أرواح آلاف اللبنانيين، حمل كنعان كاميرته وجيل بقرى وشوارع متصرفية جبل لبنان حتى يوثق بعدسته واحد من أحلك الفصول بتاريخ البلد. وبحكم منصبه كرئيس للجمعيات الخيرية بالمتصرفية، قدر يتنقل بحرية أكبر من غيره ويلتقط مشاهد ما كان سهل حدا يشوفها أو يجرؤ يوثقها بظل الحكم العثماني. بس مهمته ما وقفت عند التصوير. بحسب حفيده كان يستغل تنقلاته حتى يهرب كيس الطحين ويوزعها بالسر على العائلات الجائعة، ومعرض حاله للخطر إذا انكشف أمره. وبعد المجاعة انحفظت صوره بصندوق خشبي وظلت مخبية لأكثر من 100 سنة بعد ما حرصت بنته على حمايتها حتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية. ولما انفتح الصندوق أخيرا لقوا 23 صورة أصلية خضعت لعملية ترميم استمرت أشهر قبل ما تنعرض للمرة الأولى بالجامعة اليسوعية. واليوم هالصور ما بتمثل بس أرشيف تاريخي، بل شهادة حية على وحدة من كبرى مقاسي لبنان، وإرث رجل آمن إنه الصورة قادرة تحفظ الحقيقة حتى ما تنتسى.
4: ثقافيا، عقد الستينات الفريد، بيروت عاصمة الإبداع والحرية. إعداد ميشيل معيكي.
6: عقد الستينات الفريد لخالد زيادي، تاريخ توثيقي حول الثقافة والسياسة والمجتمع. بيروت تلك منصة الحريات، جاءها المبدعون العرب هربا من أنظمة القمع والتخلف. مرحلة الستينيات الذهبية أنتجت نهضة حداثية لروادنا اللبنانيين فنونا وأدبا، كما شهد لبنان حضورا للشهابية شكلت نقلة دستورية لتحديث مؤسسات الدولة.
7: الواقع أن لبنان عاش في تلك الفترة تغيرات أيضا بسبب تحولات داخلية عرفنا فترة أنها

0: الشهابي مع كل الإصلاحات التي حدثت آنذاك، لبنان أصبح منصة ثقافية للعالم العربي. الواقع أنه عقد الستينات في لبنان انتهى مبكرا. نأمل دائما بأن تستعيد بيروت دورها كعاصمة ثقافية للعالم العربي، إذا ما استطاعت أن تحافظ على مناخ الحرية، وإذا ما أعادت الانفتاح على العالم وكانت منصة للحوار بين التيارات الفكرية والأدبية والسياسية.
1: بالمقارنة الصعبة، نشهد اليوم مراوحة تراجعية خطيرة مع الصدمات والاحتلالات المرهقة للوطن والمواطنين.
2: في فقرة الصحة، جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو فات تسرع التعافي وتخفف الألم.
3: تعد جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو أو Video Assisted Thoracic Surgery من أبرز التطورات في جراحة الصدر، إذ تتيح للطبيب إجراء العديد من العمليات من خلال كاميرا دقيقة وأدوات جراحية تدخل عبر شقوق صغيرة في الأضلاع من دون الحاجة إلى فتح الصدر كما في الجراحة التقليدية.
4: جراحة الصدر تشمل جراحة الأعضاء لضمن القفص الصدري بما فيها الرواية، بما فيها الغشاء الداخلي، بما فيها المريء، باب المعدة والقصب الهوائية. ومبدئيا هي أغلبها إلى علاقة بالأورام إن كانت سرطانية أو غير سرطانية، ومنها ما له علاقة بالأورام، له علاقة بمضاعفات التهابات الرواية اللي بتسبب تجمع السائل داخل القفص الصدري.
3: من أبرز مزايا هذه الجراحة أنها تخفف الآلام بعد العملية وتقلل من المضاعفات، ما يساعد المرضى على استعادة وظائف الرئة والعودة إلى نشاطهم اليومي بشكل أسرع مقارنة بالجراحة المفتوحة.
4: الجراحة مبدئيا بأغلبها من الجنب، حتى لما المريض يوقف ما ببين كثير الجروحات، هي جرحين أو ثلاث جروحات مش أكثر، أكبر واحد فيهم هالقد. بعد العملية نحن بهمنا منتوقع أن المريض بالليلة ذاتها بيوقف وبيمشي، وعادة العملية التقليدية بتاخد 4-5-6 أيام بالمستشفى، بهيك عملية يوم أو يومين، يعني ليلة أو ليلتين يروح المريض على البيت.
3: تلتقي في مركز كليمانسو الطبي أحدث التقنيات بأعلى الخبرات الطبية لتقديم جراحات صدرية دقيقة بأقل تدخل جراحي وتسريع تعافي المرضى وتحسين جودة حياتهم.
2: بعد الإعلان عند التختتم مهرجاناتها،
5: وحمار في صندوق سيارة،

0: الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: كنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455، 01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: من ساحة جمعت الموسيقى والرياضة والسينما والعائلة تغلق عند صفحة صيف 2026 على وعد بأن يكون صيف 2027 أكثر تميزا.
1: من الفن إلى الرياضة ومن السينما إلى الأجواء العائلية، اختتمت مهرجانات صيف عند 2026 دورتها الخامسة بعد شهر حافل بالفعاليات. حول البلدة إلى وجهة صيفية استقطبت آلاف الزوار من مختلف المناطق اللبنانية. على مدى شهر كامل تنوعت رزنامة المهرجان بين حفلات وأمسيات فنية أحياها عدد من الفنانين اللبنانيين وعروض موسيقية ووطنية جمعت الجمهور بأجواء من الفرح والتفاعل. كما حضرت أجواء كأس العالم 2026 على شاشة عملاقة بساحة المهرجان، حيث تابع المشجعون المباريات، فتحولت الساحة إلى مدرج جماهير كبير بيجمع الرياضة بالترفيه وروح المشاركة. وشهدت الدورة بطولة عندئت للبادل وتحدي طاولة الزهر إلى جانب مسابقات وأنشطة شبابية كرست أجواء المنافسة. أما الأطفال فكان لهم نصيب وافر من البرنامج مع عروض ترفيهية ومسابقات يومية وأنشطة تفاعلية. وللمرة الأولى دخلت السينما على خط المهرجان مع تنظيم ليالي سينمائية بالهوى الطلق بالتعاون مع السالون الثقافي، عرضت خلال أفلام لبنانية. ومع إسدال الستار على الدورة الخامسة وجهت إدارة مهرجانات صيف عندئت الشكر إلى الفنانين والشركاء والجهات الإعلامية والقوى الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني وبلدية عندئت وكل من ساهم بإنجاح هذه الدورة.
2: والآن إلى الصفحة الرياضية. بدأ سوق الانتقالات بالدوري اللبناني لكرة السلة يشتعل مع حركة بين الأندية لتعزيز صفوفها استعدادا للموسم الجديد. البداية مع نادي الرياضي وعودة أسطورة كرة السلة اللبنانية علي محمود إلى صفوف الفريق إلى جانب التعاقد مع نيك ويست. من جهة أخرى بيواصل بيروت تدعيم صفوفه حيث انضم للفريق كل من فادي مغربل وعبد صباغ من هوبس، أنطوني نبأ من السنترال وهادي الخطيب وستيف عساف من الشانفيل، فيما انتقل جو أبو سمرة من بيروت إلى الأنطونية. وتعاقد الأنطونية أيضا مع ديكان بيدكسن بعد تجربته القصيرة مع هومنت من الموسم الماضي، كما انضم إلى الفريق جيمي سالم. أما أنس إي فضم إلى الفريق جابرييل سماحة من الشانفيل وجورج إيف دعبول من الهوبس، وانتقل يوسف غنطوس من الرياضة إلى الأنترانيك، كما انضم جان لوك مخلوف من الأنطونية. من جهة السنترال انضم عمر جمال الدين إلى الفريق بصفقة تعد من الأهم، فيما عاد إلي غالب إلى السنترال من الحكمة، كما جدد ماثيو خوري عقده مع الفريق. وعم تتوصل حركة الانتقالات بالدوري اللبناني مع ترقب المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة. عم بيواجه النجم المصري محمد صلاح دعوى قضائية بمصر بعد ما ألزمت محكمة القاهرة اللاعب بالحضور شخصياً أمامه خلال شهر أيلول المقبل لأداء اليمين الحاسمة بقضية بتتعلق بمستحقات مالية لمحامي مصري. وحددت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية يوم 6 أيلول 2026 موعد للجلسة يلي تقدم فيها المحامي عمرو فرجالة مرسي عبد التواب، وبيطالب المحامي بالحصول على مستحقات مالية. قال إن بدل أتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى متابعتها لصالح صلاح خلال السنوات الماضية. وبحسب قرار المحكمة فإن عدم حضور اللاعب شخصيا لأداء اليمين أو رفض أدائه من دون مبرر قانوني قد يؤدي إلى اعتباره ناكل عن اليمين وما يترتب على ذلك من أثار قانونية. هيدي كانت نشرتنا الرياضية.
0: شكرا جايل، يعطيك العافية.
2: شكرا جايل.
0: سياحيا، افتتاح مهرجان فقرة كفر دبيان بعرض مميز لمسرح كاراكلا. الأجواء وتفاصيل نتابعها معا مباشرة من هناك مع زميل ماريو دويري. ماريو مساء الخير. كاراكلا بفقرة.
3: مساء الخير فادي. يعني انجاز جديد لاروك برودكشن من هون من قلب كفر دبيان. يعني مثل ما شايفين بعدسة الزميل كمال ابي راشد، الشو تبع كاراكلا بلش مرة جديدة، واليوم قصة جديدة عم بخبروها. وإلى جانب النجمة اللي صار كاراكلا، اللي صار يعني سنين وسنين حملت رسالة كتير كبيرة بالموسيقى بالمسرح وبالفن، اليوم شو الرسالة يلي بتحمليها بهيدا الشو يلي عم تنقل لنا إياه اليوم؟
4: أول شيء أهلا وسهلا فيكم معنا بمسرح كاراكلا. اليوم نحن افتتاحية مهرجانات كفر دبيان. الرسالة اللي حاملينها أنه الفن ما له حدود، ولبنان شو ما صار بيضلوا موجود. مسرح كاراكلا مسرح لكل لبنان، لكل العالم، من كل المهرجانات. وهي أول مرة منطل على مهرجان كفر دبيان ومنرجع منلاقي جمهورنا، يعني من بعد هالسنة وهالفترة اللي عتمت على لبنان منقول أنه نحن بعدنا موجودين، ومسؤولية كل لبناني، كل فنان، كل شخص بينتج شيء للبناني يضلوا عم يكمل ويجيب ثقافة وتاريخ لبنان. اليوم عم نقدم فينيقيا الماضي ولبنان الحاضر، هو نفس يعني لبنان
3: اللي صار. يعني اليوم أكيد هالعمل العظيم واستقطب شخصيات كتير مهمة، من بيناتهم السفير الأمريكي يلي هو موجود معنا هون، بس كان في دمعة بعينك قبل ما تبلش قلتي لي اليوم ابني يلي عمره 9 سنين على المسرح. خبريني قد ايه اليوم مهم لأم تشوف ابنها على المسرح.
4: أول شيء دمعتي موجودة على طول بتشوف الفرقة على المسرح، يعني ابني ابن خيي على المسرح، الفرقة نحن عائلة وحدة، عائلة كاراكلا هي مدرسة حياة، حاملين هالرسالة وحاملين علم لبنان ومنسافر فيه من كل مناطق لبنان، من بعلبك على مهرجانات بيت الدين، اليوم على كفر دبيان لأول مرة وعلى مسارح العالم. فخورين بثقافتنا، فخورين من نقدر نقدمه. بحس أنا شخصيا عندي مسؤولية كبيرة أن نحافظ على هالفن وخلي الجيل الجديد يعرف أهمية لبنان وأهمية ثقافة لبنان وقديش نحن قادرين نكمل لقدام إذا منتوحد ومنحكي لغة جمال.
3: شكرا لك. فإذا هالمهرجانات ما رح تنتهي هون، 11 و12 الشهر رح تكون أيضا مستمرة هالمهرجانات، ولأنه الفن هو أهم من أي كلمات. خلينا ننهي مع الزميل كمال أبي راشد بصورة سريعة لهالعمل الرائع يلي عم تشهد فرد بيان اليوم.
5: شمسو سيكوي جيجز رامسيس.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. نشرت يازا فيديو عامل جدل كبير على مواقع التواصل ببين في حمار محطوط بطريقة غير آمنة بصندوق سيارة وهي ماشية على الطريق. المشهد أثار استياء كتير من الناس، خصوصا أنه نقل الحيوانات بهالطريقة مش مقبول، وبيعرض الحيوان للأذى ولا الخطر، وكمان ممكن يشكل خطر على السائقين وباقي السيارات على الطريق. اليوتيوبر الشهير مستر بيست، واحد من أشهر صانعي المحتوى بالعالم، رجع تصدر السوشيال ميديا بترند جديد بعد ما نشر فيديو عم يرقص فيه على ترند روسي، وبيصير عن تشر بشكل جنوني على تيك توك، ووصل لأكثر من 10 مليون ريبوست خلال أيام، ليصير بحسب الأرقام المتداولة الفيديو الأكثر إعادة نشر بتاريخ المنصة. واللافت أنه مستر بيست بنفسه استغرب كل هالانتشار وعلق مش عارف ليه. منشوف سوا الفيديو.
6: Beast, Reese, Mr. Beast, yes, Reese. Посмотри вниз, там Mr. Beast, каратист, Mr. Beast, юрист, Mr. Beast, гитарист.
2: بمشهد كوميدي انتشر فيديو من مطار موسكو لسيدتين وصلوا متأخرين عن رحلتهم، فقرروا يلحقوا الطيارة بنفسهم. فاتوا على مدرج المطار وركضوا باتجاهها، بس الطيارة كانت أصلا عم تنسحب استعدادا للرحلة، فاضطروا يوقفوا العملية لأسباب تتعلق بالسلامة قبل ما يتدخلوا موظفين المطار والشرطة ويبعدون عن المدرج.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: من الطبيعي بمثل هالفترة من السنة نحس بالشوب، خصوصي إذا كنا على الساحل، والسبب هو الرطوبة العالية يلي بتخلينا نحس بحرارة أعلى من الحرارة الفعلية، بس ما في موجة شوب وبعدنا ضمن المعدلات المعتادة. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة 60%. الحرارة بالنهار ضمن معدلاتها وعم تسجل 32 درجة بصيدا وعين قبل، 35 بزحلة و34 درجة بشكة. أكيد بتنخفض الحرارة من عشية خصوصي على الجبال، وبتلامس 23 درجة بمخدوشة، 16 بكسارة و21 درجة بحصرون. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، فما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا حماية، وموج البحر منخفض. عملوا حساب الخطايطة القوية على الجبال، الحرارة بتوصل لل 28 درجة ورطوبة متوسطة. شو ناطرنا هالأسبوع؟ بكرة والثلاثة طقسنا مستقر كليا وصافي، في شوب بسبب الرطوبة العالية على الساحل، بس الحرارة ضمن معدلاتها وبتسجل 32 درجة. الأربعاء والخميس ما في تغيير كبير بالطقس، بتبقى الأجواء قليلة الغيوم، الحرارة 32 درجة على الساحل، بس لأنه الرطوبة بتعلى فمنحس كأنه الحرارة 39 درجة. ترونا بكرة لتفاصيل أكثر عن الطقس بالأسبوع اللي جاي، وتصبحوا على خير.
1: شكرا لك كريستينا.
3: شكرا كريستينا. ختام النشرة، تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام، ومتي.com.lb.
1: شكرا للمتابعة، الى اللقاء.
3: الى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة اخبار اخبار اخبار اخبار

تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: بعد أسبوع من الآن وفي مثل هذه الليلة ينتهي مفعول اتفاق إسلام أباد. قبله على الأرجح قد تولد في عمان تسوية موقتة حول هرمز، فهل تعيد المنطقة عقارب الساعة إلى ما قبل 28 من شباط؟ في الشرق الأوسط الوقائع لا تنتظر الاتفاقات. بعد يومين فقط على اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي، جاءت جازان أمس والمخ اليوم لتقول إن المظلة الأمنية الجديدة لا تعني أن السماء آمنة، وأن حسابات الدول المعنية لا يحكمها قاموس واحد. وأيا يكن مصير الاتفاق الثابت أن الخليج يبحث عن حماية بصيغ جديدة، والمنطقة لن تستقر قبل أن تبرم التسويات الكبرى. في سوريا تفاهم روسي سوري حول طرطوس وحميميم يعيد تثبيت موسكو لاعبا في معادلة تتغير خرائطها بسرعة. اتفاقات وتحالفات جديدة، فأين لبنان من كل ذلك؟ في مسار التفاوض كلام عن تشدد لبناني في حضور الجولة الثامنة من اجتماعات روما، سقفه شرطان: وقف الانتهاكات وتوسيع المناطق التجريبية. ولأن إسرائيل تدير معركتها على إيقاع انتخاباتها، يصبح السؤال: ماذا يفعل لبنان في هذا الوقت؟ هل ينتظر منطقة تجريبية تتقلص يوما بعد يوم حتى باتت محصورة ببعض زواريب زوطر الغربية؟ أم يستثمر في إعادة تحصين الداخل؟ هذا التحصين يبدأ من إقرار القوانين المطروحة أمام الجلسة التشريعية الثلاثاء والأربعاء، وأولها قانون الإصلاح المصرفي الذي تأخرت ولادته سنوات، ليتبين أن قدرة صندوق النقد الدولي على تسييل مطالبه دونها منظومة لبنانية لا يستهان بقدراتها. ومن العفو المصرفي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام الذي تنقل عقدا بين الطوائف والملل فصار إقراره ممكنا. يسري ملء الوقت الضائع أيضا على نقاش حقيقي بين أهل الدولة حول تموضع لبنان ضمن خرائط الممرات التجارية والنفطية، وكيف نحمي سلمنا الأهلي ونحقق خيار حصرية السلاح. لبنان أمام وقت قد يبدو ضائعا، لكن إذا أحسن استخدامه قد ينتقل من موقع المتلقي إلى موقع من يحدد ولو جزئيا ما يريد. والإرادة تكون بتنفيذ القانون، القانون الغائب مثلا عن محيط المطار.
4: MTV. مع انتهاء أسبوع مفاوضات روما أمران مؤكدا: الأول أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا ومعقدا ومليئا بالمصاعب والمطبات، فإسرائيل المستقوية بالوضع الميداني لا تريد تقديم تنازلات كبيرة فيما لا يبدو الراعي الأمريكي راغبا في ممارسة ضغوط قوية على تل أبيب. الأمر الثاني أن حزب الله لا يريد أيضا أن يعطي أي شيء يؤدي إلى تعزيز الموقع التفاوضي للدولة. هكذا فإن السلطة اللبنانية واقعة بين ضغطين أحلاهما مر. فمن جهة إسرائيل لا تريد التخلي عما حققته من مكاسب ميدانية على الأرض، فيما حزب الله لا يريد التخلي طوعا عن سلاحه، ولو أن هذا السلاح أضحى بلا قيمة فعلية ويرتد سلبا عليه كلما استعمله أو كلما طلبت إليه إيران استعماله. هكذا فإن المراوحة والانتظار سيكونان سيدي الموقف من الآن إلى آخر تشرين الأول، موعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن الانتظار المذكور لا يكون على البارد، ذا كأن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية وجديدها الجرف المستمر لمنطقة زوتر الشرقية، إضافة إلى القصف المدفعي المركز على عدد من المناطق وأبرزها مرتفع علي الطاهر. الواضح أن تل أبيب ستواصل عملياتها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي في خضم عملية بالغة الأهمية، مؤكدا أنه يعمل بقوة في لبنان، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر. إقليميا الوضع يتعقد من جديد، فوزير الخارجية الإيرانية أعلن ألا مفاوضات مع أمريكا في ظل استمرار الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. لكن التطور الأخطر تمثل في إعلان الحوثيين استهداف مصفات لشركة أرامكو في السعودية.
2: الجديد.
5: على مفترق طرق روما يختتم الأسبوع أعماله السياسية ووقائعه الميدانية بمعادلة لا نتائج إيجابية من الجولة السابعة واستمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا في جولات متتالية لم يعد عددها يتسع للحساب. وعلى واقع مثبت بالعين السياسية المفاوضة بأن إسرائيل لا تريد التفاوض ولا تقديم أي شيء على الطاولة في زمن انتخاباتها المصيرية، فإن الوفد اللبناني واقع بين قدرين: عدم العودة المفترضة إلى روما في أيلول قبل تحقيق تقدم واضح في ثلاثة عناوين أساسية، من وقف إطلاق النار إلى تحديد منطقة تجريبية وصولاً إلى وقف التجريف، وبين عدم التعويل على مسارات أخرى أثبتت عدم نجاحها، من إسلامباد إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وعليه فإن زمن الفاصل بين لا نتائج الجولة السابعة وبين أيلول المفترض سيراهن فيه لبنان على جهود دبلوماسية وتطورات إقليمية تحمل معها انعكاسات إيجابية على مسار الإطار التفاوضي. لكن الموقف الإسرائيلي بالكلام والأفعال يأتي لينسف كل مسار يمكن البناء عليه. وفي السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل بكل قوتها وخبراتها الاستخباراتية، وأن العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان بالغة الأهمية من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعتها أو أهدافها. وعلى إيقاع كلام نتنياهو فإن العمليات العسكرية مستمرة والدمار مستمر والوقائع الميدانية تتقدم على المسار السياسي. وعلى خطوط الرئاسات وبحسب معلومات الجديد فإن مقابل الكلام الرئاسي في بعبدة والذي شكل إحاطة قدمها رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومية الأخيرة ورسم فيها خطوط الواقع التفاوضي وخلفيات المشهد الحالي ربطا بزيارة واشنطن ومندرجات الوعود الأمريكية، فإن عين التين تلتزم الصمت إزاء لا نتائج الآتية من روما. وتضيف المعلومات أن صمت الرئاسة الثانية حول ما يحدث من تفاوض خلف البحار يقابله موقف عال بالنبرة والاعتراض تجاه تصعيد إسرائيل المستمر وخرقها المتواصل وعدم التزامها بوقف النار والهدم والتجريف. وفي قلب هذا المشهد تبدو واشنطن أمام اختبار حقيقي، فالولايات المتحدة وعدت بالعمل على تحقيق تقدم في المسار، فيما يستعد الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد للوصول إلى بيروت لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية. لكن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، لأن المطلوب من واشنطن لم يعد فقط إبقاء خطوط التفاوض مفتوحة، بل منع انهيارها قبل أن تبدأ الجولة الثامنة في مسار لم ينجح حتى الآن في وقف تغيير الوقائع على الأرض والواقع بالواقع يذكر، فمن لبنان إلى غزة، حيث حسم نتنياهو موقفه برفضه وثيقة البنود 15 التي قدمها مجلس السلام، وأكد أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. ولم يكتفي نتنياهو بغزة، فالدولة الفلسطينية بحسب كلامه لن تقام لا في غزة ولا الضفة ما دام رئيسا للحكومة. ومن على منبر حكومته أطلق أيضا تهديده صوب إيران قائلا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، ليرسم معادلة أن غزة رهينة نزع السلاح، الدولة الفلسطينية مرفوضة وإيران تحت التهديد. فهل ستستطيع واشنطن احتواء التصعيد أم أن المرحلة المقبلة تسير على إيقاع الانتخابات الإسرائيلية التي سيخوضها نتنياهو بأدوات النار والدمار؟
2: المنار.
6: ما يعلنه المحتل الإسرائيلي وينكره مفاوضه اللبناني أكدته الخارجية الصهيونية عبر نشر خريطة رسمية ضمت فيها الجنوب اللبناني إلى الكيان العبري. هي أخطر المواقف الرسمية لحكومة الاحتلال، لم ترها الحكومة اللبنانية ولا خارجيتها الخارجة عن كل حس ودور، ولم تستفز السلطة لتستنفر أجهزتها وأبواقها كما تفعل عندما تزعجها تغريدة رأي. فالجميع في سبات مقيت ينذر بانحلال بنيوي في الدور والمسؤولية لمن أعطوا كل شيء للإسرائيلي والأمريكي دون أي مقابل. فالخريطة الفضيحة التي لم يتم التراجع عنها من قبل الخارجية الإسرائيلية حتى الآن لا تقل خطورة عما يجري يوميا على أرض الجنوب من قصف صهيوني متواصل لا ينقطع من المنصور حتى علي الطاهر، وتفجير وتدمير ممنهج للقرى وإحراق لمساحات زراعية شاسعة في قرى البقاع الغربي والجنوب، فيما صمت السلطة وتمسكها بموقفها التفاوضي يلامس حد الجنون السياسي، بل إنها سلطة تبيع الأوهام بعد أن دفن المحتل الإسرائيلي اتفاق إطارها الذي ضمن أمن إسرائيل على حساب أمن لبنان كما قال نواب حزب الله. أما الجنوب اللبناني فيريد من يحميه لا من يفاوض عنه كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فالنار التي تحرقه ستحرق كل لبنان ولا منطقة آمنة من مشاريع إسرائيل الكبرى. والدليل ليس خريطة الخارجية الإسرائيلية فحسب، بل موقف بنيامين نتنياهو الانتخابي اليوم الذي أعلن أنه لا انسحابات من الأرض التي يحتلها، بل أطلق مزيدا من مشاريع الاستيطان في الضفة، ورفض بنود اتفاقية مجلس السلام في غزة قائلا إنه يعرف كيف يتمسك بموقفه حتى في مواجهة أفضل أصدقائه أي الأمريكي عندما يكون ذلك ضروريا. فمن الضروري أن يسمعه شريكه التفاوضي في لبنان. في إيران إعلان صريح أنه لا مفاوضات مع الأمريكي في ظل السلوك العدواني ودون تنفيذ بنود اتفاق إسلام أباد، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات والقيادة وشعبها يدا واحدة لترتيب كل مقدرات الصمود والتصدي للعدوان، كما أظهر لقاء قائد الثورة آية الله سيد مجتبى الخامنئي بالرئيس مسعود بيزشكيان. وما يظهره الميدان اليمني أن قرار رفع الحصار لا رجعة عنه، وأن التصدي للاعتداءات السعودية على الأراضي اليمنية متواصل، وكذلك الرد عليها كما حصل اليوم باستهداف تجمع للجيش السعودي وحلفائه في مأرب ومنشأة تابعة لأرامكو في جيزان، كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان.
2: NBN.
7: فصل جديد من فصول العدوانية الإسرائيلية يضاف إلى سجل أسود واسع يضيق بالارتكابات والجرائم قتلا وخطفا وتدميرا وتفجيرا ونسفا للبنى التحتية والمنازل والأحياء السكنية. الفصل العدواني الجديد ارتكبه العدو بمسيراته التي ألقت مقذوفات ومواد حارقة على مساحات واسعة من الأحراج والأشجار في مناطق جبلية تمتد من نيحة إلى كفرحونة وعدد من المرتفعات في البقاع الغربي. وعلى مدى ساعات طويلة عملت فرق الدفاع المدني والإطفاء على محاولة تطويق النيران في ظروف ميدانية صعبة نتيجة وعورة المرتفعات وامتداد النيران إلى بؤر وعرة لا يمكن للآليات الوصول إليها، ولذلك طلبت مؤازرة من طوافات الجيش اللبناني. وقد وردت إلى الNBN استغاثات من المواطنين الذين طالبوا الوزارات والإدارات المعنية بالتحرك الفوري، محذرين من أن استمرار الحرائق يهدد الثروة الحرجية والبيئية في المنطقة ويستدعي معالجة عاجلة. دخان العدوان على الثروة الحرجية لم يحجب الوقائع اليومية من قصف جوي ومدفعي وتمشيط وعمليات تدمير ونصف وتفجير للقرى، يضاف إليها ما زعمه بنيامين نتنياهو عن عمليات نفذها جيشه في الأيام الأخيرة في لبنان ولا سيما في منطقة علي الطاهر من دون أن يعطي تفاصيل إضافية. يأتي ذلك غداة الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، والتي تكشف بعد 3 أيام على انتهائها المزيد من المعلومات حول تعنت ومراوغة الوفد الإسرائيلي، الأمر الذي دفع مصادر رئاسة الوفد اللبناني إلى وصف المحادثات بأنها كانت شاقة وشهدت احتداما في النقاش. وقالت المصادر نفسها إن عودة الجانب اللبناني إلى المفاوضات مشروطة بوقف إطلاق نار شامل وتحقيق منطقة تجريبية ثانية في بنت جبيل والخيام ووقف هدم المنازل وتجريف الأحياء السكنية. على المستوى الداخلي تتواصل الاستعدادات للجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتضمن جدول أعمالها بنودا مهمة في طلعتها العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وتعديلات إعادة هيكلة المصارف. أما حياتيا فإن فوضى قطاع المحروقات التي رصدت في الساعات القليلة الماضية تتجه نحو الانحسار وسط نفي وزارة الطاقة وجود أزمة وتأكيد المعنيين بالقطاع بدء البواخر إفراغ حمولتها غدا. أما بواخر وسفن مضيق هرمز فلم يطرأ على وضعيتها أي جديد بانتظار نتائج المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان، غير أن هذه المحادثات لا تعني إعادة فتح المضيق على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي ربط استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بتوقف الجانب الأمريكي عن انتهاك مذكرة التفاهم وبتقديمه تعويضات للجمهورية الإسلامية عن هذه الانتهاكات. وبانتظار ما يمكن أن يستجد في الأيام والساعات المقبلة على المسار الإيراني الأمريكي، برز اليوم ما أعلن بشأن اجتماع عقده مرشد الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بازشكيان مع بداية السنة الثالثة من ولايته الرئاسية.
8: OTV.
9: من غزة إلى إيران ولبنان، 3 مسارات تفاوضية تصطدم بعقدة واحدة، شروط بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية والانتخابية. ففي غزة دعت حركة حماس واشنطن والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى ممارسة ضغط فعلي على الحكومة الإسرائيلية بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة مجلس السلام المؤلفة من 15 بندا، وربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع سلاح حماس بالكامل. وفي الملف الإيراني لا تبدو الصورة أقل تعقيدا، فنتنياهو جدد تعهده بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، في تهديد صريح بأن إسرائيل تحتفظ بخيار التصعيد حتى لو نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما لبنانيا فالسؤال لم يكن يوما عن عدد جولات التفاوض بل عن نتائجها. 7 جولات مرت من دون انسحاب إسرائيلي أو توقف للاعتداءات، فيما يزداد الانقسام الداخلي حول جدول مسار المعتمد. أما حزب الله فجدد هجومه على المفاوضات المباشرة واتهم السلطة التي لا يزال حتى اللحظة ركنا أساسيا فيها بتجميل نتائج معدومة. وبين من يعتبر التفاوض طريقا إلزاميا لتجنيب لبنان مواجهة جديدة، ومن يراه مسارا بلا ضمانات ولا نتائج. الحقيقة على الأرض هي المعيار، فلا إنجاز من دون انسحاب، ولا استقرار من دون حل واضح لمسألة السلاح، ولا تسوية قابلة للحياة إذا بقيت خاضعة للحسابات الإسرائيلية من دون سواها في ظل انعدام التوازن الإقليمي.
10: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
1: الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية المعالج النفس حركي جان بول صليبة ضيف كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. استهدفت غارة معادية بلدة المنصور والجوار، وسمعت أصداء هذا الاستهداف في مدينة صور. كما دخلت دبابة إسرائيلية إلى بلدة حداثة حيث قامت بإحراق منازل. واستهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، وطاول قصف مدفعي إسرائيلي وادي سطلوقي جنوب لبنان. وألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفرحونة. وفي الوقت عينه استهدفت قذيفة إسرائيلية بلدة مشاع المنصوري. وواصل الجيش الإسرائيلي جرف المنازل في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. كما انتشر فيديو عبر وسائل التواصل يظهر قوات اليونيفل وهي تتفاجأ بدورية مشاة إسرائيلية خلال دورية لها في بلدة صربين فتتراجع. كذلك سجل انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية خلال عمليات إخماد حريق تومات نيحة. إلى ذلك أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار حتى التاسع من آب باتت كالتالي: 4335 شهيدا و12277 جريحا. توقف حزب الله في بيان عند خريطة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم تضم جنوب لبنان المحتل إلى كيانها اللقيط وفق بيان حزب الله. واعتبر الحزب أن السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو، وهي مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها ووقف تفاوضها المباشر والمذل مع العدو والمفتقر لأي أوراق قوة، والتحرك الفوري على المستويات كافة من الحكومة إلى مجلس الدفاع الأعلى، إذ يفترض أن تعقد جلسة طارئة

0: فكرة لا يجوز أن تنسى، وأن الأجيال يجب أن تعرف وأن تعرف أن الحرية كانت دائما ثمرة نضال وتضحيات، وأن مستقبل الأبناء هو الأولوية، وإننا نريد لشبابنا أن يصنعوا مستقبلهم بالعلم والمعرفة، وأن تبقى هذه المنطقة مساحة للفرص لا للهجرة. رد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما جاء في بيان للنائب السابق عماد وكيم، معتبرا أن القوات اللبنانية تعاني من فشل إداري كامل في وزارة الطاقة وتخل عن الواجبات، وإنهم يعملون على تفريغ بواخر بلا تدقيق بالمواصفات، ويقدمون نموذجا عن سوء إدارة ما بيتخبى. وأشار خوري إلى ما وصفه باللا رؤية وباللا بديل وباللا قدرة على الحفاظ على مكتسب قائم، والنتيجة سياسة تخبيص كلفت اللبنانيين 1.5 مليار دولار بالسنة، وما زالت عم تزيد الأعباء يوميا. وقال الخوري إن الإنجازات واضحة والأرقام بتحكي والناس بتعرف، لما توصلوا لتحقيق حاجات الناس بملف الكهرباء وغيره ساعتها أحكوا، ومن هلأ لوقتها تواضعوا، لأن بعدكن لا عارفين شو بدكن ولا شو فيكن تعملوا. فاصل ونواصل.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال البابا لوون 14 اليوم إن أبرياء يقتلون ويصابون في أوكرانيا وروسيا، داعيا إلى إنهاء هذا الصراع، محذرا أمام الحشود في قداس الأحد من أن الوقائع المأساوية تزداد، مما يتسبب في تزايد عدد الضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال. حمل مجلس الوزراء اليمني النظام الإيراني مسؤولية إمداد الحوثيين بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، وحذر من أن استهداف ميناء المخا يمثل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر. في الخبر الأخير لهذا الموجز، بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لخطة خارطة الطريق التي تتضمن بندا ينص على تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية لأسلحتها، أكدت حركة حماس تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبخارطة الطريق المرتبطة بتنفيذه، والتي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليها مؤخرا، مجددة جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه، كما دعت الوسطاء ومجلس السلام إلى ضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه ومنع أي خروقات أو انتهاكات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق أو تقويض مسار وقف إطلاق النار. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، الملتقى عند 11:15. شكرا لإصغائكم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مقتل 7 وإصابة 35 في هجوم للحوثيين على ميناء المخا جنوب غربي اليمن بعد يوم من استهداف مأرب.
2: لقد تعرضت مخيماتنا للاستهداف من قبل جماعة الحوثي، ونحن نعيش داخل هذه المخيمات كمدنيين، وبيننا أطفال ونساء وأسر.
1: السلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في البيرة ورام الله بالضفة الغربية.
3: هياخد كثير من الأراضي الزراعية واللي فيها زيتون.
1: أزمة وقود خانقة في مدن الغرب الليبي.
4: في العول، في عائلة كبيرة وفي العول في صغار وفي اللي كده يوفر النفط للمواطنين بس.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من اليمن، حيث تصاعدت المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية خلال الساعات الماضية. فقد أفادت وسائل إعلام يمنية تتبع الحكومة المعترف بها دوليا بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين من جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في تعز جنوب غربي البلاد. وقالت الوكالة إن جماعة أنصار الله الحوثية شنت نحو 20 هجوما بالطائرات المسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الضربات استهدفت حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في الميناء. وكانت القوات الحكومية في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن أيضا قد أعلنت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهات بشمالي المحافظة، وقالت إنها أسفرت عن خسائر في صفوف الجماعة، في حين نفى الحوثيون أي تصعيد أو اشتباكات في الجبهة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الصحفي اليمني عبد الوالي المذوابي.
5: اتسعت اليوم خريطة العمليات في اليمن، والحدث الأبرز هو دخول المخا على خط المواجهات. شنت جماعة الحوثي هجوما واسعا اليوم، أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى صواريخ باليستية استهدفت البنى التحتية في المخا، استهدفت الميناء، واستهدفت محطات للطاقة الشمسية ومراكز للوقود. هناك أنباء عن سقوط 7 قتلى و20 جريحا، ولا زالت الأمور غير واضحة بالشكل النهائي. في الضالع هناك أيضا مواجهات، القوات الحكومية أيضا ردت بطائرات مسيرة في مريس والفاخر. هناك أيضا قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. هناك أيضا محاولات لتصعيد الموقف في أكثر من جبهة، وهذا قد يهدد أو ينذر بتوسع خارطة العمليات. الحوثيين بادروا بفتح النار على القوات الحكومية وضرب العديد من المواقع التابعة للقوات الحكومية، منها أهداف مدنية سواء في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها.
1: كان هذا صوت الصحفي عبد الولي المذابي من اليمن. وقد أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات بعد استهداف المحافظة أمس بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من جانب الحوثيين. وقد استمعنا لعدد من مواطني المدينة.
2: أنا مواطن يمني نازح أعيش في مأرب، وأتحدث إليكم اليوم من قلب معاناة نعيشها نحن النازحين. لقد تعرضت مخيماتنا للاستهداف من قبل جماعة الحوثي، ونحن نعيش داخل هذه المخيمات كمدنيين، وبيننا أطفال ونساء وأسر لم تجد مكان آخر تلجأ إليه. نحن هربنا من الحرب بحثا عن الأمان، فإذا بالحرب تصل إلينا حتى داخل مخيمات النزوح. لا نعرف إلى أين نهرب ولا كيف نحمي أطفالنا من الخوف والقصف. أطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحقيق في هذه الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. نحن نازحون لسنا أهداف للحرب، نريد فقط أن نعيش بأمان.
6: من المعلوم
2: سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها النازحون في مخيمات النزوح جراء انعدام الخدمات وانقطاع سبل العيش، ومؤخرا زادت حدة هذه المعاناة بسبب القصف الحوثي المتكرر على عدة مواقع ومخيمات للنازحين في مأرب. القصف سبب حالة من الذعر والخوف والهلع في أوساط النساء والأطفال، مما اضطر بعض الأسر إلى النزوح إلى مواقع أخرى خارج المخيمات بحثا عن الأمان. هذا القصف لم يستهدف جبهات القتال ولا خطوط التماس، إنما استهدف مخيمات النازحين الآمنين وسلبهم الأمن.
1: مواطنون يمنيون من مدينة مأرب شمال شرق صنعاء.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم 5 قرى في محافظة نابلس شمالي الضفة، وشملت عملية الاقتحام مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية دون أن يبلغ عن اعتقالات. ونقلت الوكالة نفسها عن نشطاء مناهضين للاستيطان إن مستوطنين مسلحين أحرقوا مسكنا في منطقة مسافريطة جنوبي الخليل جنوبي الضفة. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد كشفت أمس عن نشر السلطات الإسرائيلية عطاء جديدة لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة ضمن مستوطنة كهف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. أهلا بك سيد محمد، وبداية ما آخر التطورات في نابلس؟
6: نعم، في نابلس كانت القوات الراجلة الإسرائيلية اقتحمت السوق الشرقي صباح هذا اليوم، وقبل ساعات الظهر تجولت في البلدة القديمة من مدينة نابلس وسط السوق القديم، وأيضا اقتحمت بعض المحال التجارية، ذلك ترافق مع انتشار للجنود بشكل مكثف وواسع في هذه المنطقة التي طبعا تحاول القوات الإسرائيلية استفزاز المواطنين فيها بهذا الشكل بهذا الاقتحام، علما بأن أنه لا توجد أهداف يعني أمنية لهذا الجيش في اقتحامه لهذه المنطقة، فقط للتجول والسير ما بين المواطنين والاحتكاك بهم دون أن يكون هناك أي أهداف لهم يعني تستدعي هذا الاقتحام. ولكن هذا تكرر في الفترة الأخيرة في محافظة نابلس وفي مدينة جنين وبعض القرى والمدن الفلسطينية التي تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل الجيش الإسرائيلي. تقول مؤسسات الأسرى بأن عمليات الاعتقال لا تتوقف ليوم في مناطق الضفة الغربية، والتي تترافق أيضا مع عمليات اعتداء وتعذيب وتنكيل بالشبان المعتقلين أو المحتجزين. أشير أيضا إلى ما قامت به القوات الإسرائيلية من احتجاز بعض المواطنين على الطريق الالتفاف في شرق مدينة جنين صباح هذا اليوم، ومصادرة مركبة أحد الشبان الذين كانوا يسيرون بمركبته على هذا الطريق، علما بأن المنطقة تشهد تواجد عسكري مكثف وأيضا تواجد مكثف من قبل المستوطنين في ساعات هذا اليوم. وكانت
1: محمد، ماذا عن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة التي من المتوقع أن تقام على أراضي محافظة رام الله البيرة؟
6: نعم، محافظة رام الله والبيرة وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت بالأمس أقرت القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية إقامة هذه المستوطنات أو هذه الوحدات الاستيطانية، 627 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة تسمى كوخاف يعقوب التي تقام على أراضي الفلسطينيين ما بين مدينتي رام الله والبيري ومدينة القدس. وتم نشر طبعا العطاء الجديد لهذه الوحدات الاستيطانية، وكانت السلطات الإسرائيلية سابقت بنيسان من العام الماضي على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي لهذا العطاء، وتستهدف مساحة من الأراضي تبلغ أكثر من 250 دونم من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يعكس العطاء تكامل حلقات التوسع الاستعماري، وتمنح هذه المصادقة التخطيطية المشروع صفته التنظيمية، فيما تتيح العطاءات تخصيص قطع البناء وإدخال شركات التطوير والمقاولين وبدء الأعمال التنفيذية. أشير بهذا الشأن أيضا إلى أنه اليوم تم افتتاح مستوطنة عين قدوتان إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وهي أقيمت على أراضي بلدة عرابي وبلدة يعبد أيضا المحاذيتين لهذه المنطقة. كان في هذا الافتتاح يعني مسؤول مستوطنات الشمال في الجانب الإسرائيلي وبعض الوزراء،
1: وهذا بعد تلقي اختراض بالفعل بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي. وسنستمع لاحقا لبعض من أصحاب هذه المزارع. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. وقد استمعنا أيضا لشهادة بعض من الفلسطينيين في هذه الأراضي التي ستشملها الوحدات الاستيطانية في رام الله والبيرة.
7: إحدى المسلسلات المستمرة لمحاولة السلطات الإسرائيلية لخنق مدينة البيرة من كل الجهات، استغلال بنيتنا التحتية من أجل خدمة هذه المستوطنة، لأنه كمان في توسع على مستوطنة بيت إيل، وفي توسع بؤرة استيطانية جديدة موجودة خلف مستوطنة بسقوت. لكن بعتقد أنه إحنا كمان رايحين نتوجه للمحاكم من أجل إبطال هذه الأوامر العسكرية إن شاء الله.
3: يعني إذا تم تنفيذ المخطط اللي موجود حياخد كثير من الأراضي الزراعية واللي فيها زيتون، ويبعد الأهالي عن أراضيهم وعن قصف الزيتون، وبالتالي يطلق العنان للمستوطنين إنهم يسيطروا على هاي الأراضي بشكل دائم. والجيش يعني ما بحميني أنا كمواطن مقدسي، الجيش والشرطة بحمي المستوطن.
8: كوكب يعقوب هاي أنشأت في التسعينات على أراضي برقة وابتلعت مئات الظلمات، وهذه التوسعة طبعا هي بتسكر جميع المناطق الزراعية في المنطقة الجنوبية لبلدة قرية، فهي بالتالي يعني أنت بتحكي عن فقدان مساحة واسعة من الأراضي الزراعية اللي كان يمتلكها أهل قرية برقة والتي كانت هي المصدر الأساسي للرزق. فهذه السياسة هي سياسة خنق، سياسة تهجير، سياسة اقتلاع من الأرض.
1: فلسطينيون من رام الله والبيرة. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث اضطر مزارعون في محافظة جنين شمالي الضفة لإفراغ مزارعهم بعد تلقيهم اختراض بإزالتها من قبل الجيش الإسرائيلي. شملت هذه الاختراض إزالة مزرعة للعنب في بلدة عرابة جنوب غرب المدينة والتي تخص عائلة الشاعر، وكذلك مزرعة لتربية الدجاج في بلدة قباتيا جنوب المدينة. وقد استمعنا لبعض من أصحاب هذه المزارع.
9: احنا تبلغنا عن طريق بلدية عرابة انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة. انا صلي بشتغل على المحصول العنب من 6 إلى 7 أشهر منجهز فيه عسبت انه نصل نقطف ثمرتها. فلما بلغوني مثل هيك نزلوا الكراهية بالأصحاب والحبايب، نزلوا معاي وأصروا إلا يقطعوا العنب كيف ما يكون يعني، ويبيعوا اللي يردوا جزء بسيط من المياه، من المواد الأدوية الغشة للعنب، من وجود عمال، من الحراس اللي بيعيشوا من وراها، أبوي وأمي وأربع دور وكل واحد عنده أفراد. ويعني هذا موسم كل سنة إنه معروف إنه فينا موسم من العنب، محصول العنب.
10: قامت قوات الاحتلال باختارنا لهيبنا صادرت أرض مساحتها 3 درمات ونصف دلمان ونص، طبعا بتعود لنا اللي هي مبني على الدلمان ونص. من هناك مبنى مقام اللي هو برخص الدواجن، برخص مغلق مساحته 700 متر، في برخص بالإضافة لعدة توابع له. طبعا كان عامل يتواجد في البراخ أثناء عمله، قاموا بطرده، قالوا له هاي النقطة هي عبارة عن منطقة عسكرية ممنوع حد الاقتراب منها نهائيا.
1: بعض أصحاب المزارع في محيط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. إلى ليبيا، حيث أفادت شركة الزاوية لتقرير النفط في شمال غرب البلاد بأن طائرة مسيرة اصطدمت أمس السبت بأحد خزانات المصفى، ما أوقع أضرارا مادية وأدى إلى تسرب تمكن العاملون من السيطرة عليها. وكان مجمع عملية النفط الصناعي قد شهد قبل أيام اقتحام محتجين الموقع وإغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطة الكهرباء. هذا ولا تزال بعض المناطق في غرب ليبيا تواجه أزمات في قطاع الوقود، مضطر سائق الشاحنات للانتظار لساعات طويلة يوميا للحصول عليه، وما كان له تداعياته على الأسعار. كما نستمع في شهادة سائقين ومدير إحدى محطات الوقود بمدينة طرهونة غرب ليبيا.
11: من أمس المغرب بالضبط مدرسين في الشهر، وكل مرة يقولوا بيفتحوا بيفتحوا بيفتحوا ما فيش نتيجة يعني بكرة. ولازم هذه لها فترة قصدي نعانوا منها احنا مش اليوم ولا امس يعني. مطالب الناس كلها ان النفط تتوفر في الشلال. قصدي في اللي يعول في عائلة كبيرة وفي اللي يعول في صغار وفي اللي كذا يوفر النفط للمواطنين بس.
12: والله مرات يوم تام فاي وتوصل في الشلال يقول لك راهو تم. جايين من طرابلس طبعا.
13: والله الا مادة الوقود الديزل حسب طاعة المستودع الشركة. مرات يبعثوا لنا في 10 مرات 20 ومرات تشح بكل. ما فيش تولاها 3 ولا 4 ايام هناكش ماده الديزل. بعثوا لنا امس 10,000 وسبلت ازدحام المحطه هاو تو نسيروا فيها على السميوران ما شاء الله. توزيع طبعا للشاحنات 50 دينار.
1: سائق شاحنات واحد مديري محطات الوقود في طرهونه غرب ليبيا. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفض المرحلة الثانية التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وحماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة التأهيل والبنية التحتية في منطقة رفح الخضراء بجنوب قطاع غزة.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: وسائل إعلام يمنية حكومية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 49 آخرين في هجمات متفرقة استهدفت ميناء المخا بمحافظة تعز ومخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مأرب. والحكومة اليمنية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد. شاهد عيان.
2: نحن هربنا من الحرب بحثا عن الأمان، فإذا بالحرب تصل إلينا حتى داخل مخيمات النزوح. لا نعرف إلى أين نهرب ولا كيف نحمي أطفالنا من الخوف والقصف.
15: جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصفات أرامكو في جازان بالسعودية، والسلطات السعودية تؤكد إخماد الحريق الناتج عن الهجوم. الجيش الإسرائيلي يقتحم 5 قرى في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة بالبيرة ورام الله. مواطن من رام الله.
9: احنا تبلغنا يوم الخميس الساعة 10 بالليل انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة.
15: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد عدم وجود محادثات جارية بين طهران وواشنطن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
14: بي بي سي.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ اليوم هند؟
16: من غزة. حيث انتشر فيديو يظهر انتشارا كثيفا للجرذان في الشوارع وهي تركض بكثافة وسط النفايات المكدسة. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
17: طلع حياتنا كيف؟ طلع الهرس، شايفين قديش هرس؟ شايفين؟ بسم الله وضع مش طبيعي، غير يكلون الهرس. طلع.
1: طبعا أصبحت هذه المقاطع لافتة يا هند، لأنه من يخرج يتحدث أمام كاميرا الموبايل تظهر من ورائه الفئران أو القوارض بشكل عام وهي تتحرك من دون خوف، وبالتالي لابد أن هناك الكثير من التعليقات على هذه المقاطع.
16: صحيح، عكست التعليقات قدرا كبيرا من التعاطف مع سكان غزة في ظل ظروف وصفها الكثير من المتفاعلين بأنها غير أدمية.
1: المحطة التالية هي العراق، ماذا هناك؟
16: انتشرت صور وفيديوهات لمتظاهري محافظة واسط الذين ناموا ليلتهم في الشارع أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء إلى 1500 ميجاوات لتصبح ساعتين تشغيل مقابل ساعة إطفاء. استمر الاعتصام حتى صباح اليوم وسط دعوات لاستمرار المظاهرات. دعينا نستمع إليهم.
18: إلى مجلس محافظة واسط، المجلس الآن في خدمة الشعب، أعداد مرعبة جدا جدا جدا في جميع الأماكن.
1: يبدو أن أزمة الكهرباء تمتد لأكثر من دولة في المنطقة. بالتالي أيضا كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع من العراق؟
16: كتب عدد من المعلقين عن معاناتهم مع الكهرباء في بعض مدن العراق مثل بغداد والرمادي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل فصل الصيف.
1: لدينا قصة إنسانية شديدة يعني القدرة على تحفيز الاهتمام، هذه المرة من السودان في ختم هذه الجولة. هند،
16: صحيح. انتشر فيديو للأم العجوز التي تدعى أم كريم، أم عبد الكريم من ولاية القضارف. كانت هذه الأم تبحث عن ابنها الذي سافر منذ سنوات ولا تعلم مكانه، ولكنها كانت تطلب منه مساعدتها في بناء بيتها الصغير. ما دفع عدد من الشباب السوداني إلى التطوع لبناء هذا البيت الصغير؟ كان هذا البيت عبارة عن كوخ مكون من مواد بسيطة مثل القش والخشب، ولكنه أدخل السرور على قلب هذه الأم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
19: شطرنا بيته نهائيا يا حجة. مبسوطة؟ رحنا شو البيت جوا. الآن بيتك ما شاء الله تمام التمام، وما في حاجة ناقص الحمد لله. الحمام فيه، الرقوبة فيه، القطية قلت عجبتك، وهم حاجة إحنا تعجبك أنت، نحن حاجة ما تعجبك أنت كان خريب عادين لمنا من جديد.
20: لا
1: يقولون البركة بالشباب. كيف علق متابعو مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
16: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أعرب الكثيرون عن إعجابهم وسعادتهم بالشباب الذين ساعدوا هذه الأم وجبروا بخطرها، ودعوا معلقون المتطوعين إلى أن يوصلوا ود هذه الأم وزيارتها.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
16: شكرا جزيلا.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 في إشارة إلى خريطة الانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة والتي طرحها مجلس السلام، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل ما وصفه بنزع حقيقي لسلاح حركة حماس، وأنه سيواصل عملياته في القطاع. من ناحية أخرى، تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن بدء خطوات فعلية لتنفيذ مشروع إنشاء بنية تحتية لمدينة جديدة شرقي رفح في جنوب قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ولمتابعة هذه التطورات والتصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أستاذ منير، إذن هو إعلان نهائي للخطة ولما قدمه نيكولاي ميلادينوف خلال لقائه مع نتنياهو الأسبوع الماضي؟
21: نعم، بدون أدنى شك يعني هذا التصريح من نتنياهو هو رفض واضح للخطة، وجاء بعد نهاية اجتماعات الكابينيت والحكومة الإسرائيلية. الخلاف يبدو هنا أعمق من مسألة السلاح وحدها التي يطالب بها نتنياهو. يمكن قراءة موقف نتنياهو من عدة أبعاد. أولا، الخلاف على ترتيب الخطوات، لأن خارطة مجلس السلام تتحدث عن مسار متدرج يقود في النهاية إلى انسحاب إسرائيلي، وبالتالي إسرائيل في مختلف الجبهات في غزة وغيرها لا تريد الانسحاب لأنها لم تحقق نصرا مطلقا، وبالتالي بقائها يعتبر انتصار من زاوية المحللين العسكريين الإسرائيليين. البعد الثاني، الخشية من فقدان أوراق القوة العسكرية، وأيضا الخلاف الخاص بمفهوم نزع السلاح نفسه. العامل السياسي الداخلي لدى نتنياهو، وزراء الائتلاف والكابينيت وضغوطاتهم شديدة الأهمية، وهناك خلاف سياسي يتجاوز غزة إلى اليوم التالي والقضية الفلسطينية. وبالتالي الخلاصة، نتنياهو لا يرفض نزع سلاح حماس، بل يعتبر أن الصيغة الحالية قد تجبر إسرائيل على دفع ثمنها الأساسي وهو الانسحاب، فقدان السيطرة العسكرية، قبل أن تحصل إسرائيل على ضمانة كافية بأن حماس جردت بالكامل من قدراتها العسكرية.
1: وهل هناك تفاصيل أستاذ منير عن هذه المدينة التي يبدو أن هناك خطوات فعلية بدأت لإنشائها في رفح جنوب القطاع؟
21: نعم، بدون أدنى شك اليوم الإعلام الإسرائيلي ركز كثيرا على هذه المدينة، وحتى أن التقارير التي صدرت في الإعلام والتي تشير إلى أنها مدينة جديدة في عمق قطاع غزة بمحاذاة الخط الأصفر قرب مدينة رفح، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تقريرا ردا على ما نشر، وقال حتى الآن الجيش الإسرائيلي قام بتطهير المنطقة من البنى التحتية ودمر الأنفاق. وبالتالي يقول مكتب نتنياهو أن الهدف هو إقامة مجمع من الخيام خال من حكم حماس، وهذه قضية تثير العديد من ردود الفعل هنا في إسرائيل، لكن مكتب نتنياهو صارع لنفيها، وبالتالي هذه المدينة المدعومة حسب الجانب الإسرائيلي من الإمارات قد ترى النور قريبا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغو، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. وفي قطاع غزة نفسه، أفاد شهود عيان بتعرض المناطق الشرقية لمدينتي غزة ودير البلح لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف طوال ساعات الليل، وأضاف شهود أنهم سمعوا دويا انفجارات ضخمة ناجمة عن مواصلة القوات الإسرائيلية نسف وتدمير عدد من المباني والمنازل الواقعة خلف ما يعرف بالخط الأصفر. وبرغم التجريف الذي تعرضت له مزارع العنب في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، إلا أن بعض أصحابها عادوا من جديد إلى أراضيهم مستأنفين نشاطهم الزراعي في محاولة لإحياء ما دمرته الحرب واستعادة مصدر رزقهم رغم التحديات ونقص الإمكانيات، كما نستمع لبعضهم.
4: إحنا قبل الحرب كان عندنا 5 دلوم معنا على المعرشات، خش اليهود لا حديدة شفنا ولا عنب شفنا، دورنا على عنب دوار والله من متر مترين 3 متر ياما لقينا العرق الاصلي لمطرح الدبابه مثلا او مطرح الجرافه نجبناه وزبطناه، ياما انفجر ما صارش زي قبل، يعني قعدنا نفحر قعدنا من مترين نفحر او متر ونص لقينا العرق الاساسي قصناه ورجعناه، كانت الشجره مثلا تطلع مثلا 10 كراطين. السنه هذه كرتونة نص كرتونة زي هيك العناب، حتى السنة العناب خفيف جدا. إن شاء الله كمان 2-3 سنين برجع أيام زمان.
20: اليوم أصبحت رماد، أصبحت منطقة بلا أشجار كالغابات. اليوم يعني زمان كنت تنتج تقريبا إنتاج يعني كبير يغطي كل قطاع غزة، اليوم التين والعنب بطلعش 3% عن ما كانت قبل الحرب، يعني من كل 100 شجرة لما بتلاقي لك شجرة تايهة شو اسمه حاملة شو اسمه بتطلع، فهذا اللي أصبح غلاء في التين والعنب طبعا كذلك. يعني
22: بعد ما جينا من النزوح كانت الأراضي ممحية من الكمويات من دول السام اللي كانوا يرموه بجرافات والأراضي المفحرة كلها، فعدنا اعدادها من جديد بقدرة ربنا انه بدينا نزرع ونهي وبدأت الزراعة تطلع، بس الانتاج مش زي كل سنة، الانتاج ضعيف نسبة 50% 60% تبع المتفجرات الجرافات القنابل كله ماتت الأرض، صارت الأرض تزرع فيها شجرة تموت فيها، يا خسارة خسرنا الأراضي وصلنا للزراعة من ورا اللي صار فينا.
1: بعض أصحاب المزارع في محيط مدينة غزة. تتجاوز خسائر الحروب حدود المعارك العسكرية لتطال مصادر أرزاق الناس. وفي القطاع الثقافي والفني في إيران أدت الحرب لشلل شبه تام، كما نستمع لبعض العاملين في مجال الموسيقى.
23: أنا وزوجتي نملك معهداً لتعليم الموسيقى في طهران، لكن للأسف تعرض معهدنا خلال الحرب في شهر أبريل لهجوم بطائرة مسيرة.
1: متابعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، لكن على موقعنا bbc.com/arabic تجدون المزيد، لا سيما عن موضوع رفض الحكومة الإسرائيلية خطة مجلس السلام في قطاع غزة، وتأكيد رئيس الوزراء بأنه لا انسحاب إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل على حد تعبيره. في ختام هذه الحلقة متابعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل. معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، أشرفت على هذه الحلقة ديال العزة، كان معكم في الإعداد مروى جمال، في الإخراج وليد حسن، وأتقبل تحيات إيهاب أمين في هندسة الهواء، وتحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: برنامج برعاية RT
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. فضاء الاتحاد السوفيتي اللي كان واسع كتير استقبل وقتها ناس من بلاد مختلفة ومن كافة أصقاع الأرض. من لبنان كمان وصل وقتها كتير طلاب شباب لبنانيين للدراسة في الاتحاد السوفيتي حينها، خبرة اكتسبوا منها حياة حرفيا جديدة مليانة ذكريات وطموحات كبيرة أسسوا فيها مستقبلهم، ورجعوا على بلدهم لبنان ليشتغلوا ويعيشوا، بس ما حدا منهم فعلا نسي البلد يلي تعلموا فيه. ومن بعد رجعتهم على لبنان بقيوا كونوا جسر متين بين موسكو وبيروت، قدموا من خلاله الثقافة الروسية وتاريخ روسيا لوطنهم لبنان. اليوم معنا رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات الخريجين سابقا دكتور توني معلوف، لنحكي أكثر معه عن هالخبرة وعن المرحلة اللي قطعوا فيها قبل واللي عم بيمثلوها هلأ حاليا بلبنان. دكتور توني، منرحب فيك بداية.
4: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكم.
3: بداية عبالنا نحكي شوي عن تجربتك الشخصية خلال الدراسة في الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا، شو أضافت لك هذه التجربة على الصعيد الشخصي، وشو ممكن تخبرنا عن الاتحاد السوفيتي بشكل عام، لأنه في كتير ناس عندها أفكار مسبقة عن هذه المرحلة.
4: يعني باختصار شديد، الفرصة التي أتيحت لنا في أواخر القرن الماضي في الثمانينات والتسعينيات أن نذهب للدراسة إلى الاتحاد السوفيتي، بالفعل كانت فرصة تعد يعني بلا مبالغة فرصة العمر، كيف لا ونحن ذاهبون إلى بلد الاتحاد السوفيتي الذي ينادي بالاشتراكية والذي ينادي بالمساواة والذي يدعو دائما إلى نصرة الضعيف، ونحن بلدان من دول العالم الثالث. يعني رأينا في وجود دولة كالاتحاد السوفيتي ملجأ وسندا قويا لكي نستطيع من خلاله أن نمضي قدما في مسيرة التنمية التي نعمل بها في بلادنا. على الصعيد الشخصي كانت تجربة جيدة جدا، من حيث أننا يعني أتيحت لنا الفرصة أن ندرس وأن نزور الاتحاد السوفيتي وتحديدا روسيا، والتي تحمل ما تحمله من تاريخ وثقافة، وهذا التاريخ وهذه الثقافة انعكست بشكل مباشر على أهله وعلى الذاهبين إلى هناك نحن كطلاب، بالتالي طبعت فينا أمور كثيرة لا تزال عالقة في عقولنا، وما زلنا لغاية اليوم يعني نتذكرها ونتذكر ذلك البلد الذي أتحدث عنه اليوم، وهو بمثابة أيقونة نرجع إليها من وقت إلى آخر عندما يعني تشتعل الذكريات والحنين داخلنا. هذا البلد غير موجود للأسف اليوم على الخريطة، الجيل الجديد الذي يسمعنا سوف يكون يعني أو يسمع أمور كثيرة لم يسمعها من قبل عن هذا البلد، عن ثقافته، عن حبه للشعوب الضعيفة، عن مساندته لها، عن التاريخ الكبير الذي يختزنه، وبالتالي كانت فرصة لا تعوض، فرصة جيدة جدا، ولنا الشرف ونحسب أنفسنا من أصحاب الحظ الجيد أننا استطعنا الذهاب إلى هناك والدراسة في الاتحاد السوفيتي.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: دكتور توني، ما عم تتحدث هلأ أنت بس كأنه طالب حصل شهادة جامعية وغادر الوطن يلي تعلم فيه، كلامك في نوع كمان من الأحاسيس والحنين والذكريات والمشاعر عن أيام الاتحاد السوفيتي. حضرتك اليوم مستقر في لبنان وتعلم جيدا أيضا الأفكار المسبقة التي نسمعها في بيروت عن روسيا حاليا أو حتى عن الاتحاد السوفيتي سابقا. كيف يمكن مواجهة هذه الأفكار حاليا، موجة الروسوفوبيا التي تجتاح العالم بدعاية وبروباغندا غربية، وليش برأيك هذه الأفكار نجحت في تحقيق ما حققته حتى الآن على الأقل؟
4: يعني إذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع فهو يعني يتطلب كثير من الوقت لكي نشرح جميع جوانبه، ولكن باختصار أن الموضوع الروسوفوبيا أو ما سنعلم عن روسيا أو عن الاتحاد السوفيتي في بلدان ليست بالبعيدة نسبيا جغرافيا عن الاتحاد السوفيتي، نأخذ بلدنا لبنان، للأسف هناك نوع من الستيروتيب، يعني النظرة الجاهزة أو الفكرة الجاهزة بالنسبة للاتحاد السوفيتي على أنه بلد ديكتاتوري، الإنسان فيه يعني لا يتمتع بأي حقوق، هو بلد يعني يهيمن على البلدان التي بجواره، يفرض إيديولوجيته، وبالتالي على العالم كله أن يقف في وجه هذه الدولة، إضافة إلى أمور أخرى يعني لا مجال ذكرها اليوم. للأسف يعني إذا أخذنا الوضع في لبنان، يعني خلينا نتحدث عن الفترة الحديثة، لا نريد الغوص بعيدا في التاريخ. روسيا كانت دائما، والاتحاد السوفيتي على فكرة هو أول بلد، يعني كان من الأوائل الذين اعترفوا باستقلال لبنان، وأول أول مرة يستعمل فيها الاتحاد السوفيتي حق النقد الفيتو في الأمم المتحدة بسبب جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان، هذا أولا. ثانيا يعني بسماحه لإرسال أو لاستقبال العديد من الطلاب ليس فقط اللبنانيين ولكن العرب والأجانب، ساهم في التنمية الاجتماعية في هذه البلدان جميعا. حكوماتنا في بلداننا للأسف يعني لا تتمتع بالقرار السيادي الكافي لأخذ مبادرة معينة تجاه ما تبادر إليه روسيا دائما من أمور شأنها إعطاء لبنان مساحة إضافية من الاكتفاء الذاتي وعدم رهنه بدول خارجية. على سبيل المثال الحصر، أن روسيا كانت جاهزة دائما للتبادل الاقتصادي، ونعلم ما هي إمكانيات روسيا الاقتصادية مقارنة ببلد مثل لبنان، هي جاهزة أن توسع أفاق التعاون في الأمور الثقافية، ولكن يعني كانت الدولة اللبنانية يعني تخطو تجاه هذه المبادرات بخطى تشوبها أو بخطى يعني تشوبها الكثير من الحذر ومن الخوف من الغرب إذا ما ذهبت بعيدا باتجاه روسيا. وهنا المشكلة، أي أن نقصنا الإرادة السياسية في القرار بأخذ القرار بالاستفادة من إمكانيات الدولة
3: جدا الروسية. دبلوماسي دكتور توني، حتى طريقة توصيفك صراحة دبلوماسية وبراغماتية، لأنه يمكن فعلا أن نقول بأن الدولة اللبنانية اليوم تحت ضغوطات غربية فاضحة، أليس كذلك، تمنعها من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى كروسيا. طيب، مثل ما ذكرنا، حضرتك كنت رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعية الخريجين سابقا، تقومون بعمل كمان جبار وكبير بمحل معين يقع مكان العمل الذي عليها أن تقوم به الدولة اللبنانية بموضوع نشر الثقافة الصح مثلا، بخصوص ذكرت نقطة مهمة، قلت التنمية الاجتماعية للطلاب اللي تخصصوا اليوم أيام الاتحاد السوفيتي، هذا الاتحاد السوفيتي شارك وساهم بتنميتهم اجتماعيا، ولكن اليوم دولتنا كما ذكرنا تقع تحت ضغوطات هائلة وكبيرة. شو العمل اللي بتقوموا فيه بهذه الجمعيات دكتور توني، وكيف بتلاقوا تفاعل الناس معكم؟
4: يعني في عندنا مسلمة وبالأخص على الصعيد الشخصي عندي أنا، أنه من أول يوم زرت فيه للاتحاد السوفيتي كان عندي حرص شديد على أن أكون سفيرا لبلدي في الاتحاد السوفيتي، بما معناه يعني أن أعطي الصورة الحسنة للبنان هناك وأن أنشر الثقافة اللبنانية في الاتحاد السوفيتي ومن ثم في روسيا. وعندما أتيت إلى لبنان كان عندي نفس المهمة، ولكن مهمة عكسية، هي أن أكون سفيرا لروسيا في لبنان، بما معناه أن أنشر الثقافة الروسية في لبنان وأن أعمل على يعني مد الجسور ما بين الثقافتين اللبنانية والروسية. ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم ونحن نعمل في هذا الإطار، إن كان من خلال جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا في لبنان، أو من خلال الاتحاد العربي، أو من خلال الاتصالات المباشرة ما بين الجامعات اللبنانية والجامعات الروسية. وهذا يعني ميدان واسع جدا، يعني يتطلب الكثير من الجهد ومن النشاط، خصوصا في بلد يعني يتعاطى بهذه الأمور يعني أقل أن أقول بغير جدية، لأن لبنان يعني تاريخيا هو بلد ذو توجه غربي للأسف، وبالتالي لدينا مشكلة في هذا الموضوع في أن نعرض وأن نتكلم عن الثقافة الروسية وعن تاريخ الجامعات الروسية وعن إمكانية توأمة الجامعات. لكن هذا ليس بالمستحيل بنظري أنا، ولكن يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ونحن نعمل في هذا الاتجاه. هناك مجموعة كبيرة من الخريجين التي يعني لا تزال تذكر الاتحاد السوفيتي وتريد أن تعمل على هذه الجسور، على مد هذه الجسور ما بين الثقافتين.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: صعب العمل بالتحديد بهذه النقطة، لأنه ذكرنا بأنه أنتم اليوم في لبنان تمثلون هذا الجسر الثقافي، طلاب خريجي الاتحاد السوفيتي، ولكن حتى اليوم تبدون هذا الالتزام بتمثيل هذه الجسور. كان فيكم بكل بساطة تحصلوا الشهادات العلمية، تأسسوا شغل ببلدكم وتقطعوا هذه المرحلة، ولكن أنا شخصيا وحتى ناس تانية كتير بتلمس هذا الحماس وهذا الشغف ما زال عند خريجي الاتحاد السوفيتي سابقا. طب فينا نسأل ليش؟ شو السبب برأيك أنت هذا الالتزام الواضح والصريح منكم في تمثيل دور بمد هذه الجسور مثلا؟
4: لهذا الموضوع أو لهذا الأمر عدة أسباب يعني، ولكن أهمها أننا يعني كنا شركاء مع هذا البلد يعني في بلوغ أفكار معينة. ذهبنا إلى هناك، استقبلنا هذا البلد وأعطانا إمكانية الدراسة المجانية هناك، إيمانا منه بأن المجتمعات في دول العالم الثالث بحاجة إلى كوادر يعني في مجال الطب، في مجال الهندسة، في كل المجالات، لكي تأتي إلى بلادها وتساهم في التنمية الاجتماعية. هذا الوضع الذي أتاحه الاتحاد السوفيتي يعني طبيعة الشعب هناك وكيف استقبلونا ومستوى الثقافة الكبير هناك الذي هو ضارب في التاريخ، والذي يعد يعني من أهم الثقافات العالمية، كل هذه الأمور يعني، ونحن محظوظون بأننا كنا على تماس مع هذه الثقافة ومع هذا الشعب، لابد أن يفعل فينا ما يفعله من يجعلنا يعني أن نشعر بأننا أمامنا مهمة كبيرة، وهذه المهمة يعني تقضي بأن ننشر ما رأيناه هناك، خصوصا عندما نعود إلى بلداننا ونرى أن هناك نظرة مغايرة كليا عن روسيا وعن الاتحاد السوفيتي، وأن هذه النظرة هي بمكان ما نظرة من خلال البريزما الغربي الذي يصور هذا البلد وشعبه وثقافته بأنه شعب أو دولة متخلفة ودولة تريد الاستقواء على الدول الأخرى وما إلى هنالك. وبالتالي لمسنا لمس اليد ما هي روسيا وما هو الاتحاد السوفيتي، وبالتالي علينا أن نقوم بمهمة تغيير الوعي الذي ربي عليه الكثيرون هنا بأنه ما يقوله الغرب هو الصح وما يقوله آخرون هو الخطأ. هذه مهمتنا ونحن نعمل بهذا الاتجاه.
3: دكتور توني، في مقابل هذا الالتزام والوفاء يلي عم بتعبر عنه حضرتك، اللي عم بيشتغل على أساسه خريج الاتحاد السوفيتي سابقا، يقابله أيضا وفاء والتزام وحب للبنان من قبل الجالية الروسية في لبنان. أعلم أنا شخصيا أصدقاء روس أمهاتهم روسيات وأبائهم لبنانيين رفضوا يتركوا لبنان حتى بأيام الحرب أو بأيام الفترات الصعبة، بيحبوا لبنان كتير على الرغم من اختلاف الثقافة والحضارة، ولكن لقيوا أنه في كتير أمور بتجمعهم بلبنان وبالشعب اللبناني. كيف بتلاقي حضرتك الجالية الروسية في لبنان؟ كيف ممكن نقيمها اليوم؟ كيف تتفاعل هي مع كل ما يمر به هذا البلد الصغير من مشاكل وتحديات لا تنتهي؟
4: بدايات الوجود الروسي في لبنان هو منذ القرن 18، وبالتالي وإن كان يعني بكميات بأعداد قليلة، ولكن منذ ذلك الوقت وكان لبنان في بعض الأحيان مقرا وفي الكثير من الأوقات ممرا لعبور الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة في فلسطين. ومع نشوب الثورة البولشفية قصد لبنان حوالي 500 عائلة روسية هربا من الحرب واستقروا في لبنان وساهموا لحد كبير في انعاش الاقتصاد اللبناني والثقافة اللبنانية. نحن نعلم أن العديد من الأمور التي ساهموا بها، مسح الأراضي مع الفرنسيين حيث اعتمد الفرنسيون بالدرجة الأولى على الضباط الروس الذين كان لهم باع طويل في مسح الأراضي في لبنان، وثم الهوية التي نحملها الهوية اللبنانية والأرزة التي رسموها على الهوية اللبنانية، ومن ثم النقود التي نقود اللبنانية، الرسوم على النقود هي من صنع أيادي روسية، وهناك العديد والعديد من الأمور. في التاريخ الحديث لدينا جالية روسية في لبنان، هي عددها مستقر حوالي 3500 شخص، مؤلف بشكل أساسي من أمهات روس وأزواج لبنانيون درسوا في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، يعني يساهمون بشكل كبير بإبراز الثقافة الروسية في لبنان ويعملون على التزاوج ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية من خلال الأعياد التي يقيمونها والمناسبات. على سبيل المثال للحصر، منذ يومين كنا في قاعدة رياق الجوية، والكثير من اللبنانيين لا يعرفون بهذا الأمر، أنه في العام 1941 عندما كانت حكومة فيشي في لبنان وعندما استهدف البريطانيون حكومة فيشي مع جنرال جرو وطردوهم من هنا، يعني كان هناك العديد من الطيارين الفرنسيين الذين أقلعوا من مطار رياض باتجاه الاتحاد السوفيتي وحاربوا إلى جانب الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هذه الذكرى عند الروس

0: مراكز تحضير الأطعمة للنازحين، وكذلك ساهموا بحصص عينية لدى الكثير من المراكز التي كانت تحوي النازحين. وبالتالي نستطيع القول أن هذه الجالية هي بشكل لصيق تهتم لأمور لبنان، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وهي مقيمة بالرغم من الكثير من المشاكل التي يتعرض لها البلد.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: وهي أيضا على الرغم من كل التحديات التي تعيش من خلالها هذه الجالية دكتور توني، تقف كما ذكرت الآن حضرتك إلى جانب الشعب اللبناني، إن كان عبر مساعدات ترسلها الدولة الروسية إلى اللبنانيين عبر وزارة الطوارئ أو غيرها، أو حتى إلى جانب مساعدات عينية على الأرض. يعني اليوم في كتير خريجي اتحاد سوفيتي سابقا على الأرض في مناطق مختلفة أيضا فيها نازحين كتير، عم بيوزعوا مساعدات وعن جد ما عم بيهدوا أبدا إلى جانب الناس اللي تركت بيوتها ونصحت من بيوتها. طيب بالجانب الثقافي قليلا، لأنه تحرص السفارة الروسية ببيروت والبيت والمركز الثقافي في الروسي وأيضا الجمعية اللي حضرتك كنت مترأسها على موضوع نشر كما ذكرنا الصورة الصح عن الشعب الروسي أو الثقافة الروسية، كيف بتتلقوا ردود الفعل اللبنانية على هذه النشاطات؟ وهل هناك أمل برأيك دكتور توني بتصحيح نوعا ما الصورة المسبقة التي تحدثنا عنها كثيرا اليوم؟
0: لا، بالنسبة لهذا الموضوع نحن كجمعية يعني نعمل دائما على مدى هذه الأسطورة ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية، وبالتالي نتواصل مع العديد من الأشخاص في لبنان والعديد من المؤسسات اللبنانية إن كانت جامعات أو مدارس. وبالفعل عندما نطرح هذه الأمور أمامهم ونتكلم عن روسيا ونشرح ما لدى روسيا من إمكانيات في مجال التعليم وفي مجال الثقافي، نرى أنهم أمام مشهد وكأنهم للوهلة الأولى يعني يتعرفون عليه، وبالتالي لديهم يعني يصبح لديهم الحماس للمضي في إجراء أي تعاون ممكن مع روسيا. ولكن نحن تكلمنا أن الجانب اللبناني ليس لديه يعني الإرادة الجريئة، لنكن منصفين قليلا، هذا صحيح أن ليس لدى الجانب اللبناني الإرادة الجريئة في المضي قدما، ولكن كذلك لدى روسيا بعض المشاكل في لبنان، لعل هذه المشاكل هي من جراء الموقف اللبناني. روسيا دائما كانت إلى جانب في الحروب، نأخذ مثلا بعد عدوان 2006 أتت فرق هندسية إلى لبنان وبنت الجسور في مفاصل متعددة، كانت وزارة الطوارئ دائما حاضرة في مساعدة لبنان. في انفجار المرفأ بعد 3 أيام على الانفجار كان هناك مستشفى روسي ضخم في بيروت، ولكن للأسف روسيا لا ترى أو لا يعني لا ترى بالمقابل أي التفادة لبنانية تجاهها. إذا أخذنا نزاع مع أوكرانيا في بدايات هذا النزاع عام 2022، لبنان صوت ضد روسيا إلى جانب أوكرانيا بضغط من الغرب الحال، وبالتالي نرى أن هناك عدم توازن في هذه السياسات ما بين ما تريده روسيا وما يريده لبنان. وهذه مهمتنا أن نجعل فرص التقاطع ما بين روسيا وبين لبنان أن تكون أكثر وأكثر، وهذا يفرض علينا أن يكون صبرنا طويلا وأن نكثف من الجهود، وهذا هو عمل الجمعية. حضرتك ذكرت الخريجين الذين يتواجدون في المراكز الإيواء، بكل فخر يعني كان لدينا العديد من الأطباء الذين كانوا في مراكز الإيواء يعطون النصائح ويعالجون، وفي حتى الساحات يعني حيث المعارك في الجنوب يعني سقط العديد من خريجين الذين أبوا أن يتركوا هذه الأماكن، يتركوا المستشفيات وبقوا هناك، وبالتالي هناك التزام وارتباط قوي يعني يفرض علينا هذا النوع من الممارسات.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: هذا الالتزام سيستمر برأيك؟ ليس من هناك أي نوع من فقدان الأمل دكتور توني؟

0: لأنه فعلا تتحدث عن مشهد حرتك معقد للغاية، إن كان سياسي أو مجتمعي أو ثقافي وإلى آخره. نتحدث اليوم عن جالية روسية تقف إلى جانب الشعب اللبناني أيضا، هل هناك أمل بإصلاح القرار السياسي في لبنان بطريقة أو بأخرى، أو اليوم خلص نحن مأكدين أن الاتكال يقع على عاتقكم أنتو وعلى عاتق أي مواطن لبناني زار هذه البلاد تعلم منها وما نساها، ما نسى الثقافة تبعه وحب يوصل هذه الثقافة إلى اللبنانيين؟
1: نحن بطبيعة الحال نتمنى أن يعني تغير الدولة اللبنانية هذا النهج من النظرة إلى روسيا، أن تحزم أمرها ويكون لديها القدرة على التعامل بندية مع كل الدول. أعطيك مثلا صغيرا كذلك، بالنسبة لخطوط الجوية الروسية لإيرفلوت هي ممنوعة من مطار بيروت منذ العام 2022 بحجة العقوبات الغربية، علما أن دول الجوار الدول العربية التي كذلك يعني تقع تحت الضغط الغربي تستقبل الطيران الروسي، بينما في لبنان نحن ملكيون أكثر من الملك. ومرارا وتكرارا يعني كان لنا لقاءات مع وزير المختص بهذه بالمطار بيروت، وحتى كان هناك لقاءات مع رئيس الحكومة السابق.
0: هو القرار ليس روسي دكتور توني، فقط للتوضيح في هذا الملف، القرار ليس قرار روسي اتخذ لمنع الطيران الروسي من أنه يصير في أي كف الطيران مباشر بين موسكو وبيروت، هو قرار كان بضغوطات غربية.
1: ليس قرار روسيا، هو قرار لبناني للأسف، وبالتالي نحن نعمل على هذا الموضوع، ولكن لغاية الآن دون نتيجة، علما أن هناك جالية روسية كبيرة في لبنان وجالية لبنانية كبيرة في روسيا، ونحن نتعرض لكثير من يعني الخطر والتعب والنفقات المالية الإضافية خلال تنقلنا ما بين روسيا ولبنان. أتمنى على الحكومة أن تأخذ هذا الشيء في حسبانها، لأن لنا مصلحة مباشرة كلبنانيين في أن نستقبل الطائرة الروسية، وعلما أن كما قلت دول الجوار تستقبلها بدون أي إشكالات.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: هل يمكن أن يتم حل هذا الملف؟ عم تلتقوا مع مسؤولين لبنانيين وأيضا لديكم علاقات أو تسريبات من هنا ومن هناك من مسؤولين روس حول هذا الموضوع بالتحديد، يمكن أن يتم حل هذا الملف برأيك أو صعب شوي؟
1: بداية الآن هناك صعوبة في حل هذه المسألة، خصوصا مع تطور الأوضاع الأمنية في لبنان، وبالتالي الأولوية الآن لهذه المشكلة هي أصبحت مشكلة ثانوية جدا، وبانتظار أن استتباب الأمور في لبنان لكي يعود المسؤولين اللبنانيون للنظر في هذا الموضوع، ولكن هو هذا الموضوع هو على أولويات تحركاتنا إن كان على صعيد جمعية أو على صعيد السفارة، وننتظر خيرا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور توني معلوف، فعلا حكينا عن أمور جدا مهمة وعميقة، إن كان بفترة بين الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، أمور تهم إن كان اللبنانيين أو حتى الروس. شكرا جزيلا لك رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعية الخريجين سابقا دكتور توني معلوف على هذا اللقاء، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي بحلقة جديدة في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
5: في اهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التامين الصحي بافضل تغطيات استشفائيه داخل وخارج المستشفيات وبافضل الاسعار ابتداء من $140 بالسنه. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الجسد لا ينسى. كيف يساعد العلاج الحسي الحركي في التغلب على التوتر والقلق؟ وكيف نستعيد توازننا؟ الاختصاصي في العلوم والأمراض العصبية المعالج النفس حركي جان بول صليبا ضيف كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشر الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تذاع أيضا عبر راديو تومورو أستراليا.

0: مزيد من الاعتداءات ليلا على الجنوب، تفجيرات عنيفة استهدفت المنصور ومجدلزون. الخارجية الإسرائيلية تنشر خريطة لكيان الاحتلال تضم جنوب لبنان. مصدر دبلوماسي لبناني يعلن إزالة الخريطة بعد ضغط من واشنطن. حزب الله ونواب يطالبون الدولة بتحرك فوري. نتنياهو نقوم بعمليات مهمة جدا في لبنان. بيرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. الراعي يتمنى أن تثمر المفاوضات سلاما ويجدد مطالبته بتعزيز الجيش وتسليحه. متى لصوت كل لبنان، لبنان بات اليوم ملزما للسير في مسار محدد. زين الحاج حسن يجدد انتقاد السلطة والمفاوضات. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع حكومي غدا لمتابعة ملف النقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في لبنان والقطاع العام ينتفض في وجه الحكومة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستهل هذه الليلة على عملية تفجير كبيرة للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجدلزون، حيث هذ الانفجار المنازل في مدينة صور والجوار، وسمع صدى ذلك في أرجاء المنطقة. وفي وقت سابق دخلت دبابة إسرائيلية إلى بلدة حداثة حيث قامت بإحراق منازل، كما استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، وطاول القصف المدفعي الإسرائيلي وادي صلوقي جنوبا. وكانت قد ألقت محلقات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفرحونة. وفي الوقت عينه استهدفت قذيفة إسرائيلية

طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين مرجعيون، زوطر الغربية وحمين الفوق وزبدين والدوير النبطية، ونقلت ذلك إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. قيادات الجيش شددت على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. إلى ذلك ناشد أهل بلدة تولين وبلدية تولين والفعاليات الاجتماعية والأهلية أصحاب القرار والجهات المعنية لتأهيل مولد كهرباء لبئر المياه الأساسي في البلدة الكائن في محلة تقدام، وشرحوا في البيان مدى تأثر الأهالي بانقطاع المياه وتكلفة ذلك عليهم. في هذا الوقت أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه في الأيام الأخيرة قامت إسرائيل بعمليات قوية في لبنان واستهدفت عناصر من حزب الله بمن فيهم في منطقة علي الطاهر. وقال نتنياهو: لا يمكنني تقديم تفاصيل حول ذلك، نحن بصدد تنفيذ عملية مهمة للغاية، نحن نعمل بحذر وعقلانية وبإصرار أيضا بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، نعمل على إزالة التهديدات، زعم نتنياهو. وهذا المساء أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار الماضي وحتى 9 آب باتت كالتالي: 4335 شهيدا و12277 جريحا. وبعد أيام على تعليق مفاوضات روما، يصل رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المكلفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الجنرال الأمريكي ديفيد كليرفورد إلى بيروت قريبا لمتابعة المرحلة التجريبية وأيضا متابعة الوضع الأمني في الجنوب. اليوم أقدم الحساب الرسمي الموثق إسرائيل بالعربية على منصة إكس، وهو الحساب الناطق بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أقدم على نشر خريطة تظهر لبنان منقوصا من أجزاء من جنوبه وتضعها بصريا ضمن المساحة المخصصة لإسرائيل. وفي وقت لاحق قال مصدر دبلوماسي لبناني إنه تم التواصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة الخريطة، وأن الجهود أفضت لحذف إسرائيل الخريطة ضمن أراضي لبنان لحدودها. وأشار المصدر إلى أن نشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضم لأراضي من جنوب لبنان يمثل انتهاكا مرفوضا، كاشفا أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وجه إلى التحرك على المستويين الأمريكي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراضي لبنانية. وأوضح المصدر أن احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة، مؤكدا أن لبنان متمسك بمطالبه الأساسية الثلاثة، وهي وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق المنطقة التجريبية ووقف عمليات هدم المنازل. وكان قد توقف حزب الله في بيان عند هذه الخريطة معتبرا أن السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو، وهي مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها ووقف تفاوضها المباشر والمذل مع العدو والمفتقر لأي أوراق قوة. ولفت البيان إلى أنه على اللبنانيين بكل مكوناتهم إدراك حجم المخاطر التي تجر السلطة لبنان إليها بإصرارها على الاستمرار في مسار التنازلات والمفاوضات المذلة، وإن المسؤولية الوطنية تقتضي توحيد الجهود والمواقف في مواجهة الاحتلال وأطماعه والدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه الكاملة في أرضه وثرواته، وإدراك أن أطماع العدو لا تنحصر في جنوب لبنان بل هي تستهدف لبنان بأكمله. النائب ملحم خلف طالب في بيان برفع الصوت وإدانة ما تتعرض له البلدات في الجنوب على يد الاحتلال الإسرائيلي. وطالب خلف الدولة اللبنانية بتوثيق هذه الانتهاكات والتحرك فورا لدى الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة والتأكيد رسميا أن الخريطة التي نشرت باطلة ومنعدمة الأثر ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سيادي، كما دعا الأمم المتحدة واليونيفل إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية المدنيين وممتلكاتهم ومنع تكريس الاحتلال. في المواقف، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي الصلاة لكي تثمر المفاوضات ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني، قال الراعي: فتكون للدولة

0: سلطة الحرب والسلم مجددا.
1: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا، يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار. ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم.
0: المطران إلياس عودي اعتبر أن العالم اليوم لا يحتاج إلى أحزاب وجمعيات تتغنى بحقوق المسيحيين، بل إلى مسؤولين وقادة لا يكثرون من الكلام والوعود ويعملون بصمت للخير العام. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن وجود الدولة في الجنوب ضرورة وجودية للبنان، كما أن وجود الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية ضرورة سيادية وأنقاذية مطلقة. وفي حديث لصوت كل لبنان، رأى النائب نزيه متى أن إسرائيل ربحت الحرب وأصبحت في موقع يتيح لها وضع الشروط، مشيرا إلى أن لبنان بات اليوم ملزما بالسير في مسار محدد نتيجة التطورات.
2: لو نحن بنرجع سنتين ثلاثة لورا وكان الرئيس عم بفاوض أو لبنان عم بفاوض، كان نزلت الشروط برأيك؟ أنا بأكد لا، كنا شروطنا أقوى. ماكسيموم ما بنرد على إسرائيل، ماكسيموم ما بنقعد على الطاولة، ماكسيموم ما في غير أكيد كل التقدير لهالخمس نقاط يلي كانت مستحلتهم إسرائيل، بس مش مستحلة على القليلة 1000 كيلومتر من مساحة لبنان. فمن هالمبدأ هيدا إيه كانت شروطنا غير شيء. هلأ صرنا ملزمين بمسار معين مجبورين نروح فيه، وهو المسار يلي نحن كنا عم طالب فيه من قبل وكل واحد عقلاني بيطالب فيه من قبل. خاصة كان لبنان تقريبا تم تحريره خلينا نقول ما لا يقل عن 97% من مساحته، وبقي فيها الخمس نقاط. أوكي بالدبلوماسية بينحلوا، يمكن ياخدوا شوية وقت. أوكي بجرب حزب الله ضل متيس، واعذرني على الكلمة، لا أنا بدي حلها بالحرب. خي شو عملت بالحرب؟ كانوا يمكن ما بيتعدوا 20 كيلومتر مربع، صرنا أكثر من 1000، كنا 4-5 نقاط، صرنا حوالي 70 ضيعة. طيب عن أي طريقة عم يحكي؟ بعده عم ينتقد، بعده يعني بيقوم وإذا بدك بينتقد رئيس جمهورية وبيخون رئيس جمهورية وبيخون الحكومة وبيخون المكونات اللبنانية. وإذا بتجي طب شو يعني واحد خائن؟ الخائن يلي بيخلي العدو يفوت على أرضه. طب مين خلى العدو يفوت على أرضنا؟ حزب الله. يعني إذا بك توصف الخائن بممارسته حزب الله الخائن، بيجي هو بكبة على رئيس جمهورية وعلى الحكومة وكذا. من هالمبدأ هيدا واضحة نحن موجودين بمسار معين ما بنقدر نطلع منه، يلي هو المسار الدبلوماسي عم يعمله رئيس جمهورية.
0: انتقد رئيس تكتل نواب علبك الهرمل النائب حسين الحج حسن من مقراق في البقاع الشمالي أداء السلطة، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين، لأن إخفاقها وفشلها لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. قال الحج حسن:
3: أنتم تتحدثون عن أوهام تبيعونها للبنانيين لأن إخفاقكم وفشلكم لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون. السفير الأمريكاني قبل مفاوضات روما 3 بيصدر بيان بيقول لا تتوقع الكثير من جولة المفاوضات 3 في روما. يا حضرات أصحاب الإنجازات العظمى، هل قرأتم البيان؟
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر حسابه على إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شايف، المتواطئ دائما أعمى. شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من احتفال من راشية تخليدا لشهداء منطقة راشية على أن الذاكرة لا يجوز أن تنسى، وأن الأجيال يجب أن تعرف أن الحرية كانت دائما ثمرة نضال وتضحيات، وأن مستقبل الأبناء هو الأولوية، وأننا نريد لشبابنا أن يصنعوا مستقبلهم بالعلم والمعرفة، وأن تبقى هذه المنطقة مساحة للفرص لا للهجرة. برلمانيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام 11 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والتي ستشمل إلغاء عقوبات الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. أما حكوميا فيعقد اجتماع ظهر غدا الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج ووضع خريطة طريق لتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة لجهة تحسين واقع المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا والاحتياجات المطلوبة لتسريع تأهيلها. وزير الطاقة جو صدي سيسبق الاجتماع بزيارات تفقدية صباح الاثنين لمنشآت النفط في طرابلس للاطلاع على واقع الخزانات والبنية التحتية وتحديد الأعمال التأهيلية المطلوبة لتمكينها من استقبال الفيول العراقي المنقول بالصهاريج وتخزينه تمهينا لإعادة تصديره، كما سيعاين واقع الطرقات المؤدية إلى المنشآت وقدرتها على استيعاب حركة الصهاريج المتوقعة على غرار ما يحصل حاليا في مسار نقل النفط العراقي إلى بنياس السورية. ومن الشربين في الهرمل أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن هناك فسحة أمل بوجود مؤسسات الدولة.
4: بظروف قاسية خلال الحرب ولكن على طول في فسحة أمل. فسحة الأمل تحضر لما تحضر الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون موجودة. اليوم نحن بشهر 8 دافعين عن 1 و2 و3 لكل المستشفيات الحكومية التي تقدمت ب فواتيرها ومستحقاتها على الله، وأيضا المستشفيات الخاصة ستحصل على ذلك لأنه تحول إلى وزارة المالية وموعودون خلال هالأيام القليلة إن شاء الله أن يكونوا بحساباتهم. إذا انتقلنا لفكرة أنه هذا البلد نحميه بوحدتنا، نفكر فيها بهالمنطق. بعده بالأمس بلحظة الإسرائيلي ضرب بتبنين وضرب ببرج شمالي وضرب في منصوري، كيف منفسر وكيف منبرر لناسنا ولأهلنا المستاؤون؟
0: بعد مشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين طمأن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لوبراكس اللبنانيين عبر صوت كل لبنان أن المحطات يمكنها تلبية الحاجات وأن هناك فائض من المحروقات. بدورها أكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن لا أزمة محروقات وأن مادة البنزين متوافرة ويتم تسليم جميع متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة وأنه لا داعي للهلع. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قال لصوت كل لبنان إن كميات كافية من المحروقات متوفرة في الأسواق متوقعا تراجعا طفيفا في الأسعار بدءا من الثلاثاء.
5: نهار الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء كانت الاجتماعات مفتوحة وتدخل شخصيا من فخامة رئيس الجمهورية مشكور من دولة رئيس مجلس الوزراء معالي وزير المال الأستاذ ياسين جابر معالي وزير الاقتصاد مشكور معالي وزير الطاقة وصلنا لحل اليوم تفريغ البواخر اللي كانت واقفة بعرض البحر البواخر بدها تتفرغ والشركات في تعهد من بكرة راح ينزلوا كميات كتير كبيرة بالأسواق فينا نأكد عبركم ونطمن المواطن انه من صباح يوم الاثنين راح يبلشوا تسليم الشركات على المحطات. نعم راح يكون في تراجع طفيف بالأسعار بجدول يوم الثلاثاء.
0: رفضا لقرار تقسيط المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب المفتوح اعتبارا من نهار غد الاثنين. رابطة موظفي الإدارة العامة استغربت مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة واستغربت إصرارها على تقسيط المفعول الرجعي ودعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع المطالب المحقة والعادلة. النائب أشرف ريفي أبدى تأييده دفع كامل فروقات المفعول الرجعي من دون تقسيط أو تسويف مؤكدا أن هذه الحقوق مستحقة وليست منا، مؤكدا أنه لا يجوز للدولة أن تطلب من موظفيها وعسكريها التضحية ثم تتركهم يواجهون الغلاء برواتب لا تكفي للحياة. النائب أديب عبد المسيح أعلن وفي ضوء ما أثاره موضوع زيادة مخصصات النائب من جدل واسع في البلد أن الناس خصوصا موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين لديهم كل الحق بالاستياء وأنه ابتداء من الأول من آب سيخصص كل مستحقاته من الدولة لخدمات التعليم عبر جمعية كلنا أهل بمعدل نصف راتب لعوائل عناصر الجيش اللبناني والنصف الآخر لعوائل عناصر وزارة الداخلية ضمن قضاء الكورة متقاعدين وخدمة فعلية. الوزير الأسبق وديع الخازن شدد على ضرورة أن تسارع الدولة إلى دفع كامل المستحقات المتوجبة لموظفيها وعسكريها ومتقاعديها، ولا سيما فروقات المفعول الرجعي، من دون تقسيط أو تأخير، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية الصعبة لم تعد تسمح بإبقاء العاملين في القطاع العام تحت ضغط الحاجة. وفي سياق مطلبي مقابل، لفت النائب بلال عبد الله إلى أن آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية، آملا من وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق بالتعاون مع إدارة الصندوق إيجاد الحل سريعا بما يضمن حقوق المضمونين ويسرع إنجاز معاملاتهم. أمنيا، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي من إجهاض عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر إحدى شركات الشحن، وذلك من خلال عملية رصد ومتابعة للشحنة، وحيث تم توقيف الشخص الناقل للطرد أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه يدعى حانون مواليد 77 لبناني. وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة كابتاجون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين بإشراف القضاء المختص. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. وكان في النشرة مزيد من الاعتداءات ليلا على الجنوب، تفجيرات عنيفة استهدفت المنصور ومجد الزون. الخارجية الإسرائيلية تنشر خريطة لكيان الاحتلال تضم جنوب لبنان، ومصدر دبلوماسي لبناني يعلن إزالة الخريطة بعد ضغوط من قبل واشنطن. حزب الله ونواب يطالبون الدولة بتحرك فوري. نتنياهو: نقوم بعمليات مهمة جدا في لبنان. كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الأمن في الجنوب. راعي يتمنى أن تثمر المفاوضات سلاما ويجدد مطالبته بتعزيز الجيش. متى لصوت كل لبنان: البلد بات اليوم ملزما للسير في مسار محدد نتيجة التطورات. حسين الحاج حسن يجدد انتقاد السلطة والمفاوضات. جلسات تشريعية الأسبوع المقبل واجتماع حكومي غدا لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان. لا أزمة محروقات في لبنان، والقطاع العام ينتفض بوجه الحكومة. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لإصغائكم لصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

نحييكم، وهذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. توالت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، ومنذ بعض الوقت استهدف قصف مدفعي نبطي الفوقة، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الدبش جنوب لبنان. وكانت وفي مستهل هذه الليلة قد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على عملية تفجير كبيرة للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون، حيث هذا الانفجار المنازل في مدينة صور والجوار، وسمع صداه في أرجاء المنطقة. أقدم الحساب الرسمي الموثق إسرائيل بالعربية على منصة إكس، وهو الحساب الناطق بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على نشر خريطة تظهر لبنان منقوصا من أجزاء من جنوبه وتضعها بصريا ضمن المساحة المخصصة لإسرائيل. مصدر دبلوماسي لبناني قال إنه تم التواصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة الخريطة، وإنه أفضت الجهود لحذف إسرائيل الخريطة هذه. وأشار المصدر إلى أن نشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضم للأراضي اللبنانية يمثل انتهاكا مرفوضا. وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وجه إلى التحرك على المستويين الأمريكي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراضي لبنانية. وأوضح المصدر أن احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة، مؤكدا أن لبنان متمسك بمطالبه الأساسية الثلاثة، وهي وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق المنطقة التجريبية ووقف عمليات هدم المنازل. وفي المواقف من هذا التطور، وبعد موقف لحزب الله، طالب النائب ملحم خلف في بيان برفع الصوت وإدانة ما تتعرض له البلدات في الجنوب. وأشار خلف إلى أن إقدام وزارة الخارجية الإسرائيلية على نشر الخريطة هذه ليس تفصيلا عابرا ولا خطأ تقنيا يمكن تجاهله، وطالب الدولة اللبنانية بتوثيق هذه الانتهاكات والتحرك فورا لدى الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، والتأكيد رسميا أن هذه الخريطة باطلة ومنعدمة الأثر. كتب النائب وضاح الصادق عبر إكس: كل الدعم لأهلنا في بلدة المنصوري في وقفتهم دفاعا عن بلدتهم. الدولة اللبنانية ومن خلال الجيش اللبناني هي الجهة المسؤولة عن حماية السيادة والأهالي والتعامل مع أي ادعاء أمني. أما تحويل الشبهات والادعاءات إلى مبرر لإخلاء بلدة بكاملها وتهجير أهلها فهو أمر غير مقبول وطنيا وإنسانيا. يعقد اجتماع ظهر غد الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج، ووضع خريطة طريق لتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة لجهة تحسين واقع المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا والاحتياجات المطلوبة لتسريع تأهيلها. وزير الطاقة جوصدي سيسبق الاجتماع بزيارات تفقدية لمنشآت النفط في طرابلس للاطلاع على واقع الخزانات والبنية التحتية وتحديد الأعمال التأهيلية المطلوبة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها، وأنه راهنا لا تتفاوض بلاده إلا جزئيا مع إيران، وهي تراقب طهران فقط مع التضخم الهائل الذي تعاني منه، وحقيقة أنه لا أموال لديها.

0: أن قائد القيادة المركزية الأمريكية نقل خلال زيارته إلى إسرائيل رسالة مفادها أن واشنطن ترغب في أن تنهي إسرائيل القتال على الجبهات الثلاث الناشطة. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.